أنا هو، يمشي أمامي وأتبعه. لا أقول له ها هنا ها هنا، كان شيء بسيط لنا، حجر أخضر، شجر، شارع، قمر يافع واقع لم يعد واقعا. هو يمشي أمامي وأمشي على ظله تابعا. كلما أسرع ارتفع الظل فوق التلال وغطى صنوبرة في الجنوب وصفصافة في الشمال. ألم نفترق؟ قلت. قال بلى، لك مني رجوع الخيال إلى الواقعي ولي منك تفاحة الجاذبية. قلت إلى أين تأخذني؟ قال صوب البداية، حين حيث ولدت هنا، حيث ولدت هنا أنت واسمك. لو كان لي أن أعيد البداية لاخترت لاسمي حروفا أقل، حروفا أخف من أذن الأجنبية. آذار شهر العواصف والشبق العاطفي، يطل الربيع كخاطرة في مسامرة اثنين بين شتاء طويل وصيف طويل. ولا أتذكر إلا المجاز، فما كدت أولد حتى انتبهت إلى شبه واضح بين عرف الحصان وبين ضفائر أمي. دع الاستعارة وامشي الهوينة على زغب الأرض. قال إن الغروب يعيد الغريب إلى بئره مثل أغنية لا تغنى، وإن الغروب يهيج فينا حنينا إلى شغف غامض. ربما كل شيء يؤول عند الغروب، وقد توقظ الذكريات نداء شبيها بإماءة الموت عند الغروب وإيقاع أغنية لا تغنى إلى أحد.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

أيها المارون في الكلمات العابرة، أحملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كالغبار المر مروا أينما شئتم، ولكن لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة، خلنا في أرضنا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى السادنة، ولنا ما ليس يرضيكم هنا حجر أو خجل، فخذوا الماضي إذا شئتم لسوق التحف، وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد إن شئتم على صحن خزف، لنا ما ليس يرضيكم، لنا المستقبل، ولنا في أرضنا ما نعمل، أيها المارون بين الكلمات العابرة. الإمضاء طبعا العظيم محمود درويش.

Mm-hmm.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام. وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب. وإني أحبك، أنت بداية روحي وأنت الختام. يطير الحمام يحط الحمام. أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة، أنا لحبيبي أنا وحبيبي لنجمته الشاردة. وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نراه، وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردة المائدة. فنم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي، ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة، ونم يا حبيبي عليك ضفائر شعري عليك السلام. يطير الحمام يحط الحمام. رأيت على البحر إبريل، قلت نسيت انتباه يديك، نسيت التراتيل فوق جروحي. فكم مرة تستطيعين أن تولدي في منامي، وكم مرة تستطيعين أن تقتليني لأصرخ إني أحبك كي تستريحي. أناديك قبل الكلام، أطير بخصرك قبل وصولي إليك. فكم مرة تستطيعين أن تضعي في مناقير هذا الحمام عناوين روحي، وأن تختفي كالمدى في السفوح لأدرك أنك بابل مصر وشام. يطير الحمام يحط الحمام. إلى أين تأخذني يا حبيبي من والدي ومن شجري، من سريري الصغير ومن ضجري، من مراياي من قمري، من خزانة عمري ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟ إلى أين تأخذني يا حبيبي؟ إلى أين تشعل في أذني البراري، تحملني موجتين وتكسر ضلعين، تشربني ثم توقدني ثم تتركني في طريق الهواء إليك؟ حرام حرام. يطير الحمام يحط الحمام.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم ناقشت مشروع مخطط التنمية القادم على مستوى الأقليم الثالث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشير إلى مشروع المخطط يستهدف تعزيز التوازن والربط الترابية في هذا الأقليم على أساس التكامل الاقتصادي وتثمين الإنتاج الفلاحي المحلي وتطوير الصناعات التحويلية والاستراتيجية. ترفيع طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني خلال هذه السنة 7% مقارنة بسنة الفارطة حسب مديرة الإعلام والاتصال في وكالة التكوين المهني فاتن العدسي. المسؤول في ديوان التطهير الطاهر الجايد يعلن انطلاق الاستعدادات لموسم الأمطار ويوضح أن مصالح ديوان شرعت في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهر الأودية تفاديا الفيضانات وأن الديوان تعهد ب 44 واديا ومجرا مائيا بطول 60 كيلو مترا موزعة على 9 ولايات. بداية من اليوم حتى 10 جويلية في مدينة الحمامات من ولاية نابل النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريقيا كريبت 26 و2000 للأمن السيبرني وعلوم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. في العالم لبنان يرفض نقل الجولة القادمة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما ويتمسك ببقاء المحادثات في العاصمة الأمريكية متهما تل أبيب بمحاولة التهرب من ضغط الولايات المتحدة. وكانت تقارير عبرية تحدثت عن عقد الجولة 6 من المفاوضات مع بيروت يومي 15 و16 جويلية في روما على مستوى السفراء. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: هي في المساء وحيدة وأنا وحيد مثله. بيني وبين شموعها في المطعم الشتوي طاولتان فارغتان لا شيء يعكر صمتها. هي لا تراني إذ أراها حين تقطف وردة من صدري، وأنا كذلك لا أراها إذ تراني حين أرشف من نبيذي قبلة. هي لا تفتت خبزها وأنا كذلك لا أريق الماء فوق الشرشف الورقي. لا شيء يكدر صفونا. هي وحدها. وأنا أمام جمالها وحدها. لماذا لا توحدنا الحشاشة؟ قلت في نفسي لماذا لا أذوق لبيذها؟ هي لا تراني إذ أراها حين ترفع ساقها عن ساقها، وأنا كذلك لا أراها إذ تراني حين أخلع معطف. لا شيء يزعجها معي. لا شيء يزعجها، فنحن الآن منسجمان في النسيان. كان عشاؤنا كل على حدة شهية. كان صوت الليل أزرق. لم أكن وحدي ولا هي وحدها، كنا معا نصغي إلى البلور. لا شيء يكسر ليلة. هي لا تقول الحب يولد كائنا حيا ويمسي فكرة، وأنا كذلك لا أقول الحب أمسى فكرة، لكنه يبدو كذلك.

0: إشراقات القصيدة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

ويوم يكرهنا وحدنا.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون. الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى، بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي، ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للسهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي، وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.

0: إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. 650 مليون أورو حجم صادرات تونس من مكونات الطائرات، وقريبا شركات تركية في القطاع تبدأ نشاطها في بلادنا. استنادا إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري، المرحلة القادمة ستشهد إنجاز محطات طاقات شمسية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وجابس، فضلا عن عروض لمشاريع للطاقة الشمسية إضافية بقدرة 600 ميجاوات ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تؤكد أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ الأغذية وإعدادها داخل المنازل، وذلك وقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تكرم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار، لتصبح تونس ممثلة بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رافع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهيكل بن محفوظ في المحكمة الجنائية الدولية، وسليم اللغماني في المحكمة الدولية لقانون البحار. في العالم اليوم، في العاصمة الدولية التركية أنقرة، اختتام القمة 36 للحلف الأطلسي، وضغوط أمريكية متزايدة على دول الناتو لتحمل نصيبا أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،

ألا تطغوا في الميزان.

والحب ذو العصف والريحان، فبأي

مرج البحرين يلتقيان

كل من علي

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الرحمن. والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

على زفاف الماء. حصة تعرف بالشواطئ التونسية وبالمدن المطلة عليها.

أحباءنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الصيفي الذي يأخذكم معه إلى أحلى الشواطئ التونسية، نتمتع بنسيمها العليل ونقضي أحسن الأوقات على رمالها ترسل لنا الأمواج المتدفقة والمندفعة نحو الشاطئ، أحسن التحيات المحملة برموز الصفاء والنقاء والدوام على العهد.

نبدأ هذا البرنامج بالحديث عن مدينة حلق الواد. هذه المدينة التي تعتبر من أجمل الشواطئ التونسية وتعتبر مدخلا وبوابة لضواحي تونس الشمالية، منها تبدأ سلسلة الشواطئ الجميلة، نذكر منها خاصة خير الدين والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى وجمرت ورواد. هذه الأسماء الرموز إلى جمال تونس وروعة شواطئها وسحر مناظرها وفتنة مشاهدها، ولهذه الضواحي تاريخ قديم أصيل، وهي مراكز سياحية نشيطة من بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتتميز حلق الواد من بينها بأنها مركز تجاري واقتصادي وصناعي نشيط، وأنها خاصة ميناء من أهم الموانئ التونسية.

إن اسم حلق الواد يتردد بكثرة في كتب التاريخ الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط، فهي باب تونس البحري، خاصة التجاري ثم السياحي، حيث يقصده السياح من كل مكان للتمتع بنسماته البحرية وشواطئه التي تتمسح على رمالها الأمواج التي تحكي أحداث العصور الماضية والحركة التجارية التي تنفرد بها حلق الواد.

0: سميت هذه الضاحية باسم حلق الوادي لاجولات، لأنها أنشئت على ضفة قناة كانت تربط البحر ببحيرة تونس. وقد عوضت حلق الواد مرفأ قرطاج إثر الفتح الإسلامي لإفريقيا، وأضحى المرفأ الوحيد للعاصمة تونس. لهذا السبب سهر ملوك تونس وسلاطينها في الماضي على الاعتناء بحلق الواد وإقامة المنشآت الاقتصادية والعسكرية والسياحية بها، ليكون مرسا تجاريا كبيرا ورباطا يحمي العاصمة في القرون الخمسة الأخيرة منذ القرن الخامس عشر الميلادي.
1: إن حلق الواد مرسا لكل السفن القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط من جميع أنحاء العالم، خاصة من البلاد الأوروبية. وفي سنة 1959 أقيمت بحلق الواد أشغال جعلت منها ميناء عصريا يستجيب لحاجات تونس، وتواصلت الأشغال وصار ميناء حلق الواد أول ميناء بتونس يعتمد على مساحة تقدر بحوالي 50 هكتارا، وبلغ المسافرون رقم 100,000 مسافر كل سنة.
0: كان عدد السكان بحلق الواد سنة 1911 5,000 ساكن، وفي سنة 1951 بلغ عددهم 16,344 ساكن، منهم 9,214 أوروبي. وكانت جاليات عديدة تسكن بحلق الواد في انسجام وتوافق تامين. كانت هذه الجاليات تتكلم لغات عديدة، الإيطالية والمالطية واليونانية والعبرية ولغات أخرى. وفي سنة 1965 كان بحلق الواد 20,000 ساكن، ويتضاعف هذا العدد خلال الصيف، بل يصل إلى أكثر من الضعف ليبلغ 50,000 ساكن.
1: ولننظر الآن في تاريخ هذه القلعة.

0: نلاحظ أنه منذ سنة 1830 كان يقيم بحلق الواد إيطاليون ومالطيون كثيرون، كانوا يشتغلون بصيد السمك وببعض الصناعات التقليدية. فكان عدد العائلات الأوروبية بحلق الواد منذ أواسط القرن التاسع عشر كبيراً، وأنشأت العديد من الدول الأوروبية قنصليات بها،
1: كما أصبحت حلق الواد مصطفاً جميلاً للعائلات التونسية تقصده من تونس العاصمة، خاصة عن طريق القطار الرابط بين تونس وحلق الواد والمرسى.

إن لمطاعم حلق الواد وأكلة البريك بها شهرة عالمية، كما أن أكلات الأسماك المتنوعة والتي لم يمضي على صيدها إلا ساعات قليلة تجلب عديد الزوار من التونسيين في إطار بحري ومناظر مزدحمة بالمصطافين الذين ينتظرون الصيف ليقصدوا حلق الواد ويجددوا العهود الماضية. وبهذه الضاحية وانطلاقا منها إلى خير الدين والكرم وسيدي بوسعيد والمرسى وجمرت ورواد، يطيب مناخ هذه الضواحي ولموقعها الجغرافي الممتاز كمصطاف بديع. وتشهد حلق الواد مثل سائر الضواحي الشمالية والجنوبية لمدينة تونس حركة نشيطة لا تنقطع كامل الصيف، فيقبل المصطافون والزائرون بأعداد كبيرة إقبالا لا يخف إلا عند اقتراب افتتاح السنة المدرسية والجامعية الجديدة.

0: كان السفر من تونس إلى حلق الواد في القديم عن طريق السفن البخارية، وكان الذهاب بها قبالة باب البحر من مستوى نهج مارسيليا الحالي حيث كانت تصل مياه البحيرة، وكان هناك ممر بري من القلعة إلى جزيرة شكلي وسط البحيرة.
1: وفي سنة 1869 أنشئ القطار البخاري بين تونس وحلق الواد والمرسى، وامتد منه فرع يصل حتى ضاحية باردو. تولت إنشاء هذا القطار شركة إسبانية، وواصلت الأشغال شركة إنجليزية بين سنتي 1871 و1876، ثم عقبتها شركة إيطالية تسمى فلوريو ريباتينو لتتولى إثرها العمل سنة 1880 شركة عنابة جالما الفرنسية للسكك الحديدية.

0: كانت التجارة مزدهرة في القرن التاسع عشر بين حلق الواد وخاصة مارسيليا وليفورنا الإيطالية، وسهر حمود بشباعي على إنشاء مرسى كبير بحلق الواد، فطلب من مملكة هولندا أن ترسل إليه بعثة من المهندسين الهولنديين لينشئوا هذا المرسى الكبير ويكونوا تونسيين قادرين على إدارة هذا المرسى بعد ذهابهم. وقد وصل إلى حلق الواد في 17 مارس 1796 3 مهندسين، وكانت أعمالهم ترمي إلى توسيع القناة بعرض 19 مترا ودعم المرفأ بالصخور وتعميقه إلى حد 2.50 مترا، وانتهت الأعمال سنة 1807 بعد أن هيئت القناة وأعدت ورشة لصناعة السفن وشيدت بنايات قرب الحصن القديم خاصة المخازن والترسانة البحرية.
1: وفي عهد حمودة باشا أحيطت حلق الواد بسور يفتح فيه بابان، باب تونس وباب رادس، وبقي منهما اليوم باب تونس في مدخل حلق الواد، وهو باب يزين المدينة ويشير إلى مناعتها في القديم وأصالتها التاريخية.

واليوم تعود حلق الواد إلى احتضان مجدها من جديد، وتتألق بمؤسساتها ومشاريعها الاقتصادية والحضارية والبيئية الجديدة، مثل تهيئة المناطق السكنية وإنشاء المنشآت الرياضية والتعليمية والثقافية والرياضية والشبابية. واليوم زادت المدينة جمالاً يقوم على الاعتناء بالشاطئ والتشجير ونشر الحدائق والنظافة المستديمة.

ونرى الناس يقصدون حلق الواد من كل جهة طلبا للاستحمام والاستجمام وقضاء أطيب الأوقات في الراحة والهدوء والتمتع بأجواء حلق الواد الجميلة التي تريح الوجدان وتنعش الخواطر والنفوس، وهي أجواء طبيعية واجتماعية خاصة، إذ يلتقي الأحباب من جديد على الشاطئ في كل صيف.

على زفاف الماء. حصة تعرف بالشواطئ التونسية وبالمدن المطلة عليها.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي. أعرفك مشغولا وهو كذلك، فالبيدار محمود ولكن العجلة لا. وأنت حين تأخذ قلة الماء وتغسل أطرافك ستنتعش وستبدو لك أشياء قد تكون بحاجة إليها.
1: نعم.
0: هيا هيا.
1: تجزى الخير يا سيدي شاكر،
0: لكن اجتهد عندما تفارقنا أن تنسى ما يسيم ضيافتنا من نقص.
1: معاذ الله، قليلك كثير يا عم. الله، أنعشتني بعد خمود وسأذكر لك هذا يوم الدين.
0: ألم أقول لك؟ ومع ذلك فإن عندي لك ثمرا ما فضلت به على الذي لنا في تهامه.
1: طيب أنت وما تعد يداك.
0: نعم يا شريح، ثمر هذه البلاد لا ينقص مزية عما عندنا، ونحن إن شاء الله جادون في إرشاد القوم إلى ما يصلح لهم من طرائقنا في تربية النخيل.
1: نفع الله بك.
0: وعندي لك لبن رائب يلد الدوق ويصفو به المزاج. هيا هيا.
1: زادك الله خيرا.
0: بسم الله بسم الله.
1: يا سيدي شاكر،
0: الطعام أولا.
1: أوه لا بأس، دعني أصيب عصفورين بحجر واحد، آكل وأسأل عن غرضي.
0: أنت وما تعودت.
1: أردت يا سيدي شاكر أن أسألك عن الأمير عقبة.
0: في نفيس هنا؟
1: نعم.
0: أخشى أنك لن تستطيع لقاءه.
1: لماذا؟
0: تركها منذ أيام، وليس في مسيرته الحالية أن يعرج عليها مرة أخرى. أجئت في مهم عاجل؟
1: شيء كهذا، وأين أدركه؟
0: لا أسهل عليك أن تتبعه حيث صار. لقد أثخن في الصحراء التي تعقب هذه البلاد، وهي أيا كنت ذا عزم صعبة، فضلا عن أنك لا تعرف مسالكها.
1: الصحراء؟
0: أجل، الصحراء.
1: الصحراء أوغل كثيرا، أبعد يا شاكر.
0: ما العجب فيه؟ هو الفتح، والفتح لا يكمل إلا بها. ولا تنسى يا شريح أن هذه الدعوة من أحض للضاربين في الرمال سواء بسواء مع سكان البلدات والجبال.
1: نعم نعم، وإذن لا أطمع بأكثر مما أسمعتني.
0: نعم، وآسفا من تأخر وصولك. عندي لك أن تلقاه في مكان آخر غير نفيس وغير الصحراء، وفي وقت لا يبعد كثيرا.
1: كيف؟
0: تعاود أدراجك من حيث جئت وبالسرعة اللازمة، ترجع إلى بلاد البربر الوسطى، هناك ستلقاه ولا ريب، لأنها طريقه الذي لا بد منه في عودته إلى القيروان.
1: أعود من حيث أتيت.
0: لقد قلت لك وأنت وما ترى، إنما أراك جانبت أن تفضي إلي بداعي هذا المجيء.
1: ملح وخطير الشأن، ومن أجله تجدني أطلب سيدي عقبة بالذات.
0: إذن عول على ما قلت لك، ستأخذ راحتك يومين أو ثلاث ثم أجهزك للعودة. لسوف تلقاه في بلاد البربر الوسطى، إذ لا مكنة له للإقامة الطويلة في الصحراء ولا للسير منها رأسا إلى القيروان.
1: نعم الرأي، وعليه.

0: نعم ما أوصيت به يا شاكر، قدرت موعدا فما أخطأت التقدير.
1: اضربوا الخيام كالمعتاد مرتبة حسب القبائل، وانصبوا عليها الأعلام المميزة.
0: هذا جيش المسلمين،
1: وعلى غرارها انصبوا المحارس.
0: لم تمض على وصوله ساعة،
1: اجعلوها أعلى من ذي قبل،
0: أو بالأصح طلائعه الأولى تترسم معسكر النزول. ولكن أين محط القيادة؟ هو ليس في هذا الجناح من المعسكر، إذن هيا إلى الجهة المقابلة.
1: انصبوا المحارس، بادروا، الوقت زاحم.
0: يبدو أن الأمير ينوي الإقامة هنا أياما وأياما، هذا واضح من التأهب الجاري.
1: يا هذا أنت صاحب اللثام والعمامة.
0: هذا مزدلي.
2: أنا من تناديه؟
1: نعم، لست من رجال المعسكر أليس كذلك؟
2: بلى.
1: أي شيء جاء بك إلى هنا؟
2: هون عليك يا مزدلي، اطمئن.
1: مزدلي؟ وهذه أخرى، ما عرفك بي؟
0: قلت اطمئن، الأمر لا يدعو لإزعاج. انظر، تثبت.
1: شريح هذا؟ المعذرة يا أخي، لا تلمني، لثامك هو الجاني.
0: لا بأس لا بأس، نحن في معسكر وتثبتك هذا مما لا بد منه.
1: اختلط علي الأمر حين رأيتك، قلت هذا رجل من أولئك الملثمة الذين تركناهم في الصحراء، فما أتى به إلى هنا؟ ولكني وجدت في هيئتك أشياء أخرى ليست فيهم. عجبا، على كل، كيف أجدك؟
0: بخير يا مزدلي، وأنت؟
1: الحمد لله، إني سرت وما أزال في ركاب هذا المبارك عقبة، وهو عندي كل الخير.
0: لا إله إلا الله، صحبة خير حق، هل تقودني إليه؟
1: ولا شوار، توا يا شريح، هيا. كنت تعرف بدخولنا يومه؟
0: تقريبا.
1: يدل هذا على فطنة رجالك.
0: بل هي فطنة ذلك الورع شاكر.
1: الله، ما لك بشاكر في نفيس؟
0: أكلمك جادا، إنه من أزعجني بالرجوع إلى هنا حتى أدرككم.
1: إذا لحقت بنا هناك.
0: في نفيس أطلب الأمير، وطبعا لم أجده. قال لي شاكر إنكم انطلقتم إلى الصحراء.
1: هو كذلك.
0: وما حال باقي إخواننا؟
1: هو ما سمعت، أنهكتنا ذروب الصحراء حقا، ولكن عزيمة عقبة يهون معها كل صعب. تركنا حدائق نفيس، وبعد جولات لم نحتج فيها إلى استعمال سيف، أسلمتنا سفوح جبال المغرب إلى الرمال.
0: جهاد مرضي يا مزدلي، هنيئا هنيئا.
1: والآن تهيأ، خيمة الأمير هي التي أمامك، هيا.
0: على بركة الله. السلام عليك أيها الأمير.
3: وعليك السلام ورحمة الله. هذا أنت، مرحبا بك.
0: شكرا سيدي.
3: اجلس، جئت في إبانك، وإن لي مع غيابك الطويل حسابا عريضا
0: أؤديه بالجملة والتفصيل.
3: فإن بقي شيء،
0: فضل الأمير يفي به.
3: سنرى. مزدلي،
1: أمرك.
3: وصلتم إلى أين؟
1: بعد ساعة وتستطيع أن تعاين الأمور.
3: حسنا، أنا في أثرك، رافقتك السلامة. والآن أينا منه البداية يا شريح؟
0: أنا، ولتكن فاتحتها تهنئة مخلصة عما أتاك الله من نعمة الفتح في المغرب جباله ورماله.
3: ذلك من توفيق ربي. ثم ماذا؟
0: بعده أستأذن في أن تسمع مني أولا، لأن بعض ما عندي هام ولربما حاسم.
3: حاسم؟
0: أجل،
3: أنا أصلي.
0: كلفني نائبك في القيروان بأن ألحق بك ولأبلغ أن فتنة توشك أن تندلع هناك.
3: فتنة؟ في القيروان؟
0: جسيمة، وللبيزنطيين فيها يد.
3: في القيروان؟
0: أجل، هذا أولا، وهو على ذمة نائبك وصاحب أخباره وبريده. وأضيف، وهذا ظن عندي بعض مبرراته، أضيف أن شيئا ما يحدث هنا أيضا في بلاد البربر الوسطى، وأشتبه بأن قبائل أوربة تتزعم به.
3: متى كلفت بإبلاغ هذا؟
0: أقدر أنه وصلني وأنت تتجهز للصحراء.
3: وانتظرت لإبلاغي حتى الآن؟
0: كلا.
3: وكيف؟
0: قصدتك فور بلوغ النبأ، وعندما وصلت إلى المغرب لم أجدك، وقد ألححت على شاكر أن يلحقني بك، لكنه نصح لي بالعودة إلى هنا، قال إن هذا أجدى وأقصر وقتا.
3: وحين رجعت إلى هنا لم يبلغك جديد؟
0: توقعت عند الخروج أن الأنباء ستتوالى، فأوصيت خاصتي بالتحسب، ولكن تأكد لي بعد الرجوع أن القيروان لم تبعث بشيء جديد.
3: بعد هذه المدة؟
0: نعم، وأعترف بأن هذا لم أفهمه بالنظر إلى ما يتطلبه الموقف من اتصال لا يفتر.
3: ثم؟
0: هذا كل شيء. قلت ما وصلني من القيروان، وفي حدود ما رصدتني له هنا في بلاد البربر الوسطى.
3: وما رأيك في هذا الذي نقلته؟
0: أنا يا سيدي في عمل أبعد معه عن القيروان مئات الأميال، وأمور جسيمة كهذه تفوق مهمتي، ولن أجرؤ على تأكيد فيها أو نفي، ولكن ما عسى أن يكون هذا إن لم تملي به جيوب الدسيسة والنفاق، وهو ما لا تخلو منه جماعة. إن عملك في البربر يلقى النجح، لا يمضي يوم إلا ويزداد الناس به قبولا، عامتهم وخاصتهم، ولكن هذا لا يعني أن الساحة خلت من المارقين. هذا لباب المسألة فيما أرى، ويبقى ما ستبادر به، وأكيد أن من فتح إفريقيا لن يصعب عليه قمع المفسدين فيها.
4: كنتم مع الحلقة 19 من مسلسل
3: عقبة بن نافع.
5: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
6: هي نبض المجتمع،
5: صوت للثقافة،
6: مساحة للترفيه،
5: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية اليوم بالجزائر بإشراف وزيري خارجية البلدين. اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر إرسالية القصيرة ابتداء من 10 صباحا، وعلى نتائج دورة المتفوقين البكالوريا عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة ومواقع التوجيه بداية من منتصف النهار. قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات يشغل ما يفوق 100,000 في تونس، وتأكيد أهمية سد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة. أبرز نتائج دراسة متعلقة بحاجية سوق الشغل في القطاع عرضت خلال ورشة عمل ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني. والوزير رياض شوت يدعو المؤسسات الاقتصادية إلى مزيد الاستثمار في المجال. مكتب مجلس النواب يحيل التقرير التأليفي حول مشروع قانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية القادم إلى الجلسة العامة المزمعة غدا. برنامج لإنجاز محطات طاقة شمسية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس ومنح لإنجاز مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة. مسؤول بديوان تطهير يعلن انطلقنا في الاستعدادات لموسم الأمطار ويشدد تصريف المياه مرتبط بالمحيط المتلقي. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي يؤكد ارتفاع أسعار كراء ديار الخلاعة ويدعو إلى تسقيفها ووضع كراسي شروط لتنظيم القطاع. 20 سهرة فنية متنوعة ضمن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي وتقام من 16 من جويلية إلى 19 من أوت. حفل الافتتاح يمضيه الفنان صابر الرباعي فيما تحيي سهرة الاختتام الفنانة اللبنانية ماجد الرومي. في العالم وفي اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وبعد 130 يوما من اندلاع الحرب غارات أمريكية وصفت بالشديدة تطال إيران بدعوى الرد على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز 2 منها قطرية وسعودية. إيرانيا الخارجية تأسف لما قالت إنها اتهامات قطر بشأن حادثة مزعومة. والرئيس مسعود بيزشكيان يقول نفذنا التزاماتنا بمذاكرة التفاهم بحسن نية ومسؤولية والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها. أمريكيا وزارة الخزانة تلغي قرار السماح ببيع النفط الإيراني فورا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

الفنية وما كانت إضافته الإبداعية. نمهد لذلك من خلال اقتراح أحد أعماله الموسيقية وهو ابطايحي من نوبة الأصبعين، عنوانه هجرتني يا خي. جاء فيه: هجرتني يا خي لاش يا حبيبي، وخيرت الصد والجفاء، شمت العوازل وتشفى رقيبي، وباح للناس ما خفى، ما كان هذا جزاء قليبي اللي حبك على صفاء. أنا لقاضي الهوى دعوتك، يحكم لي كما يحكم عليك، إما حبيبي واصطفيتك، ولا عدو لي واتقيتك. إذن هذا الابطايحي هو من تلحين أحمد الوافي، الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم. من هو كما قلت، وما هي أهم محطات حياته؟ نذكرها بعد الاستماع إلى هجرتني يا خي، ألحان أحمد الوافي، وهو من البطايحية المدرجة ضمن نوبة الأصبعين.

مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج أعلام وأنغام، وسنخصص الحلقة كما أسلفت إلى أحد الموسيقيين الكبار في تونس، هو أحمد الوافي. أحمد الوافي نشأ في أواخر القرن التاسع عشر في حي شعبي بتونس العاصمة، حوينة عاشور اللي هو قريب من الحفصية، من أب أصيل الأندلس، قدم إلى تونس مهاجرا ضمن المهاجرين اللي جاءوا من الأندلس واستقروا في عدد من المدن التونسية كما تستور وسليمان وبنزرت وتونس العاصمة وغيرها. تربى في جو أحمد الوافي فيه أنواع عديدة من الموسيقى، فيه الملوف بقسميه الجد يعني الصوفي والمدائح والأناشيد متاع طرق صوفية، وفيه ملوف الهزل اللي هو فيه مضامين عاطفية اسمحهم، فيه موسيقى شعبية كانت تسمع في الشوارع وفي الأزقة متاع المدن، منهم اللي بيعوا مختلف البضائع. إذن جو فيه عديد الموسيقات، فيه كذلك الموسيقى الشعبية والأغاني الشعبية الحضرية والبدوية الريفية اللي كانت منتشرة في تونس وضواحيها من خلال التونسيين اللي يجيوا من الأرياف ويستقروا في تونس. إذن فيه كذلك موسيقى أتت من المشرق العربي، من مصر وسوريا أساسا، من تقطيق وموشحات وأدوار وغيرها من أشكال الموسيقى المشرقية اللي بدأت تغزو المسامع التونسية منذ نهاية القرن التاسع عشر وكذلك بداية القرن العشرين. نذكر لفما فرقة مصرية جت لتونس، هي فرقة طائرة، جت تقريبا عام 1904، ثم تلتها فرقة أخرى جت سنة 1914 وقدمت عروض في تونس في مسارح وغيرها. وتأثر أحمد الوافي بهذه الموسيقات صح التعبير كلها. إلى جانب ذلك كان عنده تكوين متنوع، سنذكره هذا التكوين المتنوع بعد ما نقترح عليكم لحن آخر من ألحان أحمد الوافي اللي هو قاضي العشق قد كواني السدود، شاكي باكي حيران من قيد الهجران، ودموعي على الخدود شهود، فاجبر لي كسري وارحمني. هذا الموشح في مقام الأصبعين كذلك نسمعه بصوت زياد غرسان.

أهلا ومرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين المتابعين لهذه الحلقة من أعلام وأنغام، ونذكر أننا نخصصها لأحد أعلام الموسيقى في تونس هو أحمد الوافي اللي تولد عام 1850 وتوفي سنة 1921. كنت نذكر قبل ما سمعنا قاضي العشق بصوت زياد غرسة، كنت نذكر بالجو الموسيقي اللي عاش فيه وتربى فيه، كان فيه كذلك بداية لنوع من الموسيقى التي توصف بالمبتذلة اللي من حيث كلماتها ما كانتش في المستوى الراقي، خاصة كانت تنشد وتغنى من قبل الجالية اليهودية اللي كانت موجودة في تونس، وعدد منهم جاي من ليبيا شقيقة. ورغم أن بعض الألحان لهذه الأغاني كانت طيبة، إلا أن الكلمات لم تكن في المستوى. في هالجو هذايا قلت اتربى أحمد الوافي في حي الحفصية وتلقى التكوين متاعه، تكوينه متين لأنه تعلم طبعا كيما صار الكل أو أغلبهم في تونس القرآن الكريم في أحد الكتاتيب، ثم درس العربية والأدب واطلع وهو في طور يعني شباب على أهم المراجع والمصادر الأدب والموسيقى العربية، منها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، واطلع قلت على الأشعار العربية بمختلف أصنافها ومن مختلف فترات التاريخية، اطلع كذلك على موسيقات غير تونسية بدأت تدخل من خلال الحاكي، مثل الموسيقى التركية العثمانية اللي جاتنا مع سنان باشا ودرغوز باشا وقت اللي جاءوا لتونس، وطبير الباشا كذلك اللي جاء مع الانكشارية. كما قلت اطلع على الموسيقى المصرية وعلى أغاني أطوار العمر كما الولادة والختان والزفاف من خلال الحاكي الفونوغراف. من الناس اللي ربما تأثر بهم في مجال الموسيقى عبد الحمولي، يوسف المنيلاوي، عبد الحي حلمي، سلامة حجازي اللي قلت جال تونس سنة 1914، اسمع أغاني جزائرية إلى غير ذلك. هذايا شحظ المواهب متاعه، تكوين إذن ثقافي شامل وواسع من خلال اطلاعه على قلت مصادر وكتب متنوعة، استماع إلى جملة من الموسيقات التونسية بمختلف أنواعها واتجاهاتها، جعل منه فنان موهوب ثم ملحن. اسمعنا احنا حاجتين من ألحانه، اسمعنا طايحي من نوبة الأصبعين، ثم اسمعنا قاضي العشق في الأصبعين. عنده في الأصبعين كذلك موشح آخر معروف، بدري بدا في حوللي يتيه تيه ابن جلاء، ويجمع الأمثلة هذه أنهم في طبع الأصبعين أو طبع جديد سماه هو انقلاب الأصبعين اللي قابل الشهناز في الموسيقى المصرية والتركية، وأدخل عليها طبع من طبوع الموسيقى التونسية هو النواء. النواء هذا كانوا يتشائموا منه، ما يستعملوش برشا في الموسيقى التونسية لأسباب مجهولة، ويقال إن حتى الجمل أو القعود عندما يسمع هالطبع هذا بتاع النواء تسيل الدموع من عينيه، وهي طبعا خرافات لا أساس لها من الصحة في اعتقادي. على كل حال هذه إضافات أدخلها أحمد الوافي على الموسيقى التونسية. نسمع حاجة أخرى من الألحان اللي اشتهر بها، يا مقواني. يا مقواني من الأغاني اللي صبحت درجة في تراث الموسيقي التونسي، وكلامها يقول تبدأ نختم على الأوهام، يا مقواني الريح قبلي والحبيب انساني. ممكن نلقاو الكلام يتبدل في رواية أخرى، الريح قبلي والعجاج أعماني، وهي مش حلوة الحقيقة واستبدلت بالريح قبلي والحبيب انساني. هذه الأغنية تعتبر عتيقة، وضع لها صالح المهدي مقدمة موسيقية، وجات في مقام بين النهوان والنواثر، وكلا المقامين هما مقامان يعني من المشرق، وهذا يدلنا مرة أخرى على أن أحمد الوافي كان متأثر أي متأثر بالموسيقى الآتية من المشرق العربي، ويحط لها لمسة تونسية يدخل فيها
طبع مطبوع اللي هي خاصة بموسيقتنا كما قلنا على طبع النواة. إذن نسمع يا مجواني بصوت السيدة نعمة.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة. كما أسلفت من برنامج أعلام وأنغام خصصنا نذكر لأحمد الوافي، هذا الفنان التونسي المبدع اللي ربما يعتبر الشمعة اللي أضاءت سماء الفن التونسي في نهاية القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين. شكون كان عنده اسم في الوقت هذاك؟ كان فما ربما حسن بن عمران أو حسن عمران اللي هو كان منشد عنده صوت جميل، كان يؤدي المألوف بصيغتيه أو بقسميه، الجد يعني المدائح الصوفية والهزل أو الهلس يعني المألوف العادي العاطفي. كان بخلاف حسن عمران قلت كان فما طائفة من المطربين اللي ما خلاوش أثر كبير كما خلاه أحمد الوافي اللي كان ملم بالمألوف، حفظ المألوف وساهم في إثرائه، وكان حتى كي لحن على نمط المألوف ما كانش يقول اسمه. علاش؟ لأنه كيف يقول اسمه ربما المستمعين يستنقصوه، فكان ينسب بعض ألحانه إلى يعني ملحنين آخرين كما بريهم تبسي وغيرهم، لكن هو في الواقع ألحانه. هالمكانة متاع أحمد الوافي خلاته أحد من دعي من قبل البارون رودولف ديرلونجي، دعي من قبل الباحث هذا يعني يولي باحث كبير في الموسيقى العربية باش يكون من ضمن أعضاده. كيفاش كان ذلك؟ قبل من نواصل نسمع لحن من الألحان الشعبية اللي دخلها أحمد الوافي للبرامج الموسيقية التونسية وأصبحت من التراث ونفض عليها الغبار. نسمع أغنية بالله يا أحمد يا أخويا، وهي من الأغاني ذات النفس البدوي التونسي، غنتها صليحة لأول مرة أمام أحد أعضاء جمعية الرشيدية هو حسون بن عمار المحامي. كيسمعها تغني في الأغنية اللي مفض عليها الغبار أحمد الوافي وهي من تراثنا، أش قال حسون بن عمار هذا الصليح؟ قال لها غني يا صليح يتربش بها، غني يا صوت تونس. حسون بن عمار بقوسين هو فنان مارس المسرح في بداية حياته وكان مواظب على حضور حفلات الفن العتيق وعلى عروض خميس ترنان. تعرف على البارون ديرلونجي حتى هو، وكان عضو بجمعيات موسيقية منها الرشيدية، وهو اللي أعطى الصليحة اسمها الفني وقت اللي اكتشفها صدفة أوائل الثلاثينات وساهم في أنها تصبح من مطربات الرشيدية. بقوسين صليحة وقتها كانت عندها وشام في جبينها وكانت تتحرج منه، ولو أنا شخصية مرش علاش، لأن الوشم هو من أنواع الزينة في تونس اللي تتزين بها النسوة في على وجوههن أو في على الخدود خاصة في الأرياف، لكن صليحة ما حبتش تقعد بالوشام وعاونها حسون بن عمار باش تمسحه وتطلع تغني على الركع. إذا نرجع لغناية بالله يا أحمد يا أخويا بصوت صليحة اللي هي من الأغاني البدوية اللي مفض عليها الغبار أحمد الوافي اللي هو موضوع حلقتنا لليوم.

كنا نسمع في بالله أحمد يا أخويا من الأغاني البدوية اللي انفض عليها الغبار أحمد الوافي شخصية حلقتنا هذه. وكنت نتحدث قبل الغناية على علاقة البارون دي لانجي بأحمد الوافي. تعرف البارون عام 1914 على الشيخ الوافي وافتح أمامه أفاق غير متوقعة في مسيرته، لأنه شاف فيه فهم روح الشرق الإسلامي، ولقى أنه الوافي عنده إلمام بجوانب كبيرة من التراث الأدبي. تحدثت على كتاب الأغاني وغيرها من المراجع، وكذلك على الموسيقى العريقة الأصيلة، إضافة إلى اطلاعه على أهم المدارس الموسيقية مشرقا ومغربا مع كونه يمارس التلحين. كان الوافي همزة وصل بالنسبة للبارون ديرلونجي بين عالمين وبين عصرين، وكان بمثابة الجسر بين تقاليد محلية وأخرى واردة من الغرب. إذن البارون كأنه القاء الظل متاعه، هذا الأوروبي اللي هو ألماني إنجليزي وفرنساوي عنده جنسيات مختلفة، وبناء القصر نجم الزهرة في سيدي بوسعيد، وحب من خلال القصر هذايا باش يدرس الموسيقى، وكانت بالنسبة لي هو نوع من الترفيه عن النفس. كان عنده مرض وإغرامه بالموسيقى كان ينسيه المرض متاعه، ولم حوله عدد من الموسيقيين التوانسة منهم أحمد الوافي اللي بفضله بفضل غيره عاونه باش كتب المؤلف متاعه الكبير الموسيقى العربية في 6 أجزاء صدرت بين 1930 و 1959، يعني بعد ما مات خرجوا الكتب هذوما متاع البارون دي لانجي موسيقى العربية بالفرنسوية عن مؤسسة جوتنير. ما ننساوش أنه المعلومات اللي جات في كتاب البارون دي لانجي ساعدوا فيها بخلاف أحمد الوافي اللي هو تحدثوا عليه اليوم المنوبي السنوسي التونسي، زميله فرنساوي اسمه كاراديفو، وكذلك الشيخ علي الدريوش الحلبي اللي أقام بتونس لفترة بدعوة من البارون دي لانجي. إذن حديثنا هذا الكل حبينا نوري القيمة اللي عند أحمد الوافي في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين كملحن وكمحافظ على التراث وكمساعد للبارون دي لانجي. نواصلوا مع الأمثلة اللي اخترناها في الحلقة هذه ونسمعوا مع العزابة كذلك بصوت المطربة صليحة.

نواصلوا مع أحمد الوافي، شفناه في ألحانه ذات النفس التقليدي الكلاسيكي، وشفناه كذلك كيف نفض الغبار عن مجموعة من الأغاني الشعبية التونسية اللي أصبحت مادة يتغنوا بها التوانسة حتى لليوم، يعتبروها من التراث التونسي الأصيل فضل حقيقة صوت صالح. من الأغاني هذه شرق غداب الزين اللي نفس متاعها راقص وجات في طبع من طبوع الموسيقى التونسية اللي هو رست الذيل، وشكون ما يتفاعلش مع الأغنية هذه اللي نسمعوها واللي ظهورها أو إعادة إحياها كان الفضل فيه لأحمد الوافي.

لا يمكن أن نعد كل ما يتعلق بأحمد الوافي اللي خصصنا له الحلقة هذه من برنامج أعلام وأنغام، يمكن نزمه أكثر من الحلقة نظرا لكثافة الأنشطة متاعه لتعدد تلحينه. وكما قلت هو كان نجمة أضاءت سماء الفن التونسي خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وكان عنده اطلاع واسع على موسيقات ومصادر وكتب للأدب العربي، وكموسيقي عطاء بصمة خاصة تظهر مثلا في استعماله لطبع مطبوعة التونسية اللي هو الحسين في نوبة، كيفاش يستعمله بطريقة معينة خاصة به ويقف على الدرجة الثالثة منه. للموسيقيين نقول أنه الدرجة الثالثة بتاع الحسين هي درجة الشهر كه الفاء. يظهر هذا في تعليلة من التعليلات العزيزة علينا في تونس في تراثنا اللي نغنيوها ونردوها في حفلاتنا العائلية وإلا في حفلات المولد النبوي الشريف خاصة، يعني أما تتقال في المناسبات متصلة بالدين احتفالات والأعياد وإلا في الحفلات الخاصة. نزاد النبي وفرحنا به لحنها أحمد الوافي في طبع الحسين مع التوقف على الدرجة الثالثة من هذا الطبع، وهي من الإضافات اللي يختص بها أحمد الوافي ملحن موشح كذلك في نفس الأسلوب، يا الأسمر يا سكر يا لون الذهب، ممكن نسمعه في مناسبة أخرى. نسمع إذن زاد النبي وفرحنا به بصوت كل من بشيرة التونسية ونادي حسن وصالح ونعمة. استماع طيب.

0: هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أعلام وأنغام. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها حول شخصيات الموسيقى التونسية أفادتكم، وأن تكون الاختيارات كذلك راقت للمستمعين. على أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج. نتمنى لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية، وشكرا للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة. إلى اللقاء.
1: أعلام وأنغام.

0: أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة بداية من الساعة 10 صباحا، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 30 و2050% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000، وفق المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بوكاري. دراسة تستشرف احتياجات تونس وأوروبا من مختصي تكنولوجيات المعلومات والاتصال تكشف أن السوق الأوروبية ستحتاج إلى نحو 10 ملايين مختص في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بحلول سنة 30 و2000. الدراسة كشفت أيضا عن وجود فجوة بين البرامج المعتمدة في التعليم العالي والتكوين المهني وبين الكفاءات المطلوبة فعليا في سوق الشغل. في أخبار العالم، وسائل أعلام إيرانية تفيد فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوب إيران، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على طهران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وختاما، البيت الأبيض يوجه دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 من جويليا الجاري، في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، بدأت الاستعدادات حثيثة من قبل اللجان والهيئات والجمعيات المختصة لاستقبال موسم المهرجانات الصيفية في بلادنا، مهرجانات تقوم في كامل تراب الجمهورية تأكيداً على لا مركزية الثقافة في بلادنا، وكذلك على حق المواطن في الانخراط في الحياة الثقافية ممارسة واستهلاكاً، وعلى الاستفادة من المقترحات الفنية. المهرجانات ظاهرة ثقافية اجتماعية تمتاز بها تونس، إذ يتجاوز عدد المهرجانات فيها 400 مهرجان يقام أغلبها في فصل الصيف، فصل البهجة في تونس الجمال.

رياضك خضراء يا تونس، يطرزها الورد والنرجس، ويغمرها الفل والياسمين، فتحيا بأنفاسها الأنفس. بها يستمر ربيع الحياة، وفي الصيف أفراحها تؤنس، وفي الليل يحلو الغنى والهوى، ويصفو متى نلتقي المجلس.

وتنمو المنى ويروق السهاد وتستيقظ الأعين النعس، فتونس في كل قلب هواها يظل بأعماقنا يغرس. نحييك في كل آن بحب ونجهر بالحب لا نهمس، نقدس فيك الهوى والثرى ونحتار أيهما أقدس. ويفديك هذا الشباب المفدى وبالقلب طول المدى يحرس، وشمسك مصباح دفء وحب وعشبك فوق الربا سندس. أي تونس الأنس يا أمنا إذا ما ذكرناك نستأنس، وأفراحنا فيك لا تنتهي ومن شمسها نورنا يقبس. فأنت شبابك طول المدى أيا أم قرطاج يا تونس. نور الدين صمود.

بين العلم والحكمة. قال أبراهام لينكولن: هل خطر ببالك يوما أن تسأل ما الفرق بين العلم والحكمة؟ فالعلم يمكن أن يكتسبه الإنسان بالدرس والاطلاع، لكن الحكمة تكون ممتزجة بشيء من العلم مع الرأي السديد والتجربة العميقة والتأمل في الحياة وكثير من رحابة الصدر وروح التأني وضبط النفس. وقال أفلاطون: كما أن لهذه الأرض شمسا يستضاء بها ويعرف بها الليل والنهار والأوقات والأشخاص والأجرام، فكذلك للنفس نور تميز به بين الخير والشر وهو الحكمة، والحكمة أشد ضياء من الشمس، وأن للنفس صحة وسقما وحياة وموتا، فصحتها بالحكمة وسقمها بالجهل، وحياتها بأن تعرف خالقها وتتقرب إليه بالبر، وموتها أن تجهل خالقها وتتباعد منه. وقال سقراط: أول مراتب الحكمة أن تعرف كيف تمارس الصمت، وثاني مراتب الحكمة أن تعرف كيف تتكلم قليلا، وإذا تكلمت فكيف تعدل، وثالث المراتب إذا كان كلامك كثيرا أن تعرف كيف لا تسترسل وكيف لا تسيء. وقال سليمان الحكيم: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص وأثمن من اللآلئ، وكل جواهر الإنسان لا تساويها، في يمينها طول الأيام وفي يسارها المجد والغنى.

في التجربة والنجاح. قال ابن عبد ربه: لطيف الاستمناح سبب النجاح، والأنفس ربما انطلقت وانشرحت بلطيف السؤال، وانقبضت وامتنعت بجفاء السائل. وقيل: النجاح حلم يتطلع إليه كل إنسان، وهو قيمة من أغلى القيم في حياتنا يسعى إليها كل منا حسب طاقته، والسعي يحتاج إلى الصدق والثبات، حاجة الزرع إلى السماد كي يجود ويغزر. وقال العقاد: إن السبيل إلى التوفيق والنجاح إنما يكون في معرفة هذا السبيل، وذلك بسلوكه بدافع الثقة بالنفس والعمل المنظم المستمر، وبكيفية معاملة الآخرين على أسس من الذكاء والفطنة، وعلى الدراية وحسن التصرف بلباقة وحكمة. وقيل: النية الطيبة والشجاعة الفائقة والخطة المحكمة والعزيمة الصادقة، كل ذلك هي الوسائل الأفضل للوصول إلى الفلاح والنجاح. وقيل في النجاح أيضا: النجاح ابن والاجتهاد والده، والثقة بالنفس والدته، والرغبة به والإخلاص له، والثبات عليه إخوته، والصبر عدته، والصدق سلاحه، والإيمان به غذاؤه. وقال رضا ديب عواضة: من ثمار تجاربي في حياتي إدراكي لخطر ثلاثة أشياء وشدة ضررها على حياة الأفراد والمجتمعات، وهي النميمة والادعاء والتواكل، لذلك فإني أكرهها وأدعو إلى محاربتها بلا هوادة. وأربعة أعشقها وأعمل على إنمائها وتعزيزها وأدعو إلى التمسك بها ونشرها، ألا وهي العدل والحق والخير والجمال.

في معنى الجمال. احتار المفكرون والفلاسفة في وضع تعريف للجمال. فما هو الجمال إذن؟ منهم من يرى أن الجمال ذاتي، أي أن كل فرد يقوم بتحديد مقاييس الجمال الخاصة به، ومن ثم فهو يستمتع به من وجهة نظره الخاصة، أي أن الجمال ليس صفة مطلقة ولكنه مسألة نسبية بحتة. ومنهم من يرى أن الجمال شيء يحس في كل وقت وإن كان بدرجات متفاوتة، لكن يستحيل وصفه بصفة دائمة ومن ثم لا يمكن تحديده. إذن فالإحساس بالجمال يختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن الجمال إحساس ممتع يثير البهجة والانشراح والنشوة والسعادة في نفس كل إنسان، ويود الإنسان أن يعاوده هذا الإحساس من حين لآخر لأنه يساعده على تحمل متاعب الحياة ومشاكلها ومواجهتها بصدر رحب.

من القصائد البديعة التي تبعث في النفس المسرة والبهجة قصيدة أبي القاسم الشابي صلوات في هيكل الحب، تلك التي نشرها في مجلة أبولو بالقاهرة سنة 1932 و1000. ففي غضون هذه القصيدة يهزنا نفس جديد يرسم لنا مشاعر الجمال والرهافة، تفيض سموا وشفافية جعلته يصور المرأة كائنا سمويا يميس طهارة ورقة، ينزل إلى الأرض فيغمرها بالمحبة والصفاء والسلام والخصب والحسن. فالقصيدة سيمفونية متناغمة ومنسجمة النغمات والمقامات، وهي لوحة على قدر كبير من الإتقان والإحسان، تتوالى فيها المناظر فتتدفق حولها المشاعر لترتقي إلى معارج الروح والوجد، ولتسبح في بحار الخيال بما فيه من توق إلى الكمال والجمال. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله أوصانا بوصايا وحثنا على أمور، ولا يأمر الرب الحكيم العليم بشيء إلا وفيه مصلحة عظيمة. ومن أوامره تعالى الأمر بصحبة الأخيار وملازمتهم، والنهي عن صحبة الأشرار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحبتي في الله مستمعين الأكارم، إن فطرة الإنسان وطبيعته تحتاج إلى صاحب يألفه ويأنس به، والنفس تؤثر وتتأثر بالسلب وبالإيجاب، والناس على اختلاف، فمن مقل ومن مكثر، والمرء اجتماعي بطبعه كما قال ابن خلدون. وهذا يسترعي الانتباه لأهمية إنشاء العلاقات الجديدة وتنقية العلاقات القديمة وتمحيصها. اسمع أحبتي في الله، واسمعوا يا رعاكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مستمعين الأفاضل، وجليس الخير مفيد دائما وأبدا، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير وهو الموقد الذي ينفخ فيه ليلين الحديد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وفي هذا الحديث قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: في الحديث أمر بمجالسة الصالحين وأهل الخير والمعروف ومكارم الأخلاق والورع والأدب، وفي المقابل والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ونحو ذلك من الأعمال المذمومة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. مستمعين الأكارم، أنال الله قلوبكم بحبه، لذلك كله تجد الشافعي رحمه الله ينصح قائلا: وأكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثير ألف خل وصاحبي، وإن عدوا واحدا لكثير. وإن صحك الشافعي مرة باتخاذ الأصدقاء الصالحين والاستكثار منهم، فإنني أحذرك 100 مرة من أن تتخذ صديقا واحدا طالحا فاسدا، فإنه شر ووبال وشؤم على صاحبه. والأدلة أحبتي في الله والنماذج والشواهد على ذلك كثيرة. ففي سبب نزول قول الله عز وجل: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. المفسرون يقولون فيها أن سبب نزولها كان عقبة بن أبي معيط اللي هو خليل أمية بن خلف يعني صديقه، فأسلم عقبة فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا. فكفر وارتد، فنزلت هذه الآية: يوم يعض الظالم على يديه. مستمعين الأكارم، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل اللي هو عمرو بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فيا حسرة يوم القيامة، يا حسرة على من أطاع صديق السوء وخالف الصديق الصالح، وصدق من قال: فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق، ولئن يعادي عاقلا خيرا له من أن يكون له صديق أحمق. وكما ورد في قول الله تعالى في الحديث القدسي عمن جالس الصالحين، واسمعوا لذلك أحبة المستمعين الأكارم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإننا ننقل هنا كلام المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عمن جالس الفاسدين الطالحين. اسمع لقوله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعلهم مثلهم لمجرد مجالستهم وعدم نهيهم ولا هجرهم. فيا خزي من جالس طالحا يوم القيامة. ولذا نسمع مالك بن دينار يحذر فيقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. الخبيص هو نوع من الحلوى، تز حجارة مع أبرار أفضل من أن تأكل حلوى مع فجار. ويؤكده أبو حاتم في روضة العقلاء لابن حبان قائلا: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار. لا تصحب أخا الجهل وإياك إياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا المرء ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. أحبة المستمعين الأكارم، إن من أمثال العرب الصحيحة المشهورة: إن الصاحب ساحب، أي يسحبك ويجرك من صاحبته واتخذته صديقا ورفيقا إلى ما هو عليه من خير أو شر، من رفعة أو سفول، من سنة أو بدعة، من طاعة أو معصية، إلى إصلاح أو إلى إفساد. فالرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا مستمعي الأكارم بعض ما يصلح به أمر الشباب، وبه يكون حاضرهم ومستقبلهم مبنيا على الطاعة والاستقامة المفضية إلى النجاة والداعية إلى مستقبل حافل بالإنجازات. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة ابتداء من الساعة 10 صباحا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم 12 من جويليا الجاري. اليوم الأربعاء آخر أجل للتسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان سنة دراسية 26 و2027 و2000، وذلك على الموقع parents.education.tn. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو في رسالة مفتوحة وجهتها أمس إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، تدعو إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. الإعلان أمس عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي التي ستقام من 16 من جويليا الجاري إلى 19 من أوت المقبل، وتتضمن 20 سهرة فنية متنوعة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤدي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. السفارة الأمريكية بتونس تفتح باب ترشح لمنح تصل إلى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، على أن يتواصل قبول ملفات الترشح إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن فجر اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران، قالت إنها استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة ردا على الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في مضيق هرمز. من جانبها طهران تتوعد برد حاسم وتؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وختاما، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 85 منشأة في قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
6: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
3: محمد الجاموسي.

0: ثانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

بيننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

آخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي

صبرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا

وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتمه

0: مستمعينا مستمعاتنا هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نحييكم ونتمنى لكم يوما سعيدا. يوم الأربعاء 8 جويلية 2026، 23 محرم 1448، هذا يوم جديد في حياتنا وأكيد معه أمل جديد في انتظارنا. إن شاء الله تتحقق أملكم، أحلامكم، برامجكم، طموحاتكم، وإن شاء الله يومكم يكون محمل بالبشائر، بالنجاح، بالتوفيق، بالصحة والعافية، أهم حاجة بالبركة، بالرزق، وبكل ما تتمنوه. 6:18 دقيقة، نحن مع بعضنا حتى للتسعة متاع الصباح. لقاء اتأمنوا فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق فقراتنا، انتم أغلى مستمعين في المتابعة، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، نبيل عبيد في الأعداد والتقديم، وكل مستمعين الأوفياء هنا في تونس ولا خارجها. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في 3:17، الظهر نص نهار 31 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:16، صلاة المغرب 7:44، وصلاة العشاء 9:31 حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. نحن ما نبداوش بلا بها، ما نبداوش نهارنا من غيرها، هي كالدعوة، دعوة الخير اللي تخرج من القلب إن شاء الله مقبولة ومستجابة.
1: دعي وتخير
2: انت، الله يرزقك فرحة ما جاتش على بالك، الله يزهي أيام ويفتح لك الصحة قدامك ويزيدك نور على نور ويفتحها في وجهك كل ما مشيت.
1: دعي وتخير

نهاركم ورد، نهاركم فل، مرحبا بكم. هذه الإذاعة الوطنية إذاعتكم، وهذا برنامج يوم سعيد برنامجكم. خارجين توا من الدار، نعطيكم فكرة ميلة على طقس اليوم قبل ما تقصدوا ربي وتبدا الحركة وتبدا الخدمة. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، أسخن من البارح. اليوم أكهو نحن في الصيف، مش تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية. في مرتفعاتنا نجم توصل اليوم 41 درجة. ببقية جهتنا يظهر الشيلي محليا خاصة في الجنوب التونسي، أما تسحب زادة شوية في بعض الجهات. الريح اليوم مش تكون من القطاع الشرقي، بالجنوب ضعيفة معتدلة. البحر مضطرب بخليج تونس، لكن قليل الاضطراب ببقية سواحل للناس اللي ناوية تعوم اليوم ولا اللي ماخذ العطلة متاحة في الفترة هذية. دونك السواحل تعوم ما عدا خليج تونس. بالنسبة للحرارة، الحرارة في ارتفاع، والتفاصيل ناخذوها كيما عودناكم 7:30 من المعهد الوطني للرصد الجوي. انطلاقة طيبة لنهاركم هذا، ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نهاركم مبروك.

بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

حتى حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

ومياك الفوض بطهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلة، ومياك الفوض بطهرها.

إن شاء الله نهارك زين وفل وياسمين، انتوما اللي تسمعوا فينا الكل وخاصة انتوما اللي تستناو في نتيجة دورة الأبطال، دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026. انطلاقا من اليوم تنجموا تسجلوا للحصول على نتائج الدورة هذه. أي مترشح ينجم يبعث رسالة قصيرة SMS لل 85005 نكتبوا فيها باك كلها ماجيسكول AC بعد خليه فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية، ومن بعد تجيك إرسالة قصيرة فيها نتيجة الامتحان بالتفاصيل، المعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. الإعلان الرسمي على نتائج دورة المراقبة يكون نهار 12 جويلية 2026، أما اليوم وانطلاقا من 10 متاع الصباح النجمة نبدأ نبعثوا SMS، وإن شاء الله تجي النتيجة اللي نستنيو فيها، وإن شاء الله تفرحوا وتفرحوا أوليائكم وتفرحوا أساتذتكم وتفرحوا العزيز عليكم وتفرحوا أنتم خاصة بالنجاح بعد التعب بعد السهر بعد التضحيات. إن شاء الله الجهد ذيك الكل يجيب لكم النتيجة اللي تستنوا فيها وتفرحوا وتفرحونا، مش نحن زيدا حكاية نفرحوا معكم، لأنه فرحة أي إنسان هي فرحة بالنسبة لنا، وما خيرش وما أبنش من فرحة النجاح في الامتحانات. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. 6:34 دقيقة على موجاتنا، وهو شنو اخترتنا فاتن اليوم المخرجة متاعنا؟ تفضل.

حتى احنا كل يوم نحبكم اكثر من اللي كان. صباح الخير يا تونس وصباح الخير يا توينسا. 6:35 دقيقه على موجتنا. نحب نهني كل اللي تم تكريمهم الفائزين فيش في المسابقات الوطنيه في قطاع الصناعات التقليديه لسنه 2026. كان اللقاء هذا البارح جوائز تهم 6 مسابقات في مجال الابتكار في الصناعات التقليديه، الكفاءه الحرفيه والعديد من المسابقات الاخرى. الكل في الكل فما 6 مسابقات تم فيها تكريم الفائزين، 19 فائز في اطار استراتيجيه وزاره السياحه والصناعات التقليديه لتشجيع الحرفيين والشبان مش ينخرطوا في منظومه التجارة جديد والتنويع، مش نواكبوا متطلبات المستهلك في السوق الوطنية والسوق أيضا العالمية فيما يتعلق بصناعاتنا التقليدية. الهدف اليوم من الدورة 42 لصالون الصناعات التقليدية هو أنه نحسنوا جودة المنتوجات متاعنا. مسابقات تصير سنويا وتصير في أكثر من مناسبة، زادة فيها اهتمام بمختلف الصناعات. أولا مش ما تموتش، ثانيا مش نطوروا فيها، ثالثا مش تدخل في الدورة الاقتصادية مش تشغل ناس. اليوم وزارة السياحة وأيضا ديوان الصناعات التقليدية من خلال لقاءات هذية، من خلال مسابقات هذية، وأيضا من خلال المشاركة في كل اللقاءات العالمية تقدم صناعاتنا التقليدية كأجمل ما يكون. احتفالية كانت البارح ونحن نرجع الموضوع هذا لأنهم وعدوني مش يأتيونا أهم الفائزين ومش نقدموا الابتكارات متاعهم. عنا 229 حرفي وحرفية شاركوا سنة في هذه المسابقات، مش تبقى ديما الجبة والشاشية وكل ما هو صناعة تقليدية عنده قيمة ما نضيعوهش، لأنه هذاك زادة جزء من الهوية متاعنا. وقد ما نزيد نطوروا فيه قد ما نزيد نخدموا ناس. واليوم وقت اللي تهدي حاجة من الصناعات التقليدية عندها راه قيمتها محلها، وحتى السياح والوافدين على تونس ونحن في موسم سياحي محلها كي تمد لهم حاجة تيبيكمون تونسية 100% تونسية. هنيئا بالجوائز ومزيد من التقدم لقطاع الصناعات التقليدية وبرشا رزق وقسم للحرفيين في مجال الصناعات التقليدية التونسية.

مش تابعونا ما ومش تكونوا معنا حتى لتسعة متاع صباح. نحن هوني توا 6:44. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. إذا قررتوا أنه نهاركم يبدأ مع يوم سعيد فمش تسمعوا اليوم في برنامجنا آخر أخبار البلاد، أكيد في نشرة أخبار فيها كل المستجدات الوطنية وأيضا العالمية. النشرة جينا 7 متاع صباح ويقدمها شهاب الحجلاوي. قبل النشرة كما العادة نبقى مع كوكتيل فيروز، بعد النشرة نرجعوا في فقرة الخبير اليوم، خبيرنا الجبائي، وحديثنا مش يكون حول تراجع نسبة التضخم في تونس، تراجعت إلى حدود 3% خلال شهر جوان 2026، هل هذا كافي للسيطرة أكثر على الأسعار؟ سؤال نطرحوه على الخبير ونعرف الإجابة في حدود 7:15. بعد عنا أحوال الطقس، نشرة جوية مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم نستقبل وظيفة عن طريق الهاتف نحكيه معاها على التعاون في مجالات ذات قيمة مضافة. المجالات هذه مجالات عالية الجودة، مش نتبادل التجارب والشركات بين تونس واليابان. ومش يكون حديثنا أساسا على المحطات الاستشفائية الطبيعية والمنتجات المحلية، هذه في حدود 8:45. انتوما اللي تتبعوا الرياضة وأخبارها تلقوا فلاش سبور على موجاتنا في كل جديد الرياضة. نرجع بعد موجز 8 نستقبلوا مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات في وزارة التشغيل والتكوين المهني، مش نحكيوا على نتائج دراسة قاموا بها تتعلق بحاجيات سوق الشغل اليوم، شنو يحتاج سوق الشغل، المهن، الكفاءات، القطاعات. هذا يكون في 8:30. 8:30 اليوم نمشيو لتبرقة، حافلة تبرقة تعمل 66 كيف، فيها مهرجان الجاز اللي رجع، وفيها أيضا انتعاشة سياحية، وكعليش عملوا طائرة سياحية لزوار تبرقة مش يشوفوها من فوق. حاجة أخرى الفيو نجموا تتخيلوها، وتبرقة بطبيعتها مزينة كما كل مدنة تونسية. يكون معانا في 8:30 المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة، نعملوا جولة أخرى من تبرقة نمشيوا الجربة، حتى هو صيف وفي الصيف يكثر التحواس. جربة ميدون تاخذ جائزة أنظف بلدية لسنة 2025. أكثر تفاصيل مع الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جربة ميدون في حدود 9:15، هو يقول لنا الجائزة ذي كيفاش تحصلوا عليها، كيفاش اليوم البلديات متاعنا يكونوا من أنظف البلديات. ونحن نحكيوا على البلديات، بلدية تونس انطلقت في حملات كبيرة لمقاومة كل مظاهر الخروج على القانون، الغش في كل ما يتعلق بالمحلات متاع الأكل السريعة، في القهاوي، الانتصاب الفوضوي، الأكشاك اللي تلقاها في كل بلاصة، كل ما يتحط على المادة ويخليك أنت المترجل تمشي في الكياس، كل واحد خارج على القانون. اليوم الأطراف الكل بالمرصاد يلزم نقفوا. تونس كيف نحبوها؟ نحبوها بلادي طبق فيها القانون، عادلة، الناس كل سواسية، الناس كل كيف كيف. فبالتالي انطلقت الحملات منذ الأسبوع الفارط وتتواصل هذا الأسبوع. الإذاعة الوطنية كانت في مواكبة البارح ليلة كاملة في حملات متنوعة تخص أولا تحرير الرصيف للناس اللي حاطة كيكة ومالكة المادة، ثم محاولة تطبيق القانون فيما يتعلق بالتيندة في القهاوي في الكراسي البرة، اللي انتم الملاحظات اللي ديما تعطيوهم وتقولوا كيفاش بربي المادة ما عادش مادة وما عادش للمترجل، بخلاف الميك العادة والتجاوزات اللي تصير في كل المعروضات اللي نلقاوها في شوارعنا، شوارع تونس. هذية تشوفوه بالصوت والصورة على صفحاتنا وعلى موقعنا. ما لبقاو معنا، متابعة طيبة. حكيت برشا، يزي يزي خليها تغني. هذه فيروز توصلنا لنشرة أخبار السابعة.

تحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول

0: الدكتور حكيم. حكيم.
1: السمنة عندها أسبابها، من أهمها كثرة ماكلة المشحم والمقلي والحلو وقلة الحركة والستريس. الدراسات بينت اللي الماكلة بزربة من غير نظام وفي كل وقت بالأخص في الليل مع قلة النوم تزيد في السمنة وأخطارها.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية اليوم بالجزائر بإشراف وزيري خارجية البلدين. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. الكشف عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي والفنان صبر الرباعي في الافتتاح. وفي العالم عودة التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يؤدي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، يشرف خلالها مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية. كما سيمثل مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس العام الماضي، هذا إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أهمية احترام القواعد الصحية عند حفظ الأغذية وإعدادها داخل المنزل، وذلك وقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. أكد مدير عام الديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي أن العمل متواصل لإدماج صناعة التقليدية في الدورة السياحية. التصريح جاء خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية.
5: هو عمل متواصل لإدماج هذه الصناعات وهذه الحرف وهذه المنتوجات المتميزة اللي اليوم أخذت جوازها أو غيرها من المنتوجات في بطبيعة الدورة السياحية اللي احنا نسميها الدورة السياحية ككل، أي في المسالك السياحية في مؤسساتنا الفندقية اللي حقيقة نشجعوا فيهم ونحثوهم أن يقتنيوا المنتوجات من الصناعات التقليدية، خاصة زادة كيف في عمليات الترويج اللي يقوموا بها سواء هوني في تونس عن طريق المؤثرين عن طريق استقطاب الصحافة سواء الأجنبية أو الوطنية للاطلاع على الثراء والمنتوج الصناعة التقليدية المتميز والمتنوع في كامل مختلف أنحاء البلاد، ولكن يتجاوز للمشاركة في الصالونات. اليوم كل صالون ترويج للسياحة التونسية يتميز على الأقل عنصرين أو أكثر من عنصر يهم الصناعات التقليدية، وهذا يعطي أكثر صورة متميزة على هويتنا على ثقافتنا على الصورة الجميلة اللي تحملها بلادنا واللي نحب نسوقها للسائح الأجنبي.
4: الحفل الوطني لتوزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية شهد إمضاء اتفاقية شراكة بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف حماية الحرفي والمستهلك. رئيس المنظمة لطفي الريح:
6: هي اتفاقية شراكة بين المنظمة والديوان في مجالات حماية المستهلك من إشكاليات اللي قاعدين نشوفها في صناعة التقليد وحماية الحرف من التقليد وغيره، وهنا في تناغم كامل بين حماية المستهلك وحماية الحرف في إطار الاتفاقية هذه. تعرف اللي نحن بدينا في رقمنة الخدمات نتاعنا، التعاون باش يمشي في التثقيف، في التوعية، في التحسيس، في إعطاء القيمة للمنتجات الصناعات التقليدية، إعطاء القيمة للهوية نتاعنا، وهذا مفصلي في التعريف بالصناعات التقليدية.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. ينطلق اليوم الأربعاء التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال ابتداء من الساعة 10:00 صباحاً، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وعيد الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وتعلن اليوم الأربعاء نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار وفق بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت أمس خلال ندوة صحفية البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وتتضمن 20 سهرة فنية. حفل افتتاح الدورة يمضيه الفنان صبر الرباعي، فيما تحيي سهرة الاختتام

0: بعد غياب طويل.
1: ثم أمينة فيخت فنانتنا الكبيرة التونسية ستكون موجودة زيدا في الدورة 60. ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار التبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي. هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زيدا تيرا بنديتا. هناك العديد الحق من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية. إن شاء الله تنال إعجاب سيدة الحضور.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: أهلا بكم من جديد. ضمن آخر التطورات الميدانية في إيران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي البلاد. واستهدف الحرس الثوري 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية وأخرى سعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة. الخارجية القطرية استدعت نائب السفير الإيراني في الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، قالت إنها تأسف لاتهامات قطر بشأن حادثة قالت إنها مزعومة استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وغير مقبولة وفق نص البيان. وأمام هذا التصعيد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الأهداف التي شملتها الضربات الأمريكية في إيران تضمنت أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية و صواريخ أرض جو، مضيفا أن قائمة الأهداف شملت أيضا مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق المسيرات إلى جانب منشآت موانئ داخل إيران. في الجانب اللبناني من الملف، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنه من المقرر أن يعقد السفيران اللبناني والإسرائيلي محادثات مباشرة في روما يومي 15 و16 من جويلية الجاري. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب اللبناني بشأن استئناف المحادثات، فيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجته إذاعيا فاتن حسني ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية اليوم بالجزائر بإشراف وزيري خارجية البلدين. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. الكشف عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي والفنان صابر الرباعي في الافتتاح. وفي العالم، عودة التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
4: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف

0: شوية وثبت. شكون بعض لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح النور لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. نهاركم أسعد الأيام، مكملين في يوم سعيد. 7:18 على موجاتنا. الفريق الكل يسلم عليكم، يصبح عليكم، يستقبلكم بالأغاني، بالكلمة الطيبة، بالفقرات، بالمعلومة، بالمستجدات. معنا فاتن تكمل عبد اللطيف سيف، مرحبا باللي التحق بنا الآن. الآن مش نمشي والفقرة قارة في برنامجنا، انتم طلبتوا انها تتواصل خلال الصائفة، فقرة الخبير اللي كل يوم ناخذ فيها خبير من الاثنين حتى للخميس. خبير نهار الاربعاء هو خبيرنا الجبائي سي محمد صالح العياري. اليوم معاه مش نحكيه على تراجع نسبة التضخم في تونس. كما تعرفوا تصدر المؤشرات، تصدر النسب عن معهد الأحصاء، ويعطيونا شهريا النسب المختلفة. بالنسبة لشهر جوان 2026 تراجع في نسبة التضخم في بلادنا. المواطن أين أنت وقت اللي في حياتنا اليومية مش نقضيه ولا نصرفه؟ هل أنه نحس بالتراجع هذية في الأسعار، في أسعار التغذية، المشروبات، أيضا المواد الغذائية المختلفة؟ هل يكفي تراجع نسبة التضخم؟ مش نسيطروا على الأسعار اليوم؟ هذه أسئلتنا لخبيرنا الجبائي سي محمد صالح العياري. معه هو نعملوا قراءة في النسب ونحاولوا نفهموا أكثر المعطيات الخاصة بالتضخم في تونس. 7:30 كما عودناكم النشرة الجوية المفصلة، جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي نفهموا فيها اليوم درجة الحرارة قديش نجم توصل، السواحل متاعنا شنو أحوالها، البحورات متاعنا تعاوم ولا لا، الرياح مش تكون موجودة ولا لا. من بعد نمشيو للتعاون التونسي الياباني، مش نشوفوا المستجدات في هذا المجال. يقولوا لي زملاء مشكور عبد اللطيف حاضر الخبير، فقرة ميلة الخبير مباشرة. الخبير الخبير سي محمد صالح العياري، صباح النور، نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سيدة نبيلة، صباح الخير للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين، واعتذروا على نوعية الصوت.
0: لا أنا نسمع فيك به
1: به أي به، عندي بدايتك نزلة خفيفة.
0: نقص من الكليماتيزور محمد صالح، رد بالك. أي هو هذي هو السبب الرئيسي، تكون سخون البرة تدخل الكهرباء وإلى الدار وتبدأ باردة.
1: صحيح، خليني أقول فكرة نحب نقولها.
0: تفضل.
1: راهو في فيفري 2023 وصلنا نسبة التضخم برقمين، عملنا 10.4% وما بالعهد من بعد، وما بالعهد من قدام. دونك نقولوا كنا 10.4 وبدينا بالتدرج نسبة التضخم تنزل تدريجيا، هبطنا 4.9 عاود لطلعنا وصلنا 5.5 بالطبيعة خلال شهري مايو أبي سنة 26. في جوا هذه الحاجة الباهية توا إثر معناها آخر الإحصائيات اللي قام بها المعهد الوطني للإحصاء، إحنا اليوم في 5.3. سؤال توا الناس يسمعوا فينا، زعما 5.3 كي نمشي للسوق نلقى أسعار انخفضت ونشري هكا وأنا عامل كيس ونقولها ما عادش أسعار مرتفعة، مش صحيح 100%. هو هذا يتسمى معناها الانخفاض بالتدرج، هو المنحة بتاع الاختلاف الانخفاض منحة، ولكن هذا لا يعني أن كل المواد قد شملها الانخفاض، وذاك علاش توا أنا باش ندخل بالتفصيل حسب تاع الأرقام اللي أعطاها المعهد الوطني للإحصاء. المعهد الوطني للإحصاء يقول التراجع تاع التضخم يتمثل أساسا في انخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. هو لو تخفيض بسيط كنا 8.2 ولينا 7.1، مش حاجة كبيرة برك أما باهي، وبالتالي الزيادة في 2026 7.1، وحتى لجوع في العام حتى في لجوع حتى مقابل 8.2 في شهر ماي 2026، معناها مقارنة الحقيقة قريبة بين جوع 26 وماي 26. اثنين توا رأوا الانخفاض بتاع معدل التضخم كما قلت أنا نحكي توا لا يعني معناها تراجع بصفة آلية للأسعار وعودتها إلى مستويات سابقة. الفكرة التولي شو نقولها وهذا اللي أكد عليها المعهد الوطني للإحصاء هو يعكس تباطا وتيرة ارتفاعها. إذا كانت بترتفع تدريجيا كل مرة 5-6% تولي ترتفع 3-4%، النسق متاع الارتفاع هو الذي ينخفض وبالطبيعة ينجرع به بصفة آلية انخفاض في نسبة التضخم. الحاجة ممكن تولي نحب نزيد نقولها فترة في المعهد الوطني العساء عرج على بعض المواد وكان نحب أن نعطيك البعض منها. عندك شهدة بعض المجموعات الاستهلاكية ارتفاعا تخيفا، وهذا هي الحقيقة ما بينتني من المواد بصفة مباشرة. ازدادت سعر تبغى بصفة 1% بنسبة 1% بتمش كل شرائح الشعب التونسي شريحة معينة، ولكن أسعار الترفيه كيف كيف زادت شوية تهم زادة توانسة، ولكن تشوف بعد النزول حقيقة النسبة ارتفعت تنعطيها. والهنا نحب نوصل فكرة أساسية، رغم التحسن المسجل كنا نحكيو عليه في أن أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأساسية وهذه بالحقيقة تتم المواطن بصفة مباشرة، ارتفعت أسعار لحم الضأن تعرف العلوش ومعلوش هذه ارتفعت ب 18.3%. هذاك علاش بتبيع التونسي اليوم ما يتفاجئوش يقول لك مازال اسعار اللحم الخروف مرتفعه، ولحم البقري البقر بنسبه 13.6%، والدواجن اللي يتم مباشره المواطن ب 13.5%، والاسماك الطازجه بنسبه 11.7%، والغلال الطازجه بنسبه 11%. يقول القائمه مش خلينا
0: ومازال عاد الزيوت الغذائيه بنسبه 5.5%، واسعار البيض بنسبه 3.1%.
1: هذه تو عاد باش نكون ايجابي، ما نستناك تقرا لي في افكاري. وفي المقابل باش نكون ايجابي، سجلت بعض المواد الاساسيه انخفاضا في الاسعار، تراجعت اسعار الزيوت الغذائيه بنسبه 5.5%، وانخفضت اسعار البيض بنسبه 3.1%. اوكي باش نعدلوا شويه الكفه، ثم بعض الاسعار ترتفع بالنسبه للمواد الاساسيه، وثم بعض الاسعار التي تنخفض في المقابل. لهنا نحب ممكن نقول كلمه هامه، شفتوا نقولوا فيها هذا الكل، مش كان هو السعر ارتفع والسعر انخفض، ثم محيط كامل تحكم في الاسعار. هذاك علاش احنا نقولوا، ورغم ما تم معناها رصده من انخفاض في الاسعار نوعا ما، ولكن تباطئ نسق ارتفاع هذا يمثل خطوه مهمه نحو تحسين مناخ الاستهلاك، ولكن ما يلزمناش نقعدوا نتفرجوا ونكتفوا يدينا ونقولوا هاكا ماشيين في منحى تنازلي ونسبه التضخم قاعد تنزل تدريجيا. ردوا بالنا، باهي المنحى هذا تنازلي، ولكن راهو مش بصفه مستمره في الزمن. على هذا الاساس نكتب العوامل الاساسيه التي تمكننا من التحكم في نسب التضخم. الاولى خلال المرحلة المقبلة يلزمنا خلال دعم الإنتاج الوطني، ما تعرف كل ما فما وفرة ما تعرف فما
0: كل ما تنقص الأسعار بالطبيعة،
1: لا كل ما فما وفرة تنقص الأسعار. تحسين سلاسل التزويد، يزينا مكلوساتا والمضاربين ويشري من عند الفلاح بنوع ويبيع للمواطن بنوع آخر ويستغلوه، هذه وزارة التجارة يلزمنا تكون بدورها كما ينبغي. وثلاثة والحد من كلفة الإنتاج، وانت توك تبدا عندك الات وعندك يد عامله وما تعرفش تتصرف في الامور الماليه والاقتصاديه نتاعك، سينجروا عنه ارتفاع في كلفه الانتاج. هذاك بصفه اليه يكون عنده معناها تاثير مباشر على نسبه الاسعار، ويعزز الثقه في الاقتصاد الوطني التونسي. وانا ديما هذه نحب نقولها باش نكون ايجابي، راهو عندنا اقتصاد اللي رغم راهو الجوائح ورغم الصعوبات ورغم الهزات ورغم الحروب مازلنا واقفين على ساقين، لكن ما نزلناش نقولوا احنا في جنه، بالمقارنه مع عديد البلدان مازلنا واقفين على ساقين، ولكن لازمنا نخدموا على رواحنا، نحسنوا المؤشرات هذه الكل اللي كنت نقول فيها، وان شاء الله بقيه سنه 2026 يتواصل المنحى التنازلي بالنسبه لنسبه التضخم.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك. هذه قراءة في آخر المؤشرات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للإحصاء اللي تهم نسبة التضخم في تونس. تراجعت النسبة خلال شهر جوان 2026، تراجعت في بعض المواد، زادت في مواد أخرى، لكن النسبة العامة نسبة التضخم تراجعت إلى 5.3%. طانا اقتراحات وإجراءات سي محمد صالح العياري اللي تخلي هذية يتحس في حياتنا اليومية وفي الاستهلاك متاعنا اليومي، نعملوا على رواحنا، الاقتصاد متاعنا صامد، لكن نحاولوا نزيدوا من الانتاج. هذه فقرة الخبير بالنسبة لليوم 7:28 على موجات إذاعتكم لذاع الوطنية. هذه غنية لكم، وبعد نرجعوا للمعهد الوطني للرز الجوي.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.
4: يوم سعيد مع نبيل عبيد
5: ومعكم انتوما اغلى مستمعين. ما بعثنا توا مش نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي. الطقس اليوم كيفاش مش يكون؟ مش يقول لنا المهندس بلال يحيوي. بعد نصبحوا عليه ونقولوا له يومك سعيد. مرحبا بلال، اهلا وسهلا.
6: مرحبا بك اختنا بلال، يومك سعيد ومرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين للرز الوطني.
5: شكرا لك. نحن هنا في الاستوديو ايضا مستمعينا مش نجموا يبرمجوا النهار، مش يعرفوا اليوم بحرنا يعوم ولا لا، طقسنا سخون ولا لا، متقلب من بعد ولا لا. انت مش جاوبنا على الاسئله هذه الكل.
6: باهي مرحبا بيك. بالنسبه لي طقسنا اليوم الاربعاء ان شاء الله باش نعيشوا استقرار. نحن في حاله الطقس من ناحيه معناتها الامطار اللي مش بتكون موجوده تقريبا معناتها الى حدود نهايه هذا الاسبوع. طقس اليوم باش يكون عامه صافن الى قليل السحب على اغلب المناطق، مع هبوب تيارات من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي بتكون معناتها ضعيفه الى معتدله وقويه نسبيا، خاصه في السواحل الشماليه او محليا بالسواحل الشماليه خاصه في منطقه خليج تونس. بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب على اغلب السواحل نتاعنا، ما عدا في منطقه خليج تونس يكون محليا مضطرب. ودرجه الحراره تبدا اليوم في ارتفاع، اليوم يكون ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجه في المنطقه الساحليه والمرتفعات الغربيه، وبين 37 الى حدود 41 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشيء المحلي. المتوقعين اليوم في تونس العاصمه تقريبا باش يكون هناك 37 درجه كاقصى درجه حراره قصوى لهذا اليوم. يوم غد الخميس ان شاء الله كما قلنا يتواصل الاستقرار في حاله الطقس مع نفس التيارات الهوائيه تقريبا اللي باش تكون على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. شبقة قوية نسبيا خاصة في السواحل الشمالية وضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر يكون محليا مضطرب بالشمال وقل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل. ارتفاع كذلك في درجة الحرارة اللي باش يكون معناتها غدوة القصوى بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وفي تونس العاصمة تقريبا باش يكون هناك 38 درجة كدرجة حرارة قصوى. درجة الحرارة باش تكون أكثر محسوسة خاصة والارتفاع هذا باش يتواصل تدريجي خاصة يوم أيام الجمعة والسبت والأحد، ويكون محسوسة أكثر خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد إن شاء الله.
5: هذا طقس الأسبوع هذا طقس صيفي حار. شكرا لك بلال.
6: شكرا
5: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

0: متابعات.
1: تو 8 غير 4 وتوجينا لفقرة متابعات. في المتابعات باش نتحدثوا على التعاون بين تونس واليابان. التعاون هذا تاريخي وفي مجالات استراتيجية مهمة في الصحة، في التعليم وغيره. اليوم مش نركزوا على المحطات الاستشفائية والسياحة العلاجية في تونس. تعاون استراتيجي متنامي مع اليابان لتطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية والاستفادة من الخبرات اليابانية. مش ندخلوا أكثر تفاصيل الموضوع هذية. اتصلنا بمدام أميرة الجوادي، هي كهية مدير مكلفة بالإشراف على التعاون الدولي بمركز النهوض بالصادرات. تعطينا هي أكثر تفاصيل. مرحبا يا سيدة أميرة، أهلا وسهلا بيك ونهارك طيب، نهارك زين إن شاء الله.
2: أخير أخت نبيلة، نهارك زين، شكرا لك على الدعوة وشكرا لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك أنت على قبول الدعوة اليوم. وتعاون ما هوش جديد مع الصين، لكن في المجال هذا، المجال الاستشفائي والسياحة العلاجية في تونس، أعطينا تفاصيل الاتفاقيات اللي صارت بين بلادنا واليابان وكيفاش النجم نعزو التعاون هذا في المجالات ذات القيمة المضافة العالية باش نتبادلوا التجارب والشركات وخاصة باش نخلقوا المشاريع.
2: بالتأكيد هو اليوم، ونعطيك الإطار اللي نعقد فيه الاجتماع، هو اليوم وبعد مرور حوالي سنة على المشاركة التونسية في التظاهرة الكونية إكسبو أوزاكا 2025 اللي كانت شكلت محطة هامة لتعزيز صورة تونس كوجهة هامة للاستثمار والسياحة، بالإضافة لمساهمتها في إبراز الثراء الثقافي والقدرات الاقتصادية للبلاد التونسية. اليوم كنا انتقلنا لمرحلة جديدة، مرحلة هي الأساس على تثمين النتائج اللي كنا شفناها في على هامش هذه المشاركة وتحويلها إلى مشاريع عملية. في الإطار هذا نظم المركز نهار 3 جويليا لقاء تحت إشراف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بحضور السيد رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، السيدة المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، والسيدة المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بالإضافة للقائم بالأعمال بسفارة اليابان في تونس.
1: نعم.
2: الاجتماع هذا كان تركز بالأساس على متابعة مخرجات يومين إعلاميين كانوا قد التأموا باليابان على هامش المشاركة في الإكسبو. اللقاء الأول كيف ما تفضلت وذكرت كان خصص للسياحة الاستشفائية والرفاه اللي معروف عند اليابانيين تحت تسمية الأونسن، اللي انعقد بنهار 25 جوان 2025، واللقاء الثاني اللي انعقد بنهار 25 سبتمبر 2025 كذلك تحت على هامش المشاركة بالإكسبو تحت عنوان قرية واحدة منتج واحد، معروف بالأوفر داي، وكان هذا اللقاء خصص بالأساس لتثمين المنتجات المحلية.
1: نعم.
2: احنا خدمنا على دو كونسيبت اللي هما السياحة الاستشفائية وتثمين المنتجات المحلية.
1: خدمنا على الكونسيبت هذوما الاثنين. انبعت الأفاق أو الاستراتيجيات المستقبلية أو هل من مشاريع في الأفق في الإطار هذية؟
2: بالتأكيد هو هذا اللي كان اتطرق له هذا الهدف من الاجتماع المنعقد نهار 3 جويليا. نبدلك أولا بالأونسن داي اللي هو السياحة الاستشفائية، حيث قامت المديرة العامة للديوان الوطني على هامش هذا اليوم بإعطاء لمحة عن اللقاء الإعلامي اللي صار نهار 25 جوان، من خلال تقديم لكافة المتدخلين كسوا من الجانب التونسي أو الياباني المحاور التي تم التطرق لها، بالإضافة للزيارات الميدانية اللي تم تنظيمها للمحطات الاستشفائية باليابان. النقاشات أفضت أن تونس تمتلك خبرات ومقومات كبيرة لتطوير سياحة استشفائية، ومن أهم المقترحات هي الاستفادة كما قلت أنت توا من التجربة اليابانية اللي هي تجربة رائدة في مجال السياحة الاستشفائية، وذلك بهدف إنشاء أقطاب استشفائية متخصصة سواء في المناطق الداخلية كيف ما بين تير وقفصة، ولا في المناطق الساحلية كما قردس وجربة. وأهم ما تم الإعلان عليه على هامش هذا اليوم هو أنه الديوان الوطني الآن على قدم وساق للإعداد لتنظيم ندوة تونسية يابانية للعلاج بالمياه، والمقرر إنعقادها يتنعقد للمرة الأولى، والمقرر إنعقادها في شهر أكتوبر، وهو ما يمثل خطوة جديدة وهامة لتعزيز التعاون بين تونس واليابان في مجال السياحة الاستشفائية. يعني أهم مخرجات المفهوم أو المجال السياحة الاستشفائية. كنت حب نمر للمفهوم أوزاب أو تثمين المنتجات المحلية. في الحقيقة على هامش انعقاد اللقاء في نهار 25 سبتمبر في اليابان تم الإعلام على أنه هناك تقارب كبير بين التجربة اليابانية في لتثمين المنتجات المحلية، والمعروف عندهم بقرية واحدة منتج واحد أوزاب ما يطلق عليه اسم أوزاب، والتجربة التونسية في تثمين المنتجات من خلال برنامج المنتجات المحلية اللي تشرف عليه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بدعم من برنامج بامباك.
1: وهنا نحكي وخاصة على زيت الزيتون التونسي، على التمور التونسية وعلى صناعاتنا التقليدية.
2: أكيد هون نحكي بالتأكيد كنا ركزنا على زيت الزيتون التونسي واللي كان لقى رواج هام في اليابان. زيت الزيتون التونسي ركزنا كذلك على التمور وركزنا على الصناعات التقليدية. ما بالنسبة لوكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية كان التركيز بالأساس على منتجات القطاع الفلاحي.
1: فما نماذج استثمارية ماشيين فيها في الإطار هذية؟
2: بالتأكيد في إطار التعاون مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كانت أعلنت نهار 3 جويليا أنه هي قاعدة تطور في إطار تعزيز التعاون التونسي الياباني على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع. وكانت أكدت أنه الوكالة مستشار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا والمكلف بمشروع أوفاب كان أعرب عن رغبته في القيام بزيارة لتونس لبحث فرص التعاون مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتعزيز هذا التعاون بين البلدين.
1: شكرا لك مدام أميرة جواد، يعطيك صحة كهية مدير مكلفة بالإشراف على التعاون الدولي بمركز النهوض بالصادرات. أي جديد فيما يتعلق بالتعاون التونسي الياباني ديما مرحبا بك معنا. شكرا لك وإن شاء الله نهارك سعد ليم. غنية ومن بعد انتوما اللي تبعوا رياضة وما تفلتوش أخبارها تلقاو جديد ديما على موجتنا في الوقت هذا في حدود 8 غير درجين يجيو الزملاء من قسم الرياضة ويقدمونا الفلاش سبور.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، البارح تبعنا زوز مقابلات لحساب الدور الثمن النهائي. المنتخب الأرجنتيني كانت أهل الدور الربع النهائي على حساب المنتخب المصري، 3-2 في مباراة مجنونة للأمانة. تعاطفنا مع المنتخب المصري البارح اللي كان قريب برشا أنه يفوز في المباراة، كان متقدم في الدقيقة 79-2 ليش المنتخب المصري. الريمونتادا بالنسبة لزملاء ليونيل ميسي، الهدف الأول كان سجله ياسر إبراهيم في دقيقة 15، ثم الهدف الثاني كان سجله مصطفى زيكو، اللاعب هذا اللي كان ماشي صيف في شرم الشيخ، عيط له آخر لحظة حسام حسن وهما ماشيين للمونديال، يعني يصبح هداف المنتخب المصري، يعني مش تبقى قصة لزيكو هذا المونديال. سجل الثاني في دقيقة 67، كذلك سجل قبل الهدف الثاني هدف وكان ألغاه الحكم بداعي ثم مخالفة في محور دفاع المنتخب الأرجنتيني. يعني البارح المنتخب الفرنسي، الحكم الفرنسي عمل كيما حب في المنتخب المصري، كل المخالفات ما يزفرهاش للمنتخب المصري. في المقابل كان متعاطف جدا مع المنتخب الأرجنتيني اللي ذل الفارق ريميرو في دقيقة 79، ثم ميسي يعني صنعة كبيرة كان سجل هدف التعادل في دقيقة 84، ثم إنزو فرنانديز كان سجل الهدف الثالث في دقيقة 90+3. نسمعوا مدرب المنتخب المصري حسام حسن شنو حكاها على المباراة هذه.
3: عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود، عايزين يخلوا ميسي موجود، لكن احنا عملنا علينا. بشكر لعيبتي جدا وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى متصعبه، لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده، وانا من النوع اللي ما بحبش خساره، ولما يكون خساره ظالمه زي النهارده، فانا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش، كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده، والحمد لله على كل شيء. لكن كره القدم فيها حاجه غير ما بيحصل في الملعب، في حاجات بتحصل غير الفنيات وغير الماتش. حتى لو احنا بنلعب قدام بطل العالم، لكن في نفس الوقت في مسانده من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية أيا كان.
2: تو بعد شوية نعقب على كلام حسام حسن، نسمع مصطفى زيكو شنو هو حكاية بعد المباراة وهو يبكي.
4: احنا نازلين من أول ماتش، احنا مش هيبين حاجة، مش خايفين من حاجة، نازلين عايزين نكسب، وده اللي كان باين طول المباراة. هي الشوط الثاني حصل حاجات غريبة، فاولات عكسية كتير جدا، جون يتلغي مش عارف يتلغى ليه أصلا، في حاجات كتير غريبة حصلت النهاردة. أنا فخور بكل فرد، بكل لعيب، أنا فخور بيهم، وشرف ليا وشرف للجمهور المصري إن احنا نخرج بهذا الشكل. الحمد لله الحمد لله، كان نفسنا نوصل لحاجة بعيدة، استقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله.
2: انتي رابح حسنين بلاش لطيقة 80 المنتخب المصري، على شنو تلوج قدام المنتخب الارجنتيني بطل العالم؟ تحب تزيد الثالث والرابع؟ يعني الثمانين ربح ثين بلاش في نفس السيناريو، تبديل الفارق والتعادل، تقطع الكره من من من من نقطه ضربه الجزاء في الارجنتين، ترجع الكونتر اتاك يذلل الفارق، ثم تعادل، ثم نفس السيناريو الثالث. يعني بصراحه كان ممكن يتعامل مع نهايه المباراه احسن المنتخب المصري. ثين بلاش سكر العب البلوك صحيح، تتأهل للدورة الربع النهائي. المباراة الثانية البارح، تأهل المنتخب السويسري إلى الدور الربع النهائي بضربة الجزاء 4-3 بعد التعادل في مباراة أمام المنتخب الكولومبي. هذا بالنسبة للمونديال. برنامج الدور الربع النهائي غدوة، المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، نهار الجمعة إسبانيا بلجيكيا، السبت النرويج مع الإنجلتير، ولا حد الأرجنتين مع سويسرا. محليا من اخبار النوادي، رسمي نادي الافريقي يعلن تعاقده مع اللاعب معتز الدام الى غايه شهر جوان 2028. متوسط ميدان عمره 25 سنة تعرفوه الناس الكل، لعب سابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، كانت له محطات احترافية في البطولة المصرية مودرن سبور وكذلك المصري البورسعيدي، أيضا في البطولة العراقية أربيل العراقي والشرطة العراقي. نادي الرياضي الصفاقسي ينتدب اللاعب غيث الصغير متوسط الميدان السابق للنادي الإفريقي. صفقة تنقل حر لغيث الصغير للسياسات بعد نهاية عقده مع سيا. أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي عن تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كاتب عام للفريق. من جهة أخرى عمل كبير قاعدة تقوم به لجنة فض النزاعات بالفريق من أجل جمع الأموال وإغلاق ملفات بقيادة الأستاذ كريم العكروت، أكثر من مليار إلى حد الآن، وغلق 8 ملفات نزاع آخرها البارح الملف الثامن. يوم الأحد القادم تمتلك تحضيرات فريق الترجي الرياضي التونسي استعداد للموسم الرياضي الجديد في الحديقة باء. تحضيرات بقيادة المدرب ريجي كامب والمساعدين دينو فيوريل وأمين النفاتي. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يتعاقد بصفة رسمية مع المدافع فارس المسكيني لمدة 2 مواسم. المسكيني اللاعب السابق لنادي حملان في مستقبل سليمان ونجم المتلوي. من جهة أخرى الحارس سامي هلال يغادر الفريق بالترافي. أعلن فريق مستقبل جابس عن استقالة رئيس النادي السيد علاء الدين بوشعالة مع دعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية في أجل أقصاه 20 يوم. أصدرت لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المناسيري بلاغ تؤكد فيه تدخلها لتحويل مبلغ اللاعب لقمان جلمر المقدر ب 35 ألف دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني لتفادي تبعات فسح العقد من طرف واحد. راقي العواني اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي البارح لعب أول مقابلته في الشامبيونز ليج الأوروبية، نعم في الدورة التمهيدي، أمام من؟ أمام أرارات الأرميني، لكن إنها الزمثين بلاش. لعب مباراة كاملة مع فريقه ريجا اللاتفي. في كرة اليد اتفاق حاصل بين الترجي الرياضي التونسي مع ثنائي جمعية الحمامات عزيز بن حمودة وعبد المجيد الجبسي. من المنتظر إمضاء عقود إلى غاية نهاية شهر جوان 2030 لهذا الثنائي. في كرة السلة قرر اللاعب الدولي التونسي السابق وعضو الجامعة التونسية لكرة السلة صالح المهاجر الاستقالة من منصبه داخل المكتب الجامعي. سبب الاستقالة يبقى شخصي، هذا ما دون صالح المهاجر. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي للسيدات يخوض دورة الصداقة المنطقة الأولى من 3 إلى 10 جويلية الجاري بمدينة وهران الجزائرية قبل خوض تصفيات دورة المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة في وهران من 11 إلى 14 جويلية الجاري. كان كملوا فلاش سبور متابعة طيبة الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الثامن مع صديق شهاب الحجلاوي، إلى اللقاء.
5: فلاش سبورت. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
6: منوعات تصنع الفرحة.
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
6: فقرات ثقافية تثري الفكر.
5: محتوى متجدد.
6: وأصوات متنوعة.
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
7: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي. إشهار
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة ابتداء من الساعة 10 صباحا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم 12 من جويليا الحالي. اليوم الأربعاء آخر أجل للتسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بالعنوان السنة الدراسية 2026-2027 وذلك على الموقع parents.education.tn. الإعلان أمس عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي التي ستقام من 16 من جويلية الجاري إلى 19 من أوت المقبل وتتضمن 20 سهرة فنية متنوعة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤدي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. السفارة الأمريكية بتونس تفتح باب الترشح لمنح تصل إلى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة على أن يتواصل قبول ملفات الترشح إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيراته. بيانات تتبع السفن تظهر أن 4 ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز بعد تجدد الهجمات على سفن في الممر المائي الاستراتيجي، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة والأمن. وزارة الخارجية الإيطالية تعلن أنه من المقرر أن يعقد السفيران اللبناني والإسرائيلي محادثات مباشرة في روما يومي 15 و16 من جويلية الجاري. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز، أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة. الأربعاء 8 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

مرحبا مرحبا، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. 8:14 دقيقة توا بالضبط على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شنو أحوالكم؟ وينكم؟ منين تسمعوا فينا؟ وين ما كنتوا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. هذه ساعتنا الثالثة، خاطر نحن من الستة نبداو معاكم، الستة نفيقوا ونفيقوكم وننطلقوا في يوم جديد ويوم سعيد نتمناوه للجميع، ونكملوا معاكم للتسعة متاع الصباح. في الساعة هذيا نستقبلوا ضيوفنا. ضيفنا الأول هو مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني. نقدموا النتائج اللي قدموها البارح على مستوى الوزارة، نتائج خاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. بعد نعملوا ترتيحة في تبرقة المزينة مهرجان الجاز وعودة هذا المهرجان المهم، انتعاشة سياحية في تبرقة، ولأول مرة طائرة سياحية هليكوبتر يقولوا لي لزوار تبرقة مش يكتشفوا المدينة بكل تفاصيلها من الفوق. ومن بعد نمشيو الجربة ونختموا بالمحطة هذه ختامها مسك مع جزيرة الأحلام. جربة ميدون تتوج بجائزة أنظف بلدية لسنة 2025. هذه نختموا به برنامجنا اليوم، متابعة طيبة لما تبقى من فقراتنا.

0: ضيف الماتينال.
1: صباح المحبة لكل الأحبة على موجة العشرة الدائمة إذاعات الجمهورية التونسية الإذاعة الوطنية. ضيف الماتينال سعداء باستقباله اليوم ضيفنا سي فاخر الزعيبي، مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني. يومك سعيد، مرحبا.
2: سعيد، شكرا على الاستضافة.
1: نورتنا، شكرا على قبول دعوتنا. برشا سيركولاسيون
2: أكيد
1: أكيد في الوقت هذي لازم منها. بي نحن مش نرجع معك الورشة عمل صارت البارح، أشرف عليها سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني بالعاصمة. في الورشة هذية تم عرض نتائج دراسة متعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجية المعلومات والاتصال، ورسم ملامح خريطة الطريق للاستجابة للحاجيات هذه. قبل ما ندخلوا التفاصيل الدراسة والمنهجية متاحة وأبرز نتائجها، بما أن سيادتك مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني، نحب نتعرفوا شوية على المرصد سي فاخر.
2: شكرا على الاستضافة، شكرا للإذاعة الوطنية اللي تبقى الإذاعة الأم، وشكرا أيضا لبرنامج يوم سعيد والأخت نبيل عبيد وكل الطاقم السهر على هذا البرنامج. هو المرصد إدارة عامة على مستوى وزارة التكوين المهني والتشغيل، تم أحداثه منذ سنة 2000. هذه الإدارة عامة منذ سنة 2000. المرصد يقوم بعديد الدراسات بهدف المساعدة على أخذ القرار في جميع المجالات، وهو تم مهيكل حسب مجالات معينة في التدخلات نتاعو. من بين المجالات الهامة اللي يوليها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات اهتمام كبير في الدراسات والتحاليل وتقديم النتائج، هو مجال اليقظة واستشراف الكفاءات والمهن والحاجات من الكفاءات والمهن. أيضا هناك مجال هام يقوم بعديد الدراسات والتحاليل وجمع المعطيات، مجال متابعة وتقييم سياسات التكوين والتعليم في علاقة بمتطلبات سوق الشغل. وهناك أيضا مجال آخر ثالث هام جدا، هو متابعة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيل. يتهيكل المرصد على هذه المجالات وهذه المحاور في ظل من الإطارات الكفأة اللي تعمل على أعداد الدراسات والتحاليل حتى أنها تساعد على أخذ القرار وتوجيه، خاصة توجيه وترشيد السياسات في مجال إعداد الموارد البشرية بصفة عامة وأيضا في مجال التشغيل.
1: يعني إذا فهمت مليح، المرصد الوطني للتشغيل والمهارات يرصد كل ما يتعلق بمجال التكوين التعليم في علاقة بسوق الشغل. اليوم كيفاش يتطور سوق الشغل على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي، لأن مانيش في قطيع مع العالم، ثم يحاول أنه اليوم كل الاختصاصات سواء التعليمية أو التدريبية التكوينية تكون متماشية مع طلبات سوق الشغل. آخر الدراسات اللي قمت بها هي المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجية المعلومات والاتصال. نرجع للدراسة هذه المنهجية اللي اعتمدتوها، قديش دامت، قديش خدمة والفريق اللي خدم، ثم العينة اللي خدمتوا عليها، مش في الأخر نوصلوا للنتائج اللي تقدمت البارح من قبل السيد الوزير.
2: هي الدراسة هذه كما قلت أنا هي تدخل في مجال اليقظة واستشراف المهن، وهي نشاط من بين الأنشطة اللي يتم إنجازها في إطار وضع منظومة وطنية لاستشراف لليقظة واستشراف الحاجيات من المهن والكفاءات، ليس فقط على المستوى الوطني، أيضا حتى على المستوى العالمي لاستشراف هذه المهن بهدف توجيه السياسات الموجودة. والدراسة هذه هي نشاط من بين الأنشطة، حتى ثم 5 قطاعات أخرين اللي هم تم إنجاز دراسات حولهم، ليس فقط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، هناك 5 قطاعات أخرى منهم دراسات منهات، مثال في قطاع النقل واللوجستيك، عندنا دراسة أخرى في حول الصناعات الغذائية، أيضا دراسة أخرى في الإلكتروسيتي والإلكترونيك، كل ما هو الإلكتروسيتي والكهرباء والإلكترونيك، دراسة أخرى حول المجال السياحي والمجال السياحي، دراسات قطعية هذه تندرج في إطار التصور العام لدأبة المزارع على ترسيخه وإرسائه ووضع منظومة وطنية لليقظة واستشراف حاجيات المهن. التمشي اللي تم اعتماده هو تمشي قطاعي مهنة، نأخذ كل قطاع وكل قطاع نحاول أن نحلل له المهن متاعه والحاجيات حسب المهن والكفاءات المطلوبة. وتمت مأسسة هذه المنظومة، خاطر هي الموضوع يهم مختلف الأطراف، ليس فقط وزارة التكوين المهني والتشغيل، بل أيضا الوزارات الأخرى أيضا والممثلين المهنيين أيضا. موضوع هام وشائك في بعض الأحيان يتم تناوله من مختلف الأطراف المعنية. ولمأسسة المنظومة هذه تم إحداث لجنة وطنية، لجنة وطنية فيها كل المتدخلين الأطراف المدخلة في هذا المجال بمقرر من سيدة الوزير، اللي يولي أهمية كبيرة إلى هذا الموضوع في علاقة باستشراف بهدف التوجيه. واللجنة هذه اللجنة المتابعة هي اللي تحدد القطاعات اللي سيتم دراستها، وأيضا هي اللي توافق على النتائج للدراسات قبل عرضها وقبل الاستفادة منها. ولكن بعلاوة على اللجنة التسيير اللي هي الوطنية، هناك لجان فنية. اللجان الفنية هي لجان قطاعية، النواة الصلبة موجودة على مستوى المرصد، إطارات المرصد، لكن أيضا في اللجان الفنية يتم دعوة الهياكل المعنية مباشرة لمتابعة والمساهمة في عدد الدراسة قبل عرضها على لجنة المتابعة.
1: نحن كل دراسة تخرج نتائجها أكيد نستضيفكم بحذنا، مازال النقل اللوجستيك، صناعة الغذائية، الكهرباء والإلكترونيك والسياحة. أما اليوم مش ركزوا على قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، قديش دامت الدراسة في المدة؟
2: في حوالي ستة أشهر. هذه الدراسة ارتكزت على منهجية علمية. المنهجية العلمية هذه ارتكزت على الدراسات الساعة المتوفرة حول القطاع على مستوى الوطني وعلى مستوى، لأنه الدراسة هذه ما اكتفتش بتحليل القطاع حاجيات القطاع على المستوى الوطني، لكن أيضا خذينا على المستوى الدولي، خاصة على المستوى الاتحاد الأوروبي، وخذينا خمسة بلدان تم تحليل، تم دراسة أيضا الحاجيات في قطاع تكنولوجيا والاتصال في هذه في خمسة دول هذه، من بينها فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، وإيطاليا.
1: هما الدول الأوروبية اللي عادة نمشيولها،
2: لكن أيضا اختيارها زاد أيضا على أساس أنه هناك طلب كبير، لأنه تم منذ البداية دراسة مختلف البلدان الأوروبية، وتم التركيز بالأساس على الخمسة دول هذوما اللي هم أكثر بلدان اللي تحتاج إلى هذه اليد العاملة، خاصة المختصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
1: ومن بين النتائج اللي صرحتوا بها البارح وانتم تحكيوا على السوق الأوروبية، تقولوا اللي السوق هذه مش تحتاج نحو 10 ملايين مختص في قطاع تكنولوجية المعلومات والاتصال بحلول سنة 2030. 10 ملايين.
2: هو المعلومة هذه تم استقائها من خلال المعطيات المتوفرة على مستوى المؤسسات نتاع الاتحاد الأوروبي، خاصة مركز التنمية، مركز التنمية التكوين والتعليم سيديفوب، اللي أشار لكونه توجه كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أنه يحتاج إلى حوالي أكثر من 10 ملايين، أكثر من 20 مليون،
1: ما يفوق
2: 20 مليون حسب التقديرات نتاعهم، مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أفق 2035، في أفق 2035. وهذا حاجات كبيرة وأفاق كبيرة، لكن أردت فقط الإشارة لكونه الاتحاد الأوروبي ليس في تأخر مقارنة بعديد الدول في هذه المجالات، خاصة في المجال الجديد والمتجدد اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي هو الاتحاد الأوروبي يعتبر متأخر قليلا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الصين.
1: مش نرجع للولايات المتحدة الأمريكية، الصين احتياجاتها وخاصة احتياجاتنا نحن على المستوى المحلي مشكاكة، كفاءتنا الكل ما تهربش البر. أبقى معنا سي فاخر، عنا فاصل إشهاري ونرجع نكمل معاك بقية الأسواق وبقية النتائج.
0: مش إشهار.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار
4: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة
0: اشهار.
6: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل، مع الضيوف نزيدة، ومعكم انتم مستمعين ضيفنا سيف فاخر الزعيبي مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني في الجزء الأول من الحوار، وتلقوها كامل على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية وأيضا على موقعنا. تحدث على المرصد على الأنشطة متاعو وعلى الدراسات اللي قوم بها، واليوم مش ركزوا على دراستهم المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. علاش مش ركزوا على الدراسة ذي؟ لأنه نتائجها خرجت، لأنه البارح السيد وزير التكوين والتشغيل قدم في ورشة المعطيات اللي جت بها الدراسة، ومن بين المعطيات أنه إلى حدود 2030 فما احتياجات تفوق 20 مليون مختص في القطاع هذي على مستوى السوق الأوروبية. أيضا الأسواق الأخرى، بما أنه اليوم العالم يحكي تكنولوجيا انترنت ذكاء اصطناعي، وتونس زاد في حاجة هكا ولا لا سي فخر؟
2: أكيد أكيد، هو القطاع قطاع واعد على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ومن بين المؤشرات اللي تأكد أنه هذا القطاع واعد هو مساهمته في الناتج المحلي الداخلي الخام، هو يسهم في 3% من الناتج الداخلي الخام. وإذا اعتبرنا شبكات الاتصال هذه النسبة توصل إلى 11%، وبالتالي قطاع واحد وهام وعنده مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني. أيضا تطور كبير شهد هذا القطاع خلال 7 سنوات الأخيرة، على سبيل المثال خاصة في القيمة المضافة، تطور كبير، ضاعفت قيمة القيمة المضافة بالنسبة لهذا القطاع من 2017 حتى 2024. نحكيه على حوالي 2743 مليار دينار 2017، في سنة 2024 أكثر من 4500 مليار دينار. وبالتالي هذا القطاع له مكانة كبيرة هامة في التنمية في الاقتصاد، ويضاف إليه، وسألتني على ماذا يساهم في التشغيل وشنية الأفاق متاعه، هل القطاع هذا يساهم بما يناهز 120 ألف موطن شغل، وخاصة خاصة خاصة في المؤسسات الخاصة، 120 ألف منهم حوالي 104 ألف في المؤسسات في قطاع المؤسسات الخاصة التي تستحق وتستوعب عدد كبير، وهو ما يمثل حوالي 3.4 من مواطن الشغل المحثى على المستوى الوطني. هذه أهمية القطاع والأفاق الواعدة في مجال التشغيل بالنسبة لتونس، ونعتبر أنه القطاع له أفاق كبيرة كبيرة كبيرة إذا مقارنة أيضا بالدول الأخرى اللي تستوعب، واللي كان هذي القطاع من بين الآليات ومن بين القطاعات اللي تركز عليها عديد الدول للنهوض بالاقتصاد، وخاصة بتشغيل الشباب.
1: قطاع مطلوب، قطاع واحد، قطاع كبير عنده أفاق كبيرة. اليوم كيفاش نخليه المهارات متاعنا التكوينية، كيفاش الاختصاصات سواء في مراكز التكوين المهني أو في الجامعات التونسية تواكب هذا التحول السريع في المهن الرقمية اللي قاعد يمشي ويزيد؟
2: احنا من خلال الدراسة هذه حاولنا نحدد، حللنا عديد المهن والكفاءات والمهارات المطلوبة لهذه المهن. لكن في الأخير هي دراسة حوالي 300 صفحة فيها عديد المعطيات عديد التفاصيل حول هذه المهن وهذا والكفاءات المطلوبة في بخصوص هذه المهن. لكن خرجنا في الأخر 8 مهن اللي هي تعتبر في السلم الكبير للحاجيات في تونس أو في العالم في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأخرى. ثمانية مهن اللي هي فما مهن متجددة فما مهن صاعدة في هذا المجال. وحاولنا أيضا تحليل الكفاءات المطلوبة لهذه المهن مقارنتها بما تفرزه منظومة عدد الموارد البشرية. ما نحبش منظومة عدد الموارد البشرية بما فيها التكوين المهني وخاصة التعليم العالي وشو الأطراف المدخلة في منظومة عدد الموارد البشرية. على سبيل الذكر ليس الحصر في مجال الأمن السيبراني وهو المجال كبير من بين في قمة الطلبات المستوى على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي. هناك في مجال الأمن السيبراني عديد المهن من بينها أمثلة بسيطة وجيزة ممكن أكثر يطول الحديث عليها بالعربية إن شاء الله تكون الترجمة صحيحة.
1: قولين حتى بالفرنسية مثالش كما مطلوبة هي ما خطر اللي يسمع فينا أكيد وخاصة الكفاءات متاعنا في المجال هذي يفهموك أكثر.
2: أكيد نذكرها بالفرنسية ثم نحاول نعربها أيضا هذا للغة العربية اللي هي تتميز بليونات وقابليتها أن نطوعها. من بين المهن ما يعبر عنه بأناليست SOC اللي يعرفوه المختصين وهو محلل مركزي عملية الأمن محلل مركزي اللي هو المهمة نحاول نلخصها مانيش مختص أنا في المجال هذه لكن نحاول نلخصه شقوم هو المراقبة استشعار تحليل واستجابة للتهديدات السيبرانية. أيضا هناك مهندس الأمن المكلف ببناء الحصون التي تقي منظومات المعلوماتية للمؤسسات والإدارات
1: بالفرنسية تولي
2: انجينير سيكوريتي
1: فوالا يفهمون هكاك المهندسين اللي يسمعوا فينا واللي ربما يلوجوا على الفرص
2: وهذا دوره هو سي لا كونسيبسيون الى كونستركسيون لا كونسيبسيون الى لا كونستركسيون. الاخر يحلل ياخذ المعطيات يحللها هذا يعمل الحصن. ايضا من بين المجالات الاخرى كل ما هو داتا وذكاء اصطناعي البيانات والذكاء الاصطناعي. هناك ما يعبر عنه بداتا ساينتس عالم البيانات نظيف وهدف والمهمة متاعه أنه يحلل المعطيات لكن أيضا يقوم بالتوقعات وبنمذجة التوقعات. هذه أمثلة. أيضا ما يعبر عنه بالماشين ليرنينج في الانجينير في المهندسين. أيضا هذه هندسة البرمجيات ومهندس تعلم الآلة. كل هذه الاختصاصات مختصصات مطلوبة جدا في مجال في هذا المجال. كل ما هو كلاود وديفلوبمون اوبيراسيون ايضا مطلوبين في هذا الاختصاصات تم تحديدها او التعرف عليها من خلال الدراسة على المستوى الاتحاد الاوروبي او على المستوى الوطني والدولي ايضا في البلدان الاخرى على غرار الولايات المتحدة والصين. هناك العديد من الاختصاصات خلينا من المهن والاختصاصات
1: هذوما اهم الاختصاصات المطلوبة على المستوى الوطني والعالمي. المنظومة متاعنا كما سميتها أنت على مستوى التعليم العالي أو التكوين المهني قاعدة تخرج في الكفاءات هذية يلزمنا إعادة نظر في المنظومة. اليوم وقت اللي نحكيه على خريطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات هذه وتعزيز قابلية التشغيلية متاعهم ودعم التنافسية في القطاع. شنو تنجم تقول لنا في المجال هذا؟
2: هو الأكيد المنظومة تعمل، لكن في كل الأحوال هو قطاع واعد، لكن ضرورة أنه نحسن ما هو موجود ونطور ما هو موجود حتى مواكبة متطلبات هذا القطاع، لنرجع ونقول قطاع واعد في التشغيل وفي التنمية بصفة عامة. احنا كنا ناخذ المنظومة الوطنية لعدد الموارد البشرية لمحة وجيزة في التكوين، مثلا في التكوين المهني حوالي 1480 معدل المخرجي اللي هما يمكن تلقاو تكوين في الجانب هذايا. اذا سقرنوا روحنا بدول الاخرين اكيد باش نكونوا لازمنا نعملوا مجهود اكبر. اذا ناخذوا مؤسسات التعليم العمومي اللي عندها سبق في العمليه في العمل هذا، لكن تستحق ايضا دعم اكثر وتوجيه اكثر، حوالي 14200 في كل ما هو اجازه في هذا المجال. في الماجستير البحث 2500، هذا ما بين سنة 2020 و2024. 2500 في ماجستير البحث. في الماجستير المهني 4555. في المهندسين حوالي 6350، والدكتوراه احنا 5750. هذا ما ننساوش انه القطاع الخاص ايضا التعليم العالي يسهم في هذا المجال، والتقديرات حوالي 2500 مهندس في السنه في هذا المجال، اضافه الى حوالي 1890 في كل ما هو اجازه وماجستير. هذا مجهود كبير، لكن لكن لكن المطلوب اكثر فاكثر بخصوص هذه المنظومة. وأنا ديما نقول راهو معالجة هذه الإشكالية في إطار منظومة موحدة لإعداد الموارد البشرية في تكامل بين التكوين المهني، التربية بالأساس والتعليم العالي، لأنه هذه المجالات وهذه المهن تتطلب مهارات معينة، خاصة في مهارات الرياضيات، وإحنا نشهد عزوف كبير على مادة الرياضيات ومادة الرياضيات بالنسبة لصغيراتنا. المجهود مطلوب، مو مطلوب جدا،
1: فما سعي لتحسين المستوى متاع أي وحتى النسب السنة خير من عم نقول فيما يتعلق
2: أكيد بالله. أكيد وكل المؤسسات والمسؤولين شاعرين بالمسؤولية هذه، وهذا هو الأساس لتطوير هذا القطاع لهذا القطاع.
1: آخر سؤال سي فاخر اليوم، خطتنا المستقبلية لتطوير القطاع ولمزيد تكوين أيضا الشباب في الاختصاصات المطلوبة هذه واللي هي المستقبلية والواعدة.
2: هو هذا كان الهدف متاع الورشة هذه، لأنه تعمل دراسة وتخليها في الرفوف، هذا كان الهدف اللي كنا نقدم النتائج، نتقاسم النتائج مع مختلف الأطراف المعنية، وكان الحضور من مختلف الأطراف، لكن أيضا هي تقدمت بجملة من المقترحات. المقترحات هذه تم دراستها على مستوى فرق عمل في مستوى هذه الورشة، وتم تحديد أكثر في كل فريق ثلاثة فرق، ثلاثة أنشطة أو ثلاثة أنشطة وثلاثة مهام أو ثلاثة مشاريع أو ثلاثة أعمال اللي يمكن مباشرة تكون هامة يكون الإنجاز بها، من بينها التكوين، إدراج الذكاء الاصطناعي، وثم عمل دؤوب. وزارة التكوين المهني حاولت تستبق العمل هذا في التكوين المهني، وعندنا مثال حي، مركز التكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت بسباقس في الصناعة 4.0 الاندستري 4.0 اللي تم إدراجه، وأيضا المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين يعمل بصدد العمل على إدراج كفاءات في برامج التكوين المهني، عمل اللي ينجم يخلي أيضا مجهود متاع وزارة التعليم العالي كبير. تم إحداث مؤسسة مختصة في 2024 إذا نتذكر بالأساس، اللي هو المعهد العالي للرقمنة اللي يخرج مهندسين في هذا المجال.
1: هو فما مجهود كبير، لكن في جملة مش نلخصوها، يلزمنا نزيدو نخرجوا كفاءات في المجال
2: هذا، نخرجوا برشا كفاءات ونحسنوا ليس التعليم النظري، التعليم التطبيقي.
1: الكم والكيف نخدموا عليه، عدد المتخرجين وجودة التكوين
2: من خلال من خلال العمل مع المؤسسات العمل مع المؤسسات والتكوين مع المؤسسات.
1: شكرا لك سي فاخر الزعيبي، يعطيك الصحة، مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني. هذه نتائج الدراسة المتعلقة بحاجية سوق الشغل في تونس وفي العالم من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. انتم الشباب اللي تسمعوا فينا اللي ماشيين للاختصاص هذايا، مشيو عينيكم مغمضة لأنه مطلوب جدا. بالتوفيق للي يقراوا في الاختصاص هذايا واللي ناويين زاد أنهم يغادروا تونس بما أنه طلب كبير عليهم، إن شاء الله يغادروا ويرجعوا بكفاءة ما أكبر باش يكونوا ناس أخرين في المجال هذايا. أبقوا معنا، نحن مازلنا مش نتحدثوا على تبرقة والانتعاش السياحية، ومش نحكيوا على جربة ميدون وأنظف بلدية لسنة 2025.

0: على موجاتنا مش مشيو مع بعضنا للتبرقة مدينة سياحية جميلة جدا تشهد انتعاش الفترة هذية. مهرجان الجاز رجعت معاه زيدة الحياة الثقافية إضافة لمهرجان الجاز ولأول مرة في تونس رحلات سياحية مبرمجة من خلال طائرة سياحية أو إليكوبتر اللي سمعتوا هنا لزوار تبرقة. معنا السي عيسى المرويني المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة من عنده هو ناخذ المعلومة والتفاصيل. صباح النور سي عيسى.
1: اهلا وسهلا صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا كافة مستمعي الإذاعة الوطنية وشكرا على الدعوة.
0: مرحبا بك مبروك ساعة عودة مهرجان الجاز المهرجان العريق اللي مع هو هكا تحية أكثر تبرق.
1: هو بالفعل تبرق تعيش هذه الفترة على واقع حدث سياحي وثقافي هام في أجواء احتفالية مميزة على هامش الدورة 20 لمهرجان الدولي للجاز بتبرقة منظم من قبل وزارة الثقافة وبالشراكة مع وزارة السياحة والديوان والتونس السياحة بطبيعة الحال بمشاركة كبار الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم لتأثير ساحرات فنية راقية في ميدان أو في فن الجاز.
0: وأيضا حضور جماهيري كبير بما أنه العديد من الجنسيات تكون في تبرقة في الفترة هذية ومع الانتعاشة السياحية والثقافية إطلاق أولى رحلات الطائرة السياحية. شنو حكايتها الطائرة السياحية مش ركزوا عليها لأنه أول مرة تصير هكا ولا؟
1: هو بالفعل هناك رجل أعمال اقتنى الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلالها معناها في جولات جوية سياحية لفائدة الحرفاء. هذه ضمن نزهة بتحديد طائرة مروحية من طراز معناها تحمل نوع روبنسون اير 44 وبطبيعة الحال سيمكن الزوار من خوض تجربة فريدة وسحرية يحب باكتشاف معناها المناظر الخلابة بتبرقوا عند رحم عبر الجو.
0: بدين تخدم الطائرة هذية لأنه رجل أعمال التونسي اللي نحيوه ونعرفوه
1: خدمة خدمة نبيل وصلة التونس ثم في استكمال الإجراءات الوثائق في بعض الإدارات. إن شاء الله نحن وزارة السياحة والديوان والتونس السياحة نعمل على تضليل هذه الصعوبات وتمكين المستثمر من جميع التراخيص حتى تنطلق في أقرب وقت ممكن خاصة وأن هذه هذا المنتوج هو منتوج جديد ومبتكر ويتمشى بطبيعة الحال مع توجهات سلطة الإشراف الرامية لتنويع المنتوج وبطبيعة الحال سيساهم مساهمة كبيرة خاصة على مستوى تدعيم مكانة الوجهة وتطوير جذبتها ووضعها في فيها أكثر تميز وحداثة من حيث جذب الزبائن على المستوى المحلي وكذلك الدولي الذين يبحثون عن تجارب فريدة لا تنسى. وبطبيعة الحال نحن ندعم ونقف بجانب المستثمر كما قلت أخت نبيلة لتبديل الصعوبات حتى نرى النور في أقرب الأجل
0: إن شاء الله في أقرب الأجل إن شاء الله في الموسم هذية. هو تونسي يحب تونس برشا رجل أعمال كما قلت أنت المشروع عنده فكرة المشروع لها مدة توا وناقص كل ما هو أوراق وتراخيص إدارية فإن شاء الله نشوفوها الليكوبتير هذية تحلقها في سماء تبرقة ويكون مشروع ناجح جدا لأنه في العديد من البلدان المشاريع هذية أثبتت النجاعة متاحة المردودية المالية والاقتصادية وأيضا إبراز جمال المدينة. نتمنى النجاح للمشروع اللي أول ما يكون جاهز أكيد أنه يكبوه ونتبعوه معاك سي عيسى المرويني المندوب الجهوي للسياحة بيتبرقة. شكرا لك.

0: هذا الحلو فيك. نحن الحلو والمزيان في كل بلاصه من تونس نسلطوا عليه الاضواء. من تبرقه الجربه ميدون، شوما في جربه ميدون جائزه انظف بلديه لسنه 2025. معنا سي علي القديري الكاتب العام المكلف بتسيير بلديه جربه ميدون. قولوا له يومك سعيد، نهارك طيب، مرحبا.
1: صباح الخير، صباح الفل، مرحبا بكم. تحيه لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه،
0: تحية لكل مستمعينا في جربة ميدون، ومبروك الجائزة.
1: الله يبارك فيك، شكرا على التهنة. هو كيف ما ذكرتي، تحصلت بلدية جربة ميدون على جائزة تنظف البلديات بعنوان سنة 25 بعد تقييم تم من طرف اللجنة الوطنية المشكلة للعرض، واللي شمل معناها كل المحاور نتاع البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. وخلال زيارتها اللي تمت البلدية جربة ميدون في 7 ماي، وهالتتويج هذا بغض النظر على قيمة المادية هو في نهاية حافز معناها للبلدية ولعملتها وإطاراتها وموظفيها لمزيد العمل من أجل جودة الخدمات المقدمة في هذا الميدان.
0: نحن نسلموا عليهم الكل، العاملين في البلدية وشركاء البلدية للحصول على هذه الجائزة. علاش مهمة بالنسبة لنا الجائزة؟ خاطر نحبوا نعرفوا من عندك سيدي علي البرامج والإجراءات هي اللي اعتمدتوها باش تحقوا النظافة.
1: هي مهمة الجائزة باعتبارها تثمن مجهودات نتاع ناس تعبت، وبالحق هو تحدي رفعناه والحمد لله نجحنا فيه، باعتبار حتى يمكن ربما توافق الجميع أو إجماع الناس كلها كون ثم تغيير حقيقي حسات الناس متساكنين وزوار الجزيرة، كون ثم بالحق تغيير وثم حاجة قاعدة تبنى على قاعدة من أجل بناء منظومة تولي ما عادش تخدم على الطواري وكل يوم ويومة وحملات وورد مكراعة تنشكرها كما نقوله. نو قاعدين نخدم في خدمة اللي تأسس لمنظومة نتاع نظافة وعناية بالبيئة وجمالية حضرية.
0: أي كيفاش عملتوا خلي بلديات أخرين تنسج على منوالكم؟
1: هو شعملنا
0: شعملت
1: باعتبار أول ما بدينا أن صلحنا البيت الداخلي.
0: أي
1: خدمة تمت بعمق على مستوى البلدية والعمل نتاع البلدية والإطارات وغيرها، بشكل أصبحت الناس معنية أردوها قضيتهم انهم لابد من رفع تحدي ان تكون بلدية جربة ميدون او جربة او الوجهة السياحية الاولى انها تليق ولا معناها في تديرها التسمية هذا، حبينا نشوفوها على عين المكان. واخدمنا عليها مبكرا، انا عمول بالتحديات اللي فيه. يمكن اول بلدية عملت جلسة لتقييم والاستعداد يوم 25 سبتمبر 2025، عقدنا جلسة معناها فريمون نالت استحسان الجميع، 10 فلاسات دياري، نادينا كل الإدارات الجهوية المعنية والشريكة معنا، وقدمنا قراءتنا أو تصورنا ومجهودات اللي بذلت في الموسم الصيفي والسياحي لسنة 25، وأعدينا برنامج متكامل عرضناه على الجميع وتم اعتماده، وانطلقنا مبكرا في إنجاز هذا البرنامج اللي معناها بدت تعطي ثمارها. وأبرمنا بالإضافة لذلك شراكات حقيقية مع كل الفاعلين في المدينة، مجتمع مدني، جمعيات، منظمات، مؤسسات عمومية، كلها كانت شريكة وكانت معنا موجودة.
0: بهتو في العادة كي نسألوا عن نظافة نحن وإلا على البرامج لتحقيق ما حققتوه، مش تكون المنطقة البلدية نظيفة ومنظمة والتنوير موجود وغيره، يقولك مسألة إمكانيات. كيف تغلبتوا على المشكلة ذي متاع الإمكانيات؟ هل أنه فعلا الإمكانيات بخلوناش نخدم ولا تقصنا عزيمة وإرادة؟
1: والله ما تصدقوني، كون المثلة داكورد الإمكانيات لابد منها، لا يمكن الحديث على نظافة بدون وجود منها عنصر بشري ومعدات في حدها الأدنى. ولكن أنا حسب اعتقادي هي الانجاجمون تاع العمل تاع البلدية، يحبوا يعملوا حاجة يوصلوا. أنا ريت التحدي ووصل الليل بالنهار كما يقولوا، والناس ما تقولش أح وما يقولكش شنو أعطيتني، يقول لك كان أعطيني أنزوني مسؤول عليها أنا، وماش تحكي معايا وبدالي بوار النتائج. والمناخ إيجابي يمكن ربما عاون برشا، والناس بدت تحس بتعرفي معناها اللي الحديث اللي موجود كون طاكسيون لابد من مساهمة المواطن، ولابد يا بلدية ويا دولة إذا كان ثم حد خرج على هالمسار هذا لابد من تنفيذ العقوبات وردع المخالفين، وموجودة راهو الاستهتار بدينا في الجانب هذا، ثم ردع من ثم معناها فريمون قرار هو نتاع العقوبات الإدارية فعلناه وبدأ يأتي في أكله، لأن ممنوع منعا باتا في مرجع النظر أن يتولى كائن من كان أن يتولى نقل فضلات الأجنة وفضلات موادنا،
0: معنى احترام القانون جو خدمة يكون نظيف ويكون صحي.
1: أي مكينة تركل في الطريق، أي مكينة تركل في الطريق ما عندوش ترخيص ما عندوش أنسيركوي بين ديترميني واضح وعارفين وين ماشي والبلاصة اللي حددتها البلدية، راهو مباشرة من طرف المصالح الأمنية لا يبارك لهم يتم
0: اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: البلدي مستودع البلدي ونخضع الإجراءات
0: ألف مبروك مرة أخرى.
1: جابت نتيجة يعني والله سامحيني حتى أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير بين سير كما قلت بكري اللي فايت لكافة العمل وموظفي بلدي جرب ميدون على ما بذلوه من جهد في هذا المجال، كما توجب الشكر والتقدير لكافة الجمعيات.
0: ونحن نشكرك أنت، شكرا لك سي عليم، شقصوا عليه الميكرو جماعة وفي وقت البرنامج، شكرا لك. نحن نحيي كل من شارك في تتويج جرب ميدون كأنظف بلدية لسنة 2025. شكرا لسي عليم القديري الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وشكرا لكم انتم على المتابعة وللفريق الكل اللي كان معايا من الستة. نهاركم زين، في لمان وبسلامة.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. Tu në se jam një efirë mje. I dajt me lotanija. Ishar. Sa bëjnë u bathe në flus, kashi. Klas faturat u qadhjet, kashi. Monda me lbara, kashi. Ma kashi, flusik dima maak. Ma dhmuna u të të harrëk fi emen u fi lahtha. Abad, iqbil flusik min Tunis wala me lbara. U khallës faturatik min telefonik la taab u la tajl. Sa bëjnë flus, blesh. U të lkana, uin ma të lka alemet kashi. Telesharji l'applikasyon kashi me l'Play Store wala App Store. U abda harrëk flusik ala khatër ma kashi, il kash ma jeptash. Kashi, powered by TT. Ishar.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة ابتداء من الساعة 10:00 صباحا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم 12 من جويليا الجاري. المستشفى الجامعي لحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وأعلن المستشفى نجاح اليوم الأول من هذه التجربة، إذ بلغت نسبة التسجيل بواسطة رقم بطاقة التعريف الوطنية حوالي 50%. المسؤول بديوان التطهير الطاهر الجايد يعلن انطلاق الاستعدادات لموسم الأمطار، ويوضح أن مصالح الديوان شرعت في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهر الأودية لتفادي الفيضانات. بداية من اليوم وحتى 10 جويليا الجاري بمدينة الحمامات، تونس تستضيف النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤدي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، يشرف خلالها مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن مهاجمة 80 هدفا في إيران بأسلحة دقيقة، وإيران تعلن استهداف 85 موقعا أمريكيا في الخليج. الخارجية الإيرانية تقول إن الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها القائم على وقف العمليات العسكرية، والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير. وزارة الخارجية القطرية تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، وتعتبرها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين. بيانات لتتبع السفن تظهر تراجع عدد من الناقلات النفط وغاز عن محاولة عبور مضيق هرمز بعد تجدد الهجمات على سفن في الممر المائي الاستراتيجي، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة والأمن. وختاما، سوريا وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنسيوش. نهار 3-14 جويليا بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولهي. النوستالجيا لهني ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروح جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هليل، مهدي العليني، ولسعد السندي. نهار 3-14 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي، اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات،
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون، ويترمى في له شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد.
2: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: السمنة عندها أسبابها، من أهمها كثرة ماكلة المشحم والمقلي والحلو وقلة الحركة والستريس. الدراسات بينت اللي الماكلة بزربة من غير نظام وفي كل وقت بالأخص في الليل مع قلة النوم تزيد في السمنة وأخطارها.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية الطويل، أحمد عجابي، نور قمر، ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيبهم من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرات الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة ابتداء من الساعة 10 صباحا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم 12 من جويلية الجاري. اليوم آخر أجل للتسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذي ذي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك على الموقع paron.education.tn. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد بأن الإقليم الرابع يمتلك إمكانيات كبيرة ليصبح قطبا تنمويا متكاملا ضمن مخطط التنمية. تتويج بلدية تطاوين بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات لسنة 2025، وتأتي هذه الجائزة الوطنية في إطار تقييم جهوي ووطني من قبل فريق متعدد المصالح والاختصاصات قاموا بزيارات ميدانية وغير معلنة في الغرض بهدف مزيد تحفيز البلديات على إحكام التصرف في منظومة النظافة. الإعلان أمس عن البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولية التي ستقام من 16 من جويلية الجاري إلى غاية 19 من أوت المقبل، وتتضمن 20 سهرة فنية متنوعة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤدي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مؤكدا عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. تسارع ارتفاع أسعار النفط إلى 5% بعد إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وختاما، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي يقول لا سياق لتدخل الناتو في مضيق هرمز، وإننا نعمل على التحضير لنشر كاسحات ألغام في المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: نجم لازم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم مبروك سعيد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا صباح تونس اليوم العشرة ست دقائق، عدلوا منقلتكم علينا نحن، ان شاء الله يكون نهار مبروك. تسمعوا معنا موزيكا بنينه، تابعوا معنا فقراتنا، نبداو من الاول بلغة الحب وطاقة الحب. محليها يا اخوي قداش تفرهد هكا في النهار. اتم بعد نكتشفوها مع سنين الحجلاوي كوتش خبيرة في تطوير الذات. كي نقولوا الحب ما حد شيء منجم ينجح في الدنيا هذه، والله ان شاء الله حتى فاهم شكشوك لا ينجم ينجحها لو ما حبيتش انك تدخل، ولو ما حطيتش هكا طاقة مزيانة فيها وعملتيش وانتي شيخ وانتي بغرام. ففي هذه باش نحكيهم بعد شوي. كل لباس اليوم باش يكون مع دكتورة كوثر الجري اللي هي مختصة في أمراض الجهاز الهضمي، واليوم نحكيه على التسممات الغذائية. مرا مش معناتها تسممات غذائية معناها حاجات مثلا قراصة، ولا ساعات معناتها حتى كان ما بتتش في البرد كما يلزم، فما ميكروبات، فما حاجات نجم تقلق. فمن بعد باش نجيو على كيفاش نعيش بماكلتي وبنمط حياتي وبحفظ المواد متاعي في الصيفية هذية باش نجم نستحفظ على صحتي أكثر وأكثر. في بنا ومنفع اليوم يا جماعة باش نعملوا سلطة الدلاح. والله العظيم لي شيف ابدعوا ابدعوا. كان المره اللي فاتت سلطه بطيخ، قالك ما خليش الدلاع مغش، برا جمعه بيز سلطه الدلاع، حاول تنشوفوها مع بعضنا شنو يزيدها سلطه الدلاع باش تولي بنينه. بقلاوه مالحه باش نعطيكم رسالة نتاعها زاده، وهذيا اللي تنجم تمشي كان في فطور ولا كان حتى في تقصها بالصغير وتولي دي سالي، تنجم تعطيهم حتى لضيوف كذا كان عندك ضيوف جايين هكا العشيه ولا عندك لمه مزيانه ولا حاجه. نحكيو اليوم على التغيرات المناخيه في بر وبحر، ونقولوا نحكيو اكثر على موجه الجفاف اللي يحكي عليها العالم اجمع تويكا، دخلت لتونس ولا لا، هل تسبب تغيرات مناخيه في تونس ولا لا. خبير في المناخ يحضر معنا بعد شوي. فيهم الخير اليوم نستدعوا لكم المنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه، نعرفوا اللي هما على عام كامل معناها منظمه تخدم برشا على الطفوله وعلى الانشطه الثقافيه والعلميه. اليوم نجيو على فصيفيه هذه شنو محضره للاطفال نتاعنا، شنو الاعمار اللي نجموا يلتحقوا بالمنظمه هذه، شنو الانشطه اللي موجودين فيها، شنو الشروط اني نلتحق زاده. فبشكيك اللي يبدا مغروم يحب يحط ولاده في كشافه في منظمه كيما هكايا وطنيه، يبدا عارف بالضبط شنو اللي موجود وشنو اللي فما كبرنامج. نختموا هكا احلى اليوم مع نرجس الزغديدي اللي احنا جمعه اللي فاتت كنت تفكروش بدينا حكينا مع بعضنا على تصاميم صديقة للبيئة بأقل تكاليف، وقلنا إذا نشوف كيفاش نعملوا معناها السيركوي نتاع الضوء في الدار بطريقة أنه ما يكلفنيش بعد في الفاتورة برشا ضوء، يعني حتى كان اليوم نخسر هكا شوية فلوس زايدة لكن نربح برشا بعد في فاتورة الضوء. كيف أنا نبني في داري، فما ديزاستوس صغار وقت اللي نركز على الانستالاسيون نتاع الماء في داري ونولي نجم نصرف شوية أكثر شوية تو، أما نربح بعد برشا في استهلاك الماء. هذا صباح تونس اليوم. ريم شعلي معكم في الميكفوك، شكر بالقاسم عوت في شبي في الإعداد، دايما التنفوري في الإخراج، سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي، عبدي في السيد في التنسيق، وإحنا كفريق برنامج نقول لكم مرحبا.

0: مفاتح الدنيا.
1: اهلا وسهلا، اصبحكم مبروك سعيد ان شاء الله. مرحبا بكم. ثم هذا مفتاح الدنيا لليوم. مفتاح الدنيا لليوم هو المحبه. انا بالنسبه لي انا المعادله سهله برشا، انه انسان اي حاجه يعملها في الدنيا دي يعملها بحب، كيما رغم التعب اللي في تربيه الصغار ورغم الهزان والجبان ورغم المصاريف الزايده ورغم اللي نعملوا هذا كله بحب ونبداو ماناش ندمين، ولو يتعاود نعاودوا ما عندناش مشكله. عند سنه الحجلاوي لي ما انت فما طريقه اخرى تنجم تكتشف بها لغه الحب اللي تناسبك واللي تناسب ممكن غيرك هكاكا حسب فهمتنا من الكونسيبت.
2: ليه ما قلتش ليه انا راه بالعكس كل حاجه احلى طاقه واحسن طاقه واقوى طاقه في الكون هي طاقه تردد الحب. انت كي تتردد على طاقه الحب بالعكس انت تبدا معناتها على الفريكونس نتاع الحب وعلى الفريكونس نتاع
1: يظهر لي اعلى ذبذبات في الكون.
2: اعلى ذبذبات في الكون حب الذات ساعه قبل كل شيء.
1: اللي احنا ديما نسينا
2: هذاك، ديما نسينا
1: كي تقول حب ديما بالنسبه لنا حب للاخر ولدك بنتك خدمتك.
2: ديما كي نعبروا على الحب وعلى المشاعر إيجابية ديما نمشيو للغير، لكن هو ساعة قبل كل شيء نبدأ نعبي ريزيرفوار الخزانات متاعي وبعدين نتعدى لغيري خطرينا فارغ ونمشي نعطي كيفاش باش نمشي نعطي شو نجم نعطي وأنا خزانتي فارغة.
1: وإذاك علاش يقولك فاقد الشيء لا يعطيه، حتى أنت ديجا فاقد الحب لذاتك مثلا
2: كيفاش باش تعطي حب؟ شتوري قاعد تستنزف أنت طاقتك قاعدة تستنزف وتلقى روحك فاقد من الأوقات تعطي ما فماش مقابل وتولي في تدخل في ثنية خايبة برشا.
1: فما كتاب اسمه لغات الحب الخمس،
2: خمسة
1: هو في الآخر خمسة لغات للحب،
2: هما خمسة تعبيرات للغة الحب، معناتها كل واحد كيفاش يعبر. هو الحب مشاعر، كل واحد كيفاش يترجمها، كل واحد كيفاش يفسرها، كل واحد كيفاش يحسها، لكن
1: كل واحد كيفاش يقبلها زاد،
2: كل واحد كيفاش يتقبلها زاد. نجمش انا عندي لغه وانت عندك لغه، مثلا انا نحكي لغه وانت تحكي لغه اخرى، تولي فما نوع من الصعوبه، خاطر انا في بالي اللي انا قاعده نعبر لك على الحبه هذيك لكن انت ماكش قاعده تفهم فيا.
1: هذايا يصير برشا بين المراه والراجل سنه، انه مثلا خاطر المراه معناتها سبحان الله مخلوقة بمخ معين
2: بإدراك
1: تركيبة معينة وإدراك معين، والرجل بتركيبة عقلية أخرى وإدراك آخر وكل شيء.

0: فساعات معناها في مخ الراجل اللي هو يعبر على حبه مثلا، ولكن ما يخرجش انه تعبير على الحب او ما يتفهمش، والعكس بالعكس.
1: سوء الفهم ديما نقعوا فيه راهو للاسف، مش للاسف، لكن جوست نفهموا بعضنا شويه واعي، نفهم كي نفهموا لغه الحب نتاع الشريك نتاعنا كيفاش يتعامل معنا، بالعكس نوليو ناخذ روشتار الكيس المليح.
0: هيت نفهم لغه الحب نتاع مع روحي،
1: هيت نعرف كيفاش انا نحب روحي. لغات نذكروا بيما خاطر فما شكون اول مره يسمع اللي فما خمسة لغات للحب.
0: ترى
1: يا اخي ما نقول نحبك وكهو كيفاش
0: صحيت.
1: لا فما خمسة تعبيرات عن لغه، معناتها خمسة لغات الحب اللي ذكروا في كتاب اللي هو لغات الحب الخمسة اللي ترجم للغات الكل، منهم اللغه العربيه نجموا نلقاوهم على تو الاوريجينال بالانجلي، ونترجم برشا لغات منهم العربية. لولانية التعبير شيء، معناتها التعبير العادي اني نقول اني نحبك راني ريم، ولا انا راني نحبك ساني، نحكي مع روحي توكيدات ايجابية، نعطي روحي اقوال ايجابية وتشجيع، نشجع في روحي. معناتها هذه اللغة اللولانية والمعروفة، معناتها اكثر لغة معروفة. اللغة الثانية هي الهدية، اني نهدي روحي، نود روحي ولا نهدي غيري، نبدا ديما بروحي وبعد نتعدى لغيري، دونك تبدل الهدية واللغة الهدية. الثالثة هي الجسدية اللي هي التعنيق، نقولوا معناتها امبراسي كلكان، معناتها نعنقوا التلامس الجسدي، التعبير الجسدي. مثلا الام تقول له شبيه ولدي، تعنقوا تلعب بالشعر، هذيك الملامسة الجسدية.
0: اليوم الممارسين في الطاقة يقول لك عنق روحك،
1: عنق روحك.
0: أي واحنا ما نفهموهاش هذيك، نقول ايش قاعد يحكي ذي، شنو عنق روحك؟
1: فما انسان ينجم يفهم كان اللغة هذيك، معناتها لازم يعنق روحه، وهذيك هي يعني يعنق روحه، والا كما نقولوا احنا يطبطب على روحه هكا.
0: بسم الله عليا.
1: بسم الله عليا. بسم الله عليا.
0: اللغة الرابعة،
1: اللغة الرابعة هي اللي يقولوا لي مومون دو كاليتي، وقت مميز. عندي وقت عنده نوعية، معناتها نعيش فيه تجربة جديدة، نحط روحي نخرج من الكومفورت زون نتاعي ونمشي نعمل تجربة جديدة مع روحي وبعد مع العبد اللي نحبهم الشركاء. والخامسة والأخيرة هي طلب المساعدة، إنه عبدي يساعدك.
0: لغة من لغات الحب هذه
1: اللي يعاون.
0: معناها أنا كي نقول عاونوني يعني مستحقة، معناها فيها هذه لغة حب.
1: إذا كان أنت قدر برشا الشخص اللي يعاونك، معناتها احنا تو باش نكتشفوا، على خاطر فما برشا عبيد باش تعدوا المرحله الثانيه واللي هي موضوعنا نتاع اليوم، هو كيفاش باش تكتشف بطريقه صحيحه.
0: تراهيت
1: باهي الانسان، باش نبدا من الاخر، الانسان اللي عمره ما يطلب مساعده واللي عنده جرح طفوله، واللي عمره باللي يحتاج وباللي يستحق هو شكون، باللي يعيش ضغط ما يطلبش مساعده، راهي لغه الحب نتاعو هو يحب شكون يعاون من غير ما يطلب المساعده.
0: شفت واحنا عندنا احنا ابطال ذوك، معناها الايرو، معناها ما يتلفش من شخصيه
1: جرح خاطر عمل وهو صغير على حاجه وطلب مساعده وما لقاهاش، مش على خاطر ابعد من هذيك برشا، معناتها مش على خاطر يكبر، على خاطر تخذل عنده جرح الخيانة للاسف، فتخان مره واثنين وثلاثه، لذلك هو ما ينجمش يطلب المساعده. عنده نوع من البلوكاج، معناتها
0: فالناس اللي ما تطلبش المساعده بالكل، تحب توصل لهم محبتك، عاونهم من غير ما يطلبوا.
1: الناس اللي تمشي تشري ساعات على خطرها، هي في حالة ضغط ولا في حالة قلق، تمشي تشري من غير ما تخمم، حتى على حساب ساعات طاقتها المادية، حتى على حساب هي شنو عندها ولا شنو ما عنديش، على حسابها البنكي. وانت هذيك ناس عندها مشكلة لغة الحب متاعها، هذيك مشكلة
0: هذيك مشكلة أخرى
1: مشكلة أخرى، لكن هذيك لغة الحب متاعها الهدي.
0: ايوه
1: يقول لك انا نتفرهد كنكي، عندنا نساء احنا برشا نتفرهد كنكي نمشي نعمل شوبينغ، نمشي نشري. هذيك لغه الحب نتاعها هي التبادل الهدايا، اني تشري انه تهدي لها حاجه تودها بحاجه، حتى ما طلبش راهو، حتى شخص ما طلبش.
0: اي هو هذيك الهدية، يعني ما نطلبش منك وتهدي لي.
1: الانسان اللي يقول لك ما تمسنيش، عايشك ما تمسنيش، انا راني كيف نتقلق ولا كي نبدا في حاله نفسيه، ما تمسنيش، يقول لك
0: اي ابعد مسافه ما بيناتنا. وهذه حتى مع حتى ساعات الوليد ولا البنيه باش يعنق امه، تقول له ما نحبش ياسر التعنيق، ما نحبش ياسر كذا.
1: الانسان هذاك اللي ما يحبش يكون يعنق، ما يحبش يكون يمس ولا يتفادى التعنيق، راهي هذيك لغة الحب نتاعو، خاطر هو وقت اللي كان محتاجه هو صغير انه يتعنق ما تعنقش.
0: فوليت رغم اللي هو اللي يظهر عليه هو العكس
1: العكس
0: لكن هو يحب هذه
1: طريقه باش تكتشف بها ذاتك صح وتكتشف غيرك. الشخص اللي يقول لك تو فكرتني في موقف انا كنت امي الله يرحمها قبل ما تخبي شكون يبوسها وديما يبعدني اما كي تكبش انت وتحب تبوسها وتعنقها تفرح رافع عينيها الفرحه معناتها. دونك ريت الحكايه كيفاش اللي هي مقلوبه انت اكثر شخص
0: اما تو السيد اللي قاعد يهدي روحه هو قاعد يهدي روحه واش معناتها ماهوش فاقد
1: ليه هو مش قاعد اللي يشري نحكي على الانسان اللي يشري يقوم بالتسوق يشري في حاجات تلزمه وما تلزموش
0: ايه ها هو قاعد يهد في روحه
1: هذا مش وش يهد في روحه ساعات تبدا على حساب ميزانيتك ولا على حساب انت مداخيلك وتحط روحك في ورطه اخرى وتشري ساعات بدون تفكير نقولوا احنا شراء عاطفي معناتها تشري حاجات بعاطفه تشريهمش خاطر انت تنجم تشريهم متلوحه ما تستحقهمش فرق بين انك انت تود روحك بحاجه باهيه وتستعملها وتفرح بروحك فما فرق
0: واضح برشا
1: مش يكونوا كيف كيف هذيك شخص والا الانسان اللي يرفض الهدايا يقول لك عايشك ما
0: ما استنستش
1: شكون يهدي لي ولا يرفض الهدايا
0: هذيك هديلو هذيك لغه الحب نتاعو
1: هذيك لغه الحب نتاعو جوست هو عنده بارير والا انسان كتشكرو تقولو يعطيك الصحه على قولك لي لي لي حط شيء ولا تقولو محليك اليوم لي لي اليوم اصبحت تعب شوف وجهي كيفاش خايب شوف شعري كيفاش هذيك لغه الحب نتاعو هو انك تعبر له قل له على قد ما تقول له وتكرر على قد ما هو هذيك اللغه نتاعو. دونك احنا كيفاش نكتشف على خاطر الموضوع نتاعنا اليوم كيفاش تكتشف لغه الحب خاطر ساعات نلقاو صعوبه راه
0: على الاخر
1: نلقاو صعوبه باش نفهموا روايحنا خويا كل شيء باش نفهموا
0: اما القاعده هاي سهله برشا هي. دونك احنا خمسه لغات للحب ابش نبداهم الاول وصلح لي. دونك اللغه الاولانيه هي الاقوال الايجابيه انك تقول الانسان نحبك وتقول الروح قبل كل شيء اني نحبك انك تقول توكيدات ايجابيه لروحك او لغيرك محليك اليوم مواتيك هذيك مخرج عليك هذيك. دونك اذا كان السيد ما يقولش يعني لغه الحب نتاعو اللي يفهم بها هي
1: اللي ما يتقبلش الانسان تشكره لكن هو يلقى صعوبه في التقبل يقول لك ليه ليه ما هو
0: دونك هذيك السيد هذيك اشكره راهي هذيك لغه الحب نتاعو وقول له حاجه باهيه قول له كلام ايجابي
1: حاول القى طريقه ذكيه باش تخليه باش يوثق فيك خاطر الكلام هذيك اكيد عنده صداع
0: يشري روحه من غير حساب ومن غير حدود او ما يتقبلش الهدايا هو انسان لغه الحب نتاعو هي
1: الهدايا
0: باهي اذا كان انسان يقول لك ما نحبش البوس ما تعانقنيش ما تقرب ليش ما هذيك لغه الحب نتاعو
1: ما تلمسنيش هذيك الجسدي معناتها
0: الجسدي اذا كان هو انسان ما يطلبش المساعده
1: ما يطلبش المساعده وهذيك اكثر انسان يستحق المساعده
0: واللغه الخامسه
1: اللغه الخامسه هما لي مومون دو كاليتي الانسان اللي ما يحبش يخرج من الكونفورت زون نتاعو وما يحبش مغامرات جديده والا ما ينجمش يعمل بروجرام تلقى في اي علاقه صداقه ولا علاقه عاطفيه تلقى ما ينجمش يعمل ما يحددش مواعيد ما يعملش ما يعملش بروجرام
0: يعني دونك السيد اللي مقابلكم كسوسوا ام بو خو زوج ولي ولدك ايا كان اذا كان تحب تفرحه لوج على اللغه شنو اللي ناقص هذيك هي اللغه اللي هو يفهم بها اكثر انك راك تحب وراك تحب تتقرب له هذا هو هذا هو بالنسبة للمراة حاولوا الكل الخمسة يكونوا موجودين هذيكم لموا الخمسة حطوهم قدام نسيكم شكرا لك سنة الحجلي شكرا لك خبيرة في تطوير الذات 10-23 دقيقة هذه موسيقتنا.

0: لا بأس.
1: دكتورة كوثر الجري أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي، نجيو معها على التسممات الغذائية بصفة عامة. لكن أنا قبيلة في المقدمة طرحت سؤال، وبتبيع أنا سنة باش الدكتورة تكون بحذينا ونجاوبوا عليه، على خاطر احنا ديما في مخنا صار زعما شكلي، لعل الدلاع مداوي، لعل الكسكروت اللي كليه بارح في الليل قارس، دونك كل شيء جينا من الخارج. احنا ما شاء الله مرجلين وما نغلطوش في ديارنا وامورنا باهيه، وغلتنا مغسوله ولحمنا مغسول. وقت اللي احنا مش صحيح نجموا نعملوا اغلاط في الثنيه، نراوهم صغار وهما ينجموا يخلفوا تسممات. يا سيدي نخدم، هاني خرجت اللحم من الليل اتو نطيبوا غدوه كي نروح، شو قداش يقعد عرخامه الليل كامل معاها صباح كامل. مثلا الخضره اي مش مشكل، ها حديتها على الماء على ساعات، فما انه يعمل خضره لازمها تتنفخ في الماء. دونك هذوما الحاجات هذوما اللي احنا نستهينوا بهم ونستسهلوهم. وحتى وقت اللي ولدي ولا بنتي معناتها يمرض ولا كبير ولا صغير، اللي هو ما نعطيوهش في رواحنا، نعطيوها كان في الحاجه اللي جايه من برا. نهارك مبروك دكتوره.
2: صباح الخير ريم، صباح الخير السادة المستمعين الكل. دونك افكتيفمون هو موضوع مهم وفي وقته، معناتها ريم على خاطر هذه المشكل نتاع التسممات الغذائيه ولي انفيكسيون غاسترو انتستينال يصير اكثر افكتيفمون في فصل الصيف. اللي معناتها لازمنا نعرفوه، اللي هي بون في اغلب الحالات يعني حالات عابره وتتحسن وكل شيء، لكن فما فئه معينه من الناس نجم تكون لي انفيكسيون هذيا تسبب خطوره كبيره عليهم، خاصه صغار السن، صغيرات اللي عمرهم اقل من 5 سنين، كبار السن، والناس اللي عندهم نقص في المناعه، كوساسوا
1: امراض
2: مناعيه، يا اما ياخذوا في دويات تتسبب في نقص في المناعه، والا عندهم امراض تتسبب في نقص المناعه. دونك الفئه هذيا نتاع الناس تنجم تكون لي انفيكسيون هذوما غراف، وينجموا حتى يؤديوا الى معناتها حالات خطيره جدا.
1: باهي برشا، هيت نبداو من الاول دكتور، احنا نجيو عليهم وعلى علاماتهم وكل شيء. من اكثر حاجه نحب نخرج بها معاك اليوم، اكثر مساج نحب نوصله للتوانسه، هو هاو كيفاش نحمي روحي ونحمي ولادي من التسممات الغذائية. إجا نفيقوا فما حاجات منفيقوش بهم، إجا وقاية شو نعمل؟
2: ولا وقاية ساعة هي التسممات الغذائية منين تجي؟ تجي من حاجتين، يا إما تكاثر البكتيريا على الأكل كما قلت انت ريم، الماكله محفوظه ماهيش معناتها في مكان مناسب، في درجه حراره ماهيش مناسبه، بطريقه مش مناسبه، في وعاء ماهوش نظيف، معناتها هذيا الكل عوامل تخلي البكتيريا تتكاثر على النوع نتاع الطعام هذيا، ودونك تتسبب في تسممات.
1: وبربي راهي الدكتوره قالت السخانه، ما قالتش ماكله مغطيه برك، حتى ساعات تحكي معايا يقول لك غطيتها الماكله، غطيتها راهي تكفيش.
2: درجه الحراره مهمه. الحاجه الثانيه تنجم تكون التسممات ناتجه على السموم اللي تفرزها البكتيريا هذية في الماكلة. دونك ساعات معناتها البكتيريا بيضة، فما أنواع من البكتيريا تفضل سموم، وهذه تنجم تعطي معناتها دي انفكسيون تري غراف، نسميهم لي توكسي انفكسيون، معناتها
1: وعلاش تفرز السموم؟
2: أنواع أنت ونوع البكتيريا اللي تتكاثر على الأكل،
1: معناها ما عندهاش علاقة بقداش خليته لبرا، ما عندهاش علاقة بهو عريان ولا ليه قارس ولا ليه، عنده علاقة بنوع البكتيريا اللي جات في وسط
2: فما حاجة أخرى اللي هما شو ما أهم نقولوا احنا الأطعمة اللي هي تمثل خطورة اللي لازمنا ردوا بينا أكثر منهم. أول حاجة الحلويات. الحلويات هي من الأطعمة اللي الإكسبوز أكثر للتسممات الغذائية،
1: أكثر من طماطم المعجونة،
2: أكثر من طماطم المعجونة، حتى الطماطم المعجونة كيف تبدأ محفوظة بالكدي ومعمولة ما تتسببش. دونك الحلويات، اللحوم كساسوا اللحوم الحمراء، الحم المفروم، الحم الدجاج، فوالا. دونك هذوما النوع نتاع اللحوم هذايا في أكثر.
1: بربي لهنا دكتورة سامحني، حتى كان سامحني كان قصت على كلامك بالعسل، سؤال اللي مخطر لي تو مهم ياسر، أنه يقول لك الحم مفروم كي تشريه لا تكنجلو ولا تخبي في الفريجيدير، طيبته
2: الفوميو تستعمله في وقته.
1: صحيح المعلومه،
2: الفوميو ما تعمل في الدار وتستعمل في وقته، اللي عنده امكانيه. مي سينو اللي كان باش يشري معناتها من بلاصه نظيفه بيان سور ماذا بيه ما يستعملوا
1: ديريكتومون.
2: دونك هذايا دونك قلنا اللحوم، الحلويات، الوجبات السريعه والجاهزه بيان سور، على خاطر ما نعرفوش طريقه الحفظ نتاعها، وساعات تبدا يعني الكميه معناتها ما نعرفوش طريقه التحضير. فما لي فروي دو مير، دونك المحار وكل حاجات يعني اللي جايه من البحار، هذيك تنجم تكون انفكتي اسونسيلمون
1: من البحر،
2: نجم تكون الماء ممسخ، نجم يكون فما بكتيريا في البحر.
1: فمش طريقه نستعمل بها المواد هذه باكثر سلامه،
2: هو تعرف منين تشريها، با فورسيمون ما تعرف منين تشريها، معناتها فما دي بكتيريا ما يموتوش حتى بدرجه حراره عاليه.
1: يعني حتى كان خذيت وغسلت مليح، حتى مثلا الدكتوره كانت حاضره لهنا بحذينا قالت توسكي حوت ومعناها دي برودوي جايين من البحر، معناها نفخ شويه في الماء وحط معاه الخل.
2: اي الخل ديما منصوح به صحيح.
1: فاذا كان يعني عملت الطريقه هذه وبعد غليتها وشويتها مثلا ولا منعش ولا فورتها ولا اي طريقه كانت، لكن خذيت درجه معينه من النار، ما تموتش البكتيريا.
2: تنجم تنقص معناتها من تنجم تنقص يعني من الريسك نقولوا احنا بي. ثم الدجاج كما قلنا دونك اللحوم دونك والدجاج اذا خطر فيها معناتها بكتيريا خاصه، وثم توسكي منتجات الالبان معناتها اللي هي جايه من معناتها نون باستوريزي
1: اللي هي مشريه صبه
2: هذيك زاد ردوا منها. ساعات تبدا فيها مثلا تبدا فيها جراثيم انت والحيوان ينجم يكون مريض ولا مش مريض انت وطريقه الحفظ نتاع المواد هذيا. دونك هذوما زيد نردوا بالنا ديما كيف نشريو منين نشريو يعني من بلايص يكونوا موفوق فيهم.
1: واحنا في ردوا بالنا شنو العلامات اللي ردوا بالنا منهم راي هنا بديت فما تسممات؟ حتى ساعات تجيك بالوجيعة وتجيك تقلق وما تسمى الله عليكم واسم الله عليك دكتورة وكل تجيك بردين، وساعات تبدأ من الأول فشلة وكل ما زلت ما حد شيء. دونك أنا كيفاش نعرف لي لهنا لا راني زمني نتصرف؟
2: هما أهم الأعراض شنو ما أول حاجة آلام البطن معناتها يحس واحد معناتها الوجيعة آلام البطن، ثم في بعض الحالات ارتفاع درجة الحرارة كما قلت انت الشعور بالتعب يفشل هكا وفما زيادة الإسهال والتقيؤ. دونك هذوما أكثر الأعراض الشائعة. أبخي يجوا في الوقت كل مرة كيفاش معناتها فما شكون يبداو له آلام بالبطن ثم إسهال ثم تجي الحرارة، فما شكون كيف تبدأ تعفنات ناتجة على بكتيريا تطلع الحرارة طول معناتها تلقاها سخانة في الأربعين ومعها تقيؤ ومعها إسهال. ما أهم الأعراض هما الإسهال، ارتفاع درجة الحرارة، الآلام والشعور بالتعب والتقيؤ.
1: شكرا لك دكتورة كوثر الجري أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي. قبل ما نكمل بصفة استعجالية كما احنا نقولوا لو نعملوا له إسعافات أولية شنو ما باش تنصحنا أول حاجات من نعملوهم أول ما تبدأ فما القلق هذية؟ خاطر فما برشة طب يقول لك ما تهزوش طول الطبيب، خليه يفرغك السموم هذيك، خليها الإسهال يجي له لاني خليه اسم الله عليك لطف عليكم الردين يجي له لاني خليه يخرج، ما تهزش للطبيب بعد 24 ساعة هز للطبيب. مع النظرية هذه أنت ولا لا؟
2: هما في العادة يعني كيف تبدأ تسمم معناتها الانفكسيون معناتها ماهيش قوية برشة 24-48 ساعة ينجم المريض يتحسن سبونتانيمون ينجم، لكن إذا كان الأعراض تفوت بيان سور وإلا إذا كان فما دي سيني دو غرافيتي مثلا صغير عنده برشا جاري وبرشا معناتها برشا إسهال وبرشا ردين وصغير ينجم يشيح من الماء بيان سور نجم لو بلو تو بوسيبل تهزو ديما خير معناتها على قد ما أسرع على قد ما خير.
1: شو هما الحاجات اللي على ظهر اليد نجم نعملهم وقت نفيق أنه فما تسمم غذائي؟
2: انتي والاعراض ريم الحقيقه معناتها انتي والاعراض اذا كان برشا الام في البطن مثلا اذا كان اسونسيلمون لي دولور فما دويات نجم ناخذوهم حتى من الصيدليه ينقصوا شويه من الالام نتاع البطن، لكن ديما ننصحوا الحقيقه ما نحبوش لوتو ميديكاسيون فهمت، على خاطر راهو ساعات يبدا يعني الاعراض تظهر لك بسيطه لكن تخبي وراها حاجات اخرى اخطر تنجم تكون في الساعات الاولى بسيطه اذا كان ما نمشيوش وما نشخصوش. هي الطبيب شنو باش يعمل؟ باش يشخص درجه الخطوره كو ساسوا بالفحص السريري والا بالتحاليل نتاع الدم معناتها. دونك هما حاجتين يخليو الاسعافات تبدا على قد ما بكري على قد ما خير.
1: لك حكيتك الجزوز والنشي اللي كبرنا عليها ونقوموا صح سيل
2: ما فهمش دراسات علميه ما فهمش دراسات علميه الحقيقه
1: الله يكون لبس علينا مثلا نقوموا لبس
2: بالنسبه للحاجات نقولوا احنا الادويات الحاجه الوحيده اللي صاروا عليها دراسات علميه واثبتت نجاعتها في ليزانفيكسيون انتستينال هي الحلبه الفينوغريك.
1: وزيد ما لازم معها دكتورة زوج بيها
2: الحقيقة ما عرضونيش دراسات عليه أما الحلبة فما دراسات علمية توري اللي هي على أني في أنتي نقولوا احنا أنتي سيبتيك انتستينال
1: معناها مجلة مختصة في كل ما هو فيتوثيرابي وكل خرجت دراسة على زنجبيل ودايوق عنا تو دي لابوغاتوار توينسا يصنعوا في حربش أبزدو زنجبيل لكل ما هو تقيؤ وكل ما هو كالقلق هذيك نلتقع ديما كالساعات كما كنت تحكي انت، خاطر حتى طب المختصين في الفيتوثيرابي عندهم كلمه ديما يقولوها، يقول لك الساعات الاولى او دواء يرافق دواء طبيبك او هو فقط للوقايه من الاول بكل، لكن من بعد بطبيعه الحال طبيبك هو اللي يحكم في كل شيء. تقعد تيزانه بتاع زنجبيل تجرب مش خايب.
2: اما الساعات يتقلق بالنسبه للعبيد اللي عندهم حموضه زايده في المعده ولا قرحه في المعده، زنجبيل مش منصوح بها.
1: شكرا لك دكتوره كوثر الجري. بعد شويه هارون حسني، شايف هارون حسني هاي باش يعطينا روسيت نتاع سلطه الدلاع. احب الدلاع، معناها استناونا شويه خلينا نرجع لكم.

0: بنا ومنفعة.
1: والله هذه من حيث البنا، البنا نتصور موجودة سلطة الدلاع به. من حيث المنفعة الدلاع يقول لك مليان بوتاسيوم ويروي في الصيف، وفي برشا من يأخذ فيتامين، معناها قفة فيتامينات. أما سلطة الدلاع الحقيقة أول مرة نسمع بها، هيش خلنا نكتشفها معك.
2: صيف في حاجة صيف.
1: شيف هارون حسني،
2: صباح النور مدام
1: ريم. لقيتنا ناقصين خضرة يا أخي، دعمتنا بالغلة.
2: دعمنا بالغلة اليوم وجبن. هي على باز معناها البلدان هذيا متاع البحر الابيض المتوسط معروفه بسلايطه دوما، سورتو في اليونان غريك. هي على باز تسمى سلاد باستيك فيتا، اللي هو فيتا اللي هو نوع متاع جبن اللي هو اصلا يتعمل في اليونان. معناها جبن نقولوا نحن النعجة والمش جبن، معناها الحليب مش بقري،
1: فهمت؟ حتى نحن عنا في بيجا نصنعوهم.
2: لا يا ذاك عليش معناها نستعملوا
1: نعملوا خير منا محسوبهم.
2: بيجا خير،
1: بيجا خير،
2: بيجا خير. حاصل ناخذوا الدلاع نتاعنا نقصوها اون دي مربعات، نحيوا منه القلوب نتاعو. ناخذوا جبن نتاعنا من بيجا، جبن فيتا، نقصوها دي كوب كيما الدلاع نتاعنا، نزيدوا عليهم زوزة نحطوا معاهم ورقة نعناع مونت ونعملوا فوقهم عصرة قرص وشوية ملح،
1: حتى ورقة بندليقة في الوسط تنجح
2: وتمشي زادة مع بندليقة. نحن هنا لو حطينا مونت على الفريشير خاطر صيف
1: خيرة،
2: وديجا الدلاع نتاعنا معناه فيه برشا ماء مع الجبن، والجبن هو الفتا يكون مالح معناه قوي شوية مع الدلاع، يعطي أسيديتي باهية على الأخر كي تاكل مع بعضه مع المونت والزوزة. معناها ديجا الجبن كله هو فيه برشا سوس تاع كالسيوم قوية، ديجا في المية غرام جبن فيتا فما 17 غرام بروتين.
1: وهنا ما تستحقش فيه، انت ديجا كي تحطهم مع بعضهم تخليهم شوية،
2: تحطهم مع بعضهم تخليهم شوية،
1: تصور الزوزة، تصور الزوزة تحطها في
2: الاخر.
1: اما الدلاع والجبن كي تحطهم مع بعضهم هذا باش سايب حلاوة، وهذا باش سايب لاسيديتي. السوس هذيك تولي حكاية اخرى،
2: حكاية اخرى مع عصرة القارص والمونت. ونجم نحطوا بندليقة كما قلت والنواة نتاعنا، يكون بلا جاسترونوميك وبنين على الاخر، ما يتكلفش معناها حاجة برشا ما نافع فيها.
1: بقلاوة مالحة كيفاش
2: نعملوا بقلاوة مالحة؟ لهنا باش نعملوا البات نتاعنا، نستحقوا البات ناخذوا 400 غرام فارينة ونحط عليهم 150 غرام زبدة، لهنا الزبدة تكون باردة، نقصوهم دي كوب وباش نخدمهم نعملوهم كيما سابلي مع الفارينة دو بريفيرونس. لهنا
1: كيما نعملوا تارت،
2: كيما نعملوا تارت، مي لهنا دو بريفيرونس ما نخدموش بيدينا خاطر بالسخانة باش تذوب الزبدة بتولي ما عادش كيما نحبوها نحن تكستور. نخدموا لي بالكورن، كورنون بلاستيك ولا ماريس هكا الحال البلاستيك هذيك تخدمها تقعد تضرب عليه تولي ديجا سابلي، وفي الاخر تعاون بيديك تعمل كي. لهنا ما لازمنيش نعجنوا، نخليوها كيما سابلي. من بعد نعملوا فونتين، نحطوا زوز اصفر عظم، نحطوا عليهم مغرفتين كريم ايبيس مش ليكيد، نحطوا 8 غرامات ملح.
1: كريم ايبيس معناها كريم فريش،
2: كريم فريش اي ما فما زوز، فما ليبيس العقده وفما
1: العقده هما الحقوق بانواعهم،
2: بانواعهم فما الليكيد
1: هما الدبابز بانواعهم
2: بانواعهم. ونحط عليهم 80 مليلتر ماء. ولهنا الاستوس ما نعجنوش، كي نخلطوا هنلموا هالبات.
1: الكريم ايبيس قديم من جرام؟
2: مغرفتين.
1: مغرفتين
2: معناها تجي في 70 غرام 75 غرام، مغرفتين كبار نتاع قهوه. لهنا نتاع
1: قهوه
2: الكبار، بون مش نتاع قهوه، المغرفتين كبار نورمال نتاع الماكله،
1: مغرفتين
2: نتاع الماكله. من بعد نخلطوهم، نخلطوها البات لهنا ما نعجنوهاش على خاطر كم كالعاده معناها نخدموا على التمبيراتور امبيونت في الصاله، كم باش نمسوا بيدينا باش تسخن البات باش تطيح، نحاولوا نلموها بيدينا تكون معناها الطاوله نخدموا عليها بارده دو بريفيرونس الخامه، تخليوها ترتاح 45 دقيقه. من بعد ندخلوا نقلدوا الفارس نتاعنا، الفارس نتاعنا نستحق ونحطوا كعبه بصل عليها رطل دجاج، تخليوا الدجاج يتقلب الكدا ياخذ كولوراسيون، فوحوه ملح فلفل اكحل زعتر كركم. من بعد نحطوا عليه 100 مليلتر ماء ونخليوها الماء معناها باش يطيب الدجاج، كي ينشح الماء نتاعنا يطيح وقتها ديجا الدجاج نتاعنا طاب كور معناها يتبدل لونه يولي ابيض الكل ما عادش روز، نخرجوه نحطوه في الميكسور لهنا باش نرونفورسيو القوم تاع الدجاج. نجمو نزيدو طن والا شامبينيون لهنا الاذواق تختلف. نحطو المغرفتين كريم ايبيس معاها، نحطو معاها 25 غرام فلفل بر العبيد، نحطو 50 غرام لوز مرحي نتاعنا الابيض، ونحطو عليهم 150 غرام جبن، جبن مرحي لهنا الاذواق تختلف غروير دام اللي هو مونتال. نرحيو معناها الفارس نتاعنا، خرجوه ونحطو معاهم 4 كعبات عظم كاملين. نخرجوا الفارس نتاعنا, من بعد ناخذوا البات نتاعنا نقسموه على اثنين,
1: اربع كعبات نايله,
2: اربع كعبات نايله لهنا الفارس باش تلم.
1: دونك عباره تاجين ورقه,
2: عباره تاجين ورقه هكا معني قادين الفارس. ناخذوا من بعد نخرجوا البات نتاعنا نقسموه على اثنين, نيتالي والبات معني
1: اللوطه
2: نخدموا على ديامتر 40 40 سنتيمتر. نيتالي والورقه الاولى نحطوا الفارس نتاعنا, من بعد نحطوا فصدق خاطر هو كا
1: بقلاوة
2: مالحة
1: نحطوه
2: حتى على الجو تمشي ديجا حطينا اللوز ويمشي السكري سليم وطلع كونتونستاو في الايام هذوما. نحطوا الفصدق نتاعنا, من بعد نزيدوا الفارس نتاعنا, بعد نحطوا البات الاخرانية من الفوق. كونسرنون الدورور نتاعنا نخدموا بصفر عظم وشوية كريم ليكيد نخلطوهم مع بعضهم
1: ولا حتى حليب,
2: حتى بالحليب ولا كريم ليكيد كيف كيف خاطر تعطي الدورور خير. ندهنوا البات نتاعنا وندخلوها مدة 35 دقيقة على 180 درجة. لهنا الأذواق تختلف, اللي بالعبيد ما تحبش الدجاج مش نخدم بالحمى فروم تتكلف أكثر, أما زادة أذواق مش تخدم بالحمى فروم دو بريفيرونس تخدم بالبندق معاه فهمت ما باش تتكلف. اما هو ديجا فما معني البريك دانوني نتاعنا اللي التونسي نخدمو معني بالقوطه والحمى فروم وبندق, حتى البندق والحمى فروم يعطيو مع بعض.
1: صحيح.
2: سينو معني نقول نحنا بتكلف اقل وفي طقس كي من كيك يبدا عندك ضيف تخدم بالدجاج وتخدم معناها باللوز ولهنا الحكارات اللي حاطين يوم يخرجوا لك 32 طرف
1: ما شاء الله
2: 32 طرف معني كان تحب الدوبل الواحد تخدم معني على الكيلو دجاج باش يخرج لك ديجا في 76
1: طرف ما شاء الله. ونتصورهم دي مخصوم ومش صغار برش.
2: بقليوة.
1: شكرا لك شيف هارون حسني. على كل حال حتى كنت تحبهم انت كبار شوية خطة تحب تحطهم في صحن متاع عشيك شهريتك متاع من عرشنا لاش تعملهم اكبر شوية تقرح حسابك تزيد في الكونتيتي
2: ولا في الدياميتر متاع الخصان متاعك.
1: الفيديو هذه تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. نعرف اللي نتوما باش تستحقوها بسوم السالي اللي راه فيه تو, نعرف اللي نتوما باش تستحقوها والشيء ما فيه وصلت الدليعه تجربها ونكلمك. شكرا لك مره اخرى شيف هارون حسني, الف شكر لك.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ارتفاع بنسبة 7.1% سجلته أسعار المواد الغذائية في تونس خلال شهر جوان الماضي، مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضة والأسماك والغلال الطازجة، وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ينتظر أن تشهده أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية الجاري، وستتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية. وتوقيا من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، ينصح بشرب كمية كافية من الماء وتركيز على تناول الخضر والغلال. الأخصائية في التغذية إشراق حداد:
6: نشرب قد ما نجم ماء. التعرق سيرنا في الصيف يخلينا نخسر برشا كميات نتاع ماء. اللي عندها ضغط الدم هما اكثر العبيد اللي يتقلقوا، مثل المراه الحامل ولا العبد الكبير. مع ضغط الدم وامراض القلب والشرايين يولي الضغط نتاع الدم هو بالسخان يزيد يعلى. ماذا بينا نستحضر على الدواء نتاعهم، تركيز اكثر على الخضره، باللي على البطيخ، العنب، الخوخ، المشماش، هذوما كلهم من اكثر الغلال اللي موجود فيهم كميه نتاع ماء عاليه وكميه نتاع املاح. خلينا ديما فما انيكيليبر ما بين الاملاح المعدنيه.
5: جلسة عامة بالبرلمان غدا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. يوم مفتوح تنظمه وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية يوم 16 جويلية الجاري لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي والراغبون في المشاركة، مدعوون إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل يوم 15 جويلية عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها الوكالة للغرض. في العالم، الجيش الأمريكي يعلن اليوم شن ضربات على أكثر من 80 هدفا إيرانيا ردا على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. والحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف 10 المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات الجديدة على سفن في مضيق هرمز ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة مساء أمس، فيما أصيبت سيدة برصاص زوارق حربية إسرائيلية اليوم غربية مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية تقدم صباح التوالي.

0: هي الأكثر أو بالتحديد نحكيه أكثر على موجة الجفاف اللي يحكي عليها العالم بصفة عامة وتونس بصفة خاصة. لكن توا باش نمشيو لضيفنا سي نور الدين الجلاسي اللي هو عضو المنظمة الوطنية للطفولة التونسية. يعني شكون فينا ما سمعش بها المنظمة هذية؟ وأنا متأكدة اللي في كامل تراب الجمهورية برش برشا عاشوا تجربة المي والرحلات والمخيمات عنا قصة معاها المنظمة هذية. أولا ساعة مرحبا بيك.
1: شكرا.
0: مرحبا بالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية اللي الحقيقة كل صيف تحضروا مجموعة من البرامج لخدمة الطفولة. سي نور الدين، للناس اللي تسمع فينا تاو الوالدين وغيرهم، احنا غادي باش نجيو بعد على أهم النشاطات ممكن لي تقدموها تقريبا كل صيفية مع تعديلات من صيف لصيفة ما تعديلات. ونعرف البرشة والدين يقول لك نحب ولدي هكا يكسح شوية، نحب يتعلم المسؤولية. سمعت بالمنظمة الوطنية للطفولة، بالكشافة، بالمنظمات هذوما اللي يخدموا على الطفولة المسؤولة، على أن نخرج قائد، نخرج صغير على قد روحه قليخ. فيقول لك من أعمار تبدأوا تقبلوا؟
1: احنا معناها السن نتاع الاطفال ساعه. اولا نشكركم على الدعوه المفتوحه اللي على كل سنه تقريبا قبل ما ينطلق النشاط الصيفي نلقى الدعوه من الاذاعه الوطنيه نتاعنا اذاعتنا.
0: شرفونا شرفونا.
1: نجموا نقدموا برامجنا ونعرفوا بها، وهي كما قلت انت معروفه المصايف معناها في استعدادها. السن نتاع الاطفال نتاعنا اللي ناخذوهم من 7 ل 14 سنه.
0: من 7 ل 14.
1: اي نعم. من اللي يدخل المدرسه تقريبا العام الثاني بتاع المدرسه نتاعه نجموا ناخذوه في الواحد حتى 14.
0: السؤال الثاني اللي نجم يجي على بال تا واحد يسمع فينا تا يقول لك بين ولدي عمري ما حطيته مثلا في كشافه، سامحني في مسقف، وحتى في وسط العام ما التحقتش بالنوادي نتاعكم وما قيدتش وما عنديش غادي لا ملف ولا حتى شيء، هل نجم نخلط في السنه انه نحطه معاكم في المخيمات نتاعكم مثلا؟
1: يفسح المجال. هي التواصل تو سهل جدا لانه في كل مكتب جهوي نتاعنا في الولايات كل نتاع تونس عندنا مكاتب جهوية وعندنا مكاتب محلية على المستوى الجهوي ولاية وعلى مستوى التنديات محلية. اذا كلهم خرجوا برامجهم وحطوهم على مواقع التواصل موجودين وقاعدين نشوفوا معناها بوكو دفيو ناخذوا العباد كل يشوفوا فيهم البرامج بتاعنا مطلعين عليهم والتسجيل موجود. ونزيد نقول لك حاجه معناها
0: هذه المعلومه حاشتي بها، التسجيل موجود. يعني انت عمرك ما حطيت ولدك وظهر لك تو بعد ما سمعت الانترفيو هذا ولا بعد ما اخذت فكره اكثر ولا سجل. بعد ما صاحبتك ولا جارك قال لك نحب نسجل اليوم النجم نسجل
1: سجل
0: اللي فات ما عنده حتى
1: كل سهوله مع العلم انه تو الدوره بتاعنا بدات تتعب بالحق معناها لانه الانطلاق نتاع العمل نتاعنا احنا اول اجتماعات بدينا الاستعداد هي مع وزاره التربيه باش نتاكدوا من المراكز اللي باش ناخذوهم. بدا من افريل انطلقت ماراثون الاجتماعات وعملنا هيئات اداريه على مستوى المنظمه في تونس، يعني في تونس هوني وفي صفاقس عملنا زاد هيئه اداريه للاستعداد للنشاط الصيفي ومفتوح تو التسجيل بطبيعه الحال. ولكن تو احنا توقعنا ان شاء الله سنة 8000 طفل ان شاء الله يا ربي نأطروهم. عملناهم راني عطيت عدد تقريبي انا
0: قد عطيت
1: عملناهم اللي قلت لك في 7000 خدينا 6250 طفل
0: باهي
1: ما بعدناش ياسر
0: مش برشا بعد
1: رغم اللي عملناهم الاشكاليات اللي طرحتهم انت معنا قلت متخوفين العباد وكل الحمد لله تم النشاط تاعنا والاطفال روحوا لاباس سلامات ومتفردوا شيخوا السنه ان شاء الله نخدموا على 8000 طفل ان شاء الله نحققوا العدد يا ربي وان شاء الله نفردوا اطفالنا ونحضروهم البرمجه اللازمه نتاعها.
0: هو انا على ذكر معناها المشاكل اللي تنجم تصير مش مشاكل هي هو مشاكل في مخاخنا هي ما عندها حتى علاقه بالمنظمه احنا لو ما تلغال ما عاد شكل الوالدين تاع قبل يقول لك خليه يعمل تجربته ومعناتها ويتصرف ويلقى حل روحه ومحليهم الوالدين تلقى القلب ما بين ظفرين تلقى قلبه كسح شويه للتجارب هذية ويقول لك سيب ولدي خليه يعيش ما دام بين ايادي امينه ما دام منظمه وطنيه مشهود لها بالكفاءه تويك سنوات. معناها اللي يسمعوا فيا يمكن من عمري يفهموا انه احنا كبرنا عليها معناها المنظمه هذه
1: 80 سنه تو باش نحتفل بالمنظمه
0: بالضبط. ف للوالدين اللي يخليو يسيبوا صغارهم راهم بعد يلقاو صغار مسؤولين اصحاب قرار يعرفوا يميزوا الباهي من الخايب. صحيح. مخالطين وهم مقطرين، مش
1: ناجحين في
0: مش مخال انت. مش مخالطين وحدهم هكيكا، ليه ليه ليه مخالطين وهم مقطرين.
1: نعم.
0: تلقاهم ناجحين في قرايتهم، تلقاهم يواصلوا معاكم حتى في النوادي في وسط العام، تولي فما علاقه اخرى. ما عادش عندي عائله برك، مش اللي عندي زوج عائلات.
1: هذا اللي حبيت ناكد عليه هنا. بعد 14 سنه وثم اطفال

0: يلقى روحه ما عادش سنه تسمح له باش يخرج في المصيف هذاك، يلتحق بينا من بعد في نطاق النوادي نتاعنا في النشاط حتى يوصل سنه 18 سنه ويمر بالتربصات نتاعنا ويولي مدرب معنا.
1: اي اسمع منوي
0: معناها ثم شكون الحم العمليه اللي كان فيها من المرحله نتاع الطفوله والمشاركه في المصائف الى انه اصبح هو باش ياثر،
1: هو باش يخرج الصغيرات،
0: هو يخرج الصغيرات ويقعد وموجود واحد.
1: بلي تجربه ذي نحب ناخذ عليها فكره معاك كان ممكن سي نورجين الجلاسي، وانت عضو المنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه. اذا كان انا نحب نولي مي
0: نعم
1: مؤثر مدرب هذا هو شنو لازمني إلى جانب العمر؟ هل لازمتني مثلا تأثير معين، لغة معينة، من عشان سيرتيفيكاسيون، مهارة معينة؟
0: صحيح، احنا اولا ساعة السن 18 سنة، لانه الطفل المدرب كي بشي ياخو معاه طفل بشي تحمل، معنا عنده مسؤولية مدنية شد طفل معاه، ولا بد بشي يكون عنده التكوين ويكون عنده السن اللي يخوله انه اذا كان يخطئ بطبيعة الحال بشي يكون معناها في متابعة اللي هو في الجانب ذاك. سنة رابعة ثانوي يزم تكون عنده كحد أدنى، احنا ما ناخذوش الأقل منه، وعادة احنا نحلوا الدورة كيك يجيونا حتى من الناس بكالوريا ثم مستوى جامعي ومزل مغروم. يقول لك أنا شاركت في المصايف وأنا طفل وطوى نحب نولي فيها مدرب وواعد، وطويك أنا أنهيت الدراسة متاعي نحب نلتحق يجيونا معناها حتى الطلبة يشاركوا، وعدد عندنا معناها الستاتيستيك في العملية دي عدد كبير من الطلبة يحب يلتحق بالمنظمة ويقعد فيها.
1: به مهم زيدا ما خلي يعرفوا، وانه راه مش معناه
0: نعطي العدد ما قديش عندنا، خاطر احنا عندنا ماتريكول ناخذوها كل واحد يعدي ستاج ياخذ ماتريكول خاصه به. كيما انا مثلا الماتريكول نتاعي 6478 حافظها مني، عملت تربص نتاعي في الثمانينات. كل واحد عنده ماتريكول
1: عندنا من
0: عندنا تويكا قريب نوصل ل 40000
1: 40000
0: تعدى بالوحده، معناها الرقم الاخراني 40000. شوف منظمات 80 سنة عمرنا
1: لقوا 40000 ومعناها وتلقاهم في الأعمار الكل باختلاف أعمارهم وزادة باختلاف المستويات متاعهم. يعني مش أنت خرجت مدرب نعطيك أنا صغيراتك هكا ونسيبك، فوقك أنت بيدك فوقك مؤثر
0: بطبيعة الحال. ثم شكون مدير، خاطر عندنا ما سلم تكوين احنا
1: بالضبط.
0: عندنا مدرب بعد تهذيب بعد اختصاص وبعد مدير أنشطة
1: بالضبط
0: مقتصد.
1: وسامحني مش معناه انت عديت التدريب متاعك معناه ناخذك اوتوماتيكمون، لو في التدريب متاعك ما مليتش الشروط تنجم ما تتعديش.
0: يزمو يمر ساعه بنوادي، عندنا نوادي يجي يمسك اطفال فيها ويتعامل معاهم والكل، وبعد ذيك تجي فيه ملاحظات انه هو مؤهل باش ينجم يمشي نشاط الصيف.
1: هذوما نوادي
0: هذاك علاش ما تصيرلناش، والحمد لله معناها حوادث وكل شيء كل شيء منظم،
1: البنيه صحيحه
0: الحمد لله،
1: البنية صحيحة. نزيدوا نعطيو فكرة حتى على من تماليا أنه يكون مي مش معنى يخلص،
0: لا احنا عندنا منحة نعطيوها له معناها توا في الوقت الحالي تضحك، كما هو هو إنسان مغروم ما يخممكش في الجانب المالي. بالسبعة متاع الصباح العشرة متاع الليل مع الأطفال يوميا يقوم معاهم السبعة فطور الصباح، اطفال الانوار العشر وتو ما عادش العشر وين ال11 وغيره، لانه الطفل ولا يحب يخرج ويسهر
1: فتحته
0: حاسس
1: على الصعب
0: لازمنا نواكبه الطفل يحب يخرج ويحوس ويسهر في الليل ها باي نايت يشوف المنطقه اللي مشى لها
1: اي جديده ذي باي نايت
0: تكتب
1: اي تكتب حتى تولينا نروحه في ليت وكتران ذيك اللي مشى في
0: القطار السياحي نعملوه ونحوسوه
1: باش يشوفوا مثلا تبرقه باي نايت دسوسه باي نايت.
0: فعلا عندنا الجديد السنة هو احنا انه بالاتفاق مع وزارة التربية مشكورين جدا، هما عندهم كورالات وعندهم انشطة ثقافية باش يحاولوا يأثوا بها السهرات نتاعنا، اتفقنا مع وزارة التربية عندهم
1: مقبل في بالي فما
0: السنة اكثر عندهم كورالات محترفة هما كل ادارة جهوية ملي ولا تنشيط ثقافي موجود في صلب وزارة التربية اصبح عندهم كورال خاص بالادارة الجهوية ذيك باش يجيوا يأثوا لنا سهرات ويعملوا انشطة وكل شيء، وذي من شأنه باش يتفاعل معنا
1: طبعا. فانطلاق الانشطه بدا
0: ان شاء الله، الدورات نتاعنا تبدا من 13 14 جويلية
1: وين
0: يعني الاسبوع القادم.
1: كل عاده الساحل الكل
0: كل عاده الساحل الكل موجود فيه، معناها كي نقول سوسه والماديه ومستير وبنزرت وكله نابل الحمامات.
1: تو نحاولوا في الصباح التوانسه نجيوكم على بعض المناطق البرامج اللي فيها خاصه اللي مازالوا ما بداوش مثلا البرنامج نتاعهم، باش اذا كنت تسمع فيا انت من اي بلاصه في تونس مهتم بهذايا تحب تتعلم صغيرك المسؤوليه، تحب تعلم صغيرك القياده، تحب تعلم صغيرك القرار حسن الاختيار، تحب تملاه وقته بحاجات تنفعوا تحبوا تحب تقضيله تماما على وقت الفراغ.
0: اي نعم.
1: المنظمة الوطنية للطفولة التونسية 80 سنة تجربة اليوم تقريبا بصفر حوادث.
0: الحمد لله.
1: تقريت أنا
0: الحمد لله.
1: تقريبا
0: ما
1: عناش
0: حوادث الحمد لله يا ربي.
1: فمأمن أكثر من هكا ما نجمش نقول لكم.
0: يا ربي.
1: شكرا لك سي نور الدين الجلاسي عضو المنظمة الوطنية للطفولة التونسية. الفيديو هذي تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان.
0: شكرا.

0: بر وبحر.
1: اهلا وسهلا بكم لحديش 28 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. نحكي في موضوع ياسر داولني على مواقع التواصل الاجتماعي بالصحيح وبالغلط زادة، اللي هو التغيرات المناخية. ها وش نخلطوا الخمسين سخانة، ها ولينا نعيش الذروة متاع أو التطرف المناخي، ها وجايتنا مطر كذا، ها وجايتنا تسونامي، ما خليناش حاجة ما حكيناش فيها. احنا حتى زلازل حكينا فيهم وفتينا فيهم. قلنا سي عياض اللبان اللي هو خبير في مجال التغيرات المناخية يعطينا هو الصحيح، بارتاجيو الصحيح، بارتاجيو المعلومة اللي باش يقولها توا سي عياض، على خاطر هذه هي المعلومة الصحيح. اولا ساعة مرحبا بك سي عياض اللبان،
2: وبك اكثر العيش،
1: خبير في مجال التغيرات المناخية. هيت نبدلك باول حاجة سمعتها انا على او شفتها حتى من عند مختصين في الجغرافيا، في الجيولوجيا، في حاجات اخرى غير التغيرات المناخية. يقولوا انه جينا صيف سخون برشا نجم نخلطوا فيه حتى 50 درجة. يقولوا انه باش نعيشوا برشا التطرف المناخي هذايا، يعني التطرف المناخي سخانة قوية بعدها شتاء قوي، معناها ترى مثلا الأعاصير، ترى حاجات كيما هكا.
2: والله فما شوية منه صحيح وشوية منه بتاتر نحاول نقوله بصفة أخرى. هو من المنتظر معناها في إطار التغيرات المناخية أنه المناخ متاعنا باش يكون أكثر حرارة معدلات، وباش يكون أكثر تغير. إذن باش نتوقعوا أنه باش تكون معناها الظواهر المناخية القصوى هذه مثل الفيضانات والجفاف ومعناها اللي فاك دو شالور يكونوا أكثر تواتر من قبل وأكثر ذروة.
1: وإحنا عشناها سي عياض، عشنا الشتاء وعشنا الصيف. يعني مؤخرا بعض الولايات هنا جمع التالي، بعض ولايات الجمهورية كيسات تسكرت وكرهب خلط لها المال العجالي، ومعناها عشنا في شوية وقت ومشيت على روحها ورجعت السخانة.
2: فعلا هذاك هو المناخ معناها بصفة عامة. بقى إذا كان تسمح نعطيك فكرة على التغيرات المناخية، شنو هما التغيرات المناخية المنتظرة على تونس علميا،
1: ومنتظرة تحكي توا على الصيف ولا تحكي على التويل؟
2: لا التغيرات المناخية المنتظرة في غضون سنة 2050، معناها شنو المنتظر معناها مش حاجة. بصفة عامة نبدأ بتفسير معناها سهل ياسر التغيرات المناخية. كيفاش بدأت التغيرات المناخية؟ فما الإنسان اكتشف المحرك البخاري، وبالاكتشاف هذا ولا ينجم يلوث وعنده قدرة باش يأثر على البيئة متاعه. ونشاط الإنساني هذا تكثف من بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات، وشار نشاط مكثف جدا واستعمال كبير للمحروقات، وهذا قوى في التلوث، والتلوث هذا أنا مس الغلاف الجوي متاعنا يسيدجرادي. هذا أدى إلى تضخم الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هي ظاهرة معناها إشعاعية على سطح الأرض، ولكن الإنسان بالتلوث هذا ضخم من ظاهرة الاحتباس الحراري. فما معنى الأرض فقدت توازنها الإشعاعي، وكان ولات فما أكثر أشعة على سطح الأرض، هذا من أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة. وفي العالم كله مش في تونس بركة، من الثمانينات فما ارتفاع بشوية لمعدلات درجات الحرارة. ومن بعد شعمل فالمناخ النظام المناخي حاول يلقى توازن جديد، وبالتوازن الجديد اللي حابش يحاول يلقاه باش يلقاه بعض التغيرات. التغيرات هي التغيرات اللي في مناخ
1: بلا. شنو هين؟ جست باش نعيشوها احنا في تونس توا.
2: بلا. لا قبل ما اللي مش عارف في تونس. بلا اللي منتظر في تونس في غضون 2050. من ناحية درجات الحرارة ننتظروا أن الارتفاع اللي قاعدين نلاحظوا فيه بشوية من الثمانينات باش يكمل. في غضون سنة 2050 ننتظروا أن درجات الحرارة، معدل درجات الحرارة في تونس يرتفع بزوز درجات مقارنة بالتسعينات. وهي معدة معناها هذه شيء فرهام.
1: يعني مثلا إذا كان أنا في التسعينات أقصى درجة سجلتها مثلا 39، في غضون 2050 من المنتظر أن نخلط 41،
2: تنجم 41 ثنو. لا هذه في المعدلات، في العدلات، ولكن هذا أثر زاد على الواحد
1: تذبذب
2: بصفة أكبر. إذا كان مثلا كان المعدل متاعك، نعطيك مثل هكا واحد، إذا كان المعدل متاعك 32 درجة في الصيف ولا 34، فتذبذب يزيد
1: النجم يوصل مثلا هو المعدل ان نزيدوا الدرجات، اما النجم يجي نهار 3 4 5 في جويلية نخلط فيهم 49 ومن بعد 29 مع بعضهم الزوز نلقى روحي في الاخر لميت زوز درجات
2: اي زايدين. هذه اكزاكت مصر جوست كمل كان منتج مان شو المنتظر في الامطار، فما نقص طفيف في كميات الامطار، ولكن اللي قلق
1: نقص ولا زياده؟
2: نقص
1: طفيف. حتى واحنا سنين عشنا الحمد لله
2: ايوه، لكن عندنا 4 ل 5 سنين جفاف اكثر، دونك يجب تعمل المعدل نتاعهم الكل. اجمال النقص طفيف في كميه الامطار، ولكن اللي قلق اكثر انه من المنتظر ان يكون مناخنا اكثر تغير وتبدل. شو معناه؟ معناه اكثر موجه حراره، تواتر اكثر لفترات جفاف، وتواتر اكثر لفترات ممطره، وفما اللي رينا زاد اكثر هو اضطرابات الموسميه. كان نشوف لاحظنا في العوام الاخرى انه الامطار ولات تجي مخر شويه، ما عادش تجي في الخريف ولا تجي اول الشتاء وتخلط حتى لاخر الربيع.
1: فما هاي رفقتنا حتى في جوان
2: فوالا، ما عادش بالسوري يقولوا ان ديبلا ان غليسمون معناها الامطار قاعده تهرب شويه من الخريف وتمشي اكثر للربيع.
1: انت توا حسب ما فهمت سي عياض اللبين وصلح لي كان الملخص متاعي غلط، مبدئيا من هنا 2050 طقسنا باش يكون مذبذب اكثر، متطرف اكثر، ماشي الاقل شويه كميه امطار، ماشي الاكثر شويه موجات حر، ماشي تعيشهم بين نهارين، تعيش معناها صعود كبير في درجه الحراره، ما غدوش تلقاها ما يسكسك معناها في البلاد. فهذا يكون نجم نعيشوه من هنا 2050. لو نجم نقترح عليك انه نتخصوا أكثر، نمشي أكثر للصيفية هذية، هل بش يكون فما درجات حرارة قوية؟ هل تذبذب هذا وتطرف المناخ هذا بش نعيشوه؟ هل تستنينا أمطار قوية مثلا؟ هل اللي يقولوا فيه وأنه النجم نعيش حتى تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، هل ممكن هذية؟ مشيو خطوة خطوة، نحكي على 2026 أنا راني تو.
2: أنا اللي أعطيت اللي حكينا فيه تو هو المنتظر سنة 2050. ولكن المنتظر سنة 2050 بشي يجي بشوية بشوية، مش في 20 وضحاها بشي. فالصيف هذا سوى أولا ساعة أنا ما نجمش ما نقول لك حتى ما شفتش ما عنديش فكرة على شنو ما التوقعات متى الصيف، ما عنديش فكرة واضحة ما نجمش نقول لك. بقى الصيف هذا حتى التوى من ناحيه الحراره حتى التوى صيف معتدل، ولكن ينجم يكون صيف حار، ما عنديش فكره واضحه.
1: واضح
2: من يعني ناحيه الامطار ناحيه الامطار نحسوا فيه غير عادي شويه، ممطر شويه، على خاطر اللي ريناه في الجمعتين الثلاثه الاخرانيين هو يشبه اكثر دي سيتواسيون تخريف اخر خريف مش متاول صيف.
1: العالم ماشي الحلول بديلة، مثلا في الكراهب عمل الكراهب الكهربائية مثلا يلوج على الطاقة البديلة مثلا، هل هذا نجم يمنع شوية الأمور هو ولا ماشين لها؟
2: لا هذوما اللي حكيت لك عليه حسب السيناريوات. إذا كان العالم ياخذ يكون عنده سياسة موحدة للحد من ظاهرة التغيرات المناخية وياخذ المعنى الحاجات اللازمه، وكما قلت انت ينقص من استعمال الواحد الغاز والبترول الى اخره، ينجم ينقص من حده التغيرات المنتظره.
1: واضح.
2: واذا كان العالم باش يكمل على نفس الوتيره اللي فيها توا، حتى العالم توا امام التغيرات المناخيه عنده بوزيشن تري زيتروجين.
1: واضح.
2: كل مجموعه نتاع بلدان تفركس على مصلحتها. اذا كان باش نكملوا في الصفه هذه فمن المنتظر انه باش تكون التغيرات المناخيه قويه علينا نوعا ما.
1: كاسحه شوي. شكرا لك سي عياض اللبين، خبير في التغيرات المناخيه. شكرا لك اللي كنت بحذينه.
2: يعيشك. يلا.

0: بودكاست أحلى. نختم حصتنا اليوم مع نرجس إزعديدي أستاذة جامعية مهندس ديكور داخلي. نحكيه على احنا جمعة اللي فاتت قلنا كي انت تبني في دارك ما يصيرش يجيك في مصروف زايد شوي في كل ما هي انستالاسيون تاع ضوء، اما تربح بعد برشا في فاتورة الضوء. تو قلنا الماء، هل فما حاجة تربحني انا في الماء؟ نعم ام لا؟ انا ديجا عندي الاجابة ديجا نعم. نعم.
1: صباح النور.
0: صباح الانوار نرجس الزغديد. ساعة قبل كل شيء مبروك العزيز
1: الملك
0: حتى عزيز. حتى انا قعدت مع
1: عزيز اللي هو ولد خويا
0: ولد مهدي زغديد اللي هو معناها كان زميلنا في ذات جوهرة اف ام، والحقيقة من احسن الناس اللي تنجم تعرفهم في حياتك مهدي زغديدي. ومبروك زاد الوالدة، خاطر نعرف اللي ولادكم ولادها سيغمون الميم معناتها مسكينة تعيش مرتين الخضب تخضها مرتين في الامتحانات
1: تقري زادة فيهم معنا والله تعاون فينا حتى تقريهم
0: زادة. نسلم عليها برشا ومبروك يعني. لها إن شاء الله مبروك مرة أخرى المهدي، ومبروك لك أنت نرجس نجاح البيلوت، نجاح ولدك في البيلوت
1: الحمد لله
0: اللي اسنى الحمد لله عام نجاح اللي نرى في هنا عام نجاح اللي سب مزينة برشا
1: الحمد لله.
0: نرجع تون موضوعنا، نحبوا نعملوا انستالاسيون متاع ما يتربحني بعد في الفاتورة.
1: اي بالضبط، احنا موضوعنا هو بالاساس حكينا على الاستراتيجيات التصاميم اللي هي ذكيه وصديقه للبيئه. كي نقولوا صديقه للبيئه معناتها جوستمون كيما حكينا الجمعه اللي فاتت على كيفاش نقسم الكونسوماسيون نتاع الضوء اللي هي باش تربحنا او ميم طون باش تربحنا في الفلوس او ميم طون باش تخلينا اليز معناتها في عيشتنا وتحافظ على سلامه البيئه. كيف الماء نفس الحكاية زادة، فما دي سوليوشن بتاتخ دي زيدي سامبل بتاتخ فما دي زيدي ما همش سامبل برشا، أما دو بريفيرانس نخمو فيهم باش نوليو الكونسوماسيون نكونوا مرتاحين فيها. دونك نبدأو بالليدي الأولى اللي هي تخي تخي سامبل اليوم نجمو نعملوها مع أي حد ينجم يعملها في داره اللي هي الموسوخ، اللي هو سيذية ديتاي صغير نجمو نوظفوه لسبب بابلنا. توا السبابل فما انواع واشكال، فما الوان مزيانه نختاروا حاجه تواتي الديكور نتاع السال دو بان والا الكوجينه، مي ما نخموش في الموسوخ اللي هو ارتيكل صغير يركب في الباك نتاع السباله ويعطينا جي بويسانس قويه جي دو قوي و او ميم طون الكونسوماسيون تقل برشا على الكونسوماسيون نتاع السباله العاديه. دونك
0: يخرج لك الموس،
1: يخرج فوالا هو اسمه على جسمه موسوخ، يخرج لك الموس يعطيك جي اللي انت تحب تستعمله من غير ما تقوي برشا في الماء، دونك من غير ما تكونسومي برشا. هذا سي ان ديتاي صغير ولافونتاج اللي هو استيتيكمون اللي فما قبل كانت بازيك على الاخر لي موسوخ اللي كي اكزيستي قبل، اليوم لي موسوخ كي اكزيست فما ان غران شوا، سي حتى كوتي راحه تلقى الراحه على خاطر تلقى فيه فليكسيبل، تلقى فيه تنجم تدور لورينتاسيون اللي تحب عليها، دونك يعطيك راحه كونفور في الاستعمال و او ميم طون نربحوا في الكونسوماسيون تاع الماء.
0: نرجس ما نعرفش صلح لي كان انا غلطه. شفت ديرنييرمون معناها دي اكسسوار تاع ماء يركبوا على السباله، يعني سبيلتك انت مثلا فرضا انت كي بنيت ولا كي شريت ولا كي عملت الانستالاسيون ما لقيتش حساب الموسوخ، فما دي اكسسوار يركبوا على السباله زايد هكا صغير باش يولي هو يعطيك اللي في ذيك ان جي قوي في موس.
1: هذاك هو المطلوب، انا قلت معناتها ماكش تبدل سبيلتك، ماكش باش تخسر سبيبلك، معناتها هو اكسسوار يتزيد، دونك معناتها حاجه استيتيكمون تزيد تحط لك اون فالور سبيلتك. الحاجه الثانيه اللي هي تربحك واحنا البيوت نتاعنا باش نربحوا الماء، والحاجه الثالثه اللي هي تخليك الفليكسيبيليتي اكثر باش تدور اون اوريونت الجي نتاع الماء سولون البيزوان تاعنا. معناتها
0: فما حلول اخرى ولا هذا برك؟
1: هذه ديتايل
0: ولا ديتايل ولا
1: سينو فما حلول؟ بديت انا بديتاي كيما نقولوا ارخص ديتاي واسهل وتوا اليوم نجمو نركبوه. معناتها
0: هي مش كي ترى قوه الماء انت تحسبها هبطت برشا ماء سبيله استعملت برشا ماء، هو شويه ماء لكن بك قوه الضغط
1: هو مش حتى ضغط، هو يخرج لك ميلونج بين دي بول دير هواء وماء، هذاك اللي يعطيك البويسانس القويه الجي القوي اللي يعمل يؤدي للحاجه معناتها بشويه تنظف ولا بشويه ماء
0: فوالا
1: ديتاي ثاني هو نخمو في الـ في الـ في الكوليكت نتاع لو بلوفيال ماء المطر واللي احنا تعدينا في العوام الاخرى بسيشخيس كبيره في بلادنا وفي البلدان الكل براتيكمون دونك كي تصب المطر راهو مهم برشا باش نستغلوا كمياه الامطار في الدار كيفاش نستغلوها فما بلوزيغ سوليسيون فما دي سيتيرن كو سوسوا بو امبورت انت شنو الدار عندك بلاصه في جنينه ولا ما عندكش جنينه بالكل تنجم تحطها حتى في السطح
0: أما مش في بالكون
1: لا مش في بالكون تحطها يا إما في سطح يا إما في تيغاس اللوطة معناتها بو امبورت يا الفوق يا اللوطة ماهوش مشكل من بعد لو تكنيسيان اللي باش يركب لك هو اللي باش ينصحك فين تتحط على خاطر زادة راهو الماء سويفون الفوليوم نتاع الماء اسكو يحمل السطح نتاعك فوليوم كبير راهو نحسبوها اون متر كوب الماء دونك نشوفوا قداش البوا من بعد اون متر كوب قداش يعطينا بوا اسكو يتحمل السطح نتاعك والا تحط فيه
0: علاش نرجو صعيبة أني نعمل ماجل حتى كان بعد ما أنا بنيت عتشبي ما تصعيب أني تبني
1: لا سيسكو جالي دير أنا عطيتك بالقاعدة نمشي بالتدرج في السوق هذية السيتيرن اللي نحكي عليها راهي أبارانت نقولوا أحنا حاجة أبارانت اللي هي باش تكلف لك أرخص من الماجل بعد البوان الثالث هو الماجل جستمون أنا جيناه أما الماجل راهو فما يلزمك إسباس في الارض فوالا يا اما تقرا له حسابه من الاول وقت البني على خاطر تنجم تاخذ اون بارتي من الدار بيدها السوبرفيسي الكوفيرت من الدار بيدها والا كان عندك تيغاس ولا جنينه من جنينه اما راهو في الكو راهو عباره على باش تعمل بيسين معناتها نحكيو في الكونسوماسيون واكثر مام على خاطر عندك زيدا كي عباره على بيسين مسقفه هكا باش نسهل معناتها ساكو على خاطر ما مش سي با فاسيل معناتها باش تعمل ماجل في التراب باش ما تعملش انفلتراسيون في دارك
0: ربي سامحني نرجس قبل ناس بكري في الدار العربي الماجل كاينو بير ولا كيفاش معناتها البنيه نتاعو كاينها بير مش حاجه كبيره مش سباس كبير
1: كي يبدا ماجل صغير انت والكبر انا نحكي لك تنجم تعمل ماجل انت والكبر انت والسباس اللي عندك تنجم كيما قلت لك حتى بارتي من الدار والا من الجنينه تختارها تعمل بها معناتها صبة عبارة معناتها وبيتون أغمي وكل باش ما تصيرش انفلتراسيون ما يصيروش مشاكل للدار معناتها على الانفراستركتور متاع الدار هذية باش نربحوا بيه جستمون توا مال مطر باهي كملنا من مال مطر آخر حاجة هي البير ما ننساوش اللي فما زادة يا إما نبنيو معناتها ونحفروا بير نستغلوا مياه الابار والا فما نجم نعمل
0: مش صندوق رخصه من الدوله معناتها لازمك تاخذ رخصه من الدوله
1: بيان سور بيان سور لازمك تاخذ رخصه من الدوله والا فما السونداج كيف السونداج اللي هو ما ياخذش اسباس كبير عكس البير اللي هو بون بيان سور
0: موتور كهوا تقريبا
1: فوالا سونداج انت والبروفوندور بيان سور البلاصه اللي انت فيها ايتترا نكونوا هكا استغلينا يا اما
0: كيف لازم ترخيص
1: ترخيص تو تافي استغلينا مال مطر مال
0: ما خلينا حتى شيء
1: ما خلينا حتى
0: السماء والارض الوطا والفضاء والدنيا كل خذيناها
1: بين الجمعه اللي فاتت حكينا على الضوء بالشمس كيفاش استغليناها والمطر ومال الابار فوالا نكونوا عملنا اون بون كونسوماسيون معناتها
0: شكرا ليك نرجس ازارديدي استاذه جامعيه مصممه ديكور داخلي شكرا ليك كنت هكا احلى معك انت اليوم وهكا احلى نكملوا بها حصتنا في سباحة وين سنتقابل معكم غدوة الحاكن عشنا الخميس 9 جويلية شكر بالقاسم عوض الشابي في الإعداد شكرا لك سيف الدين ترابلسي في الإخراج أيمن تنفوري في الإخراج وسيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي وعبد اللطيف السيد في التنسيق ونين بنش عليا في الميكرو شاية طيبة نسكول

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية الجارية. انطلاق فعالية نسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية بمشاركة خبراء من 13 بلدا من أوروبا وإفريقيا وآسيا وكندا. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم عبر الإرساليات القصيرة ابتداء من الساعة 10 صباحا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج يوم 12 جويلية الجارية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان، ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان حلقة نقاش يوم الجمعة القادم بالعاصمة تحت عنوان تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل. اللقاء سيتضمن تقديم لمحة شاملة عن تقرير حالة سكان العالم لسنة 26 و2000، بالإضافة إلى استعراض نتائج مسح التطلعات الديمغرافية المستقبلية الذي يحمل عنوان الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب وما الذي يشكل قراراتهم بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل. في العالم، موقع ولا الإسرائيلي يفيد اليوم بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف المواجهات مع إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت، والخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، معتبرة أن الضربات الأمريكية الجديدة وخرق الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان جعلت الاتفاق المؤقت غير فعال. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد.

0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي الساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية وإن كنتوا تسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه المشهد الآن نرافقكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأحداث وطنيا والعالميا. معكم وجيه النمر في تعويض زميلتي ليلى الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفية وحنان بربيع، عبد الرحمن بن شعبان في التحليل، أيمن الطنفوري في الإخراج التقني، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الصيد في التنسيق. مرحبا بك عبد الرحمن.
5: مرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
4: وكالعادة البداية تكون بالمشهد الآن، وعودة على أبرز الأخبار الأخيرة.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
4: جولتنا عبد الرحمن باش نبداو بالتقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 اللي يأكد تحسن مؤشرات سوق الشغل وصافي أحداث مواطن الشغل، يسجل ارتفاع ملحوظ باش يبلغ 124 ألف مواطن شغل خلال سنة 2025.
5: هو البارح كنا تحدثنا على لقاء السيد رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي اللي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25. الحقيقة ثم ديما نقولوا المؤشرات طيبة، لكن خلينا نوضحوا حاجات. نحن كي نتحدثوا على مواطن الشغل أراه نتحدثوا على خلق ثروة أو على استثمار أو على يعني مؤسسات أحدثت. ال 124 ألف موطن شغل اللي هي مهم دونك في تقليص من البطالة، لكن ال 124 ألف موطن شغل فيهم نسبة كبيرة منهم هم الذين تم تسوية وضعيتهم، خاصة الأساتذة النواب والمناولة يعني بالقانون الشغل الجديد اللي يعني من ضمن ما تضمن انه هذايا مساله الترسيم وانهاء العمل الهشي لغير ذلك.
4: يعني فعليا عبد الرحمن نجموش نحكيوا على مواطن شغل جديده، هي موجوده وتم تسويه الوضعيات.
5: هي شوف هو نحكي فوالا معناها البنك المركزي وضح لنا مثلا هال 124 الف مواطن شغل ويحسب في قديش في العام قديش موطن شغل يعني جديد، لكن قال نسي قديش موطن شغل بشال الوظيفة العمومية والقطاع العام وقديش في القطاع الخاص، لأنه هذا مهم. صحيح مثلا كنا نحكيه عام 24 على 26.4 ألف موطن شغل، توا الرقم تضاعف تقريبا 6 مرات، لكن ناخذ بعين الاعتبار أنه زاد راهو عن نسير على زمانين، ثم زمن مهم وثم أولوية مهمة اللي هي راهو نخفضوا من نسبة البطالة، وهذا مهم جدا خاصة عند خريجي حاملي الشهادة العليا عند الناس أصحاب الشهادة، دونك هذا مهم. وأن الوظيفة العمومية كذلك تفتح أبواب الانتداب لأنه تعرف أنها مغلقة، وحبيت ولكنها التونسيين زاد ديما مازال عندهم فكرة أنه نخدموا في يعني في الوظيفة العمومية وفي فلسفة هذا المسمار في حيط. لكن الزمن زاد الثاني راهو نتحدث وراهو احداث مواطن الشغل الغاية منه مشكل
4: هو لهنا الملاحظ عبد الرحمن كي نحكيه مثلا على نسبة البطالة تراجعت من 16.5% ل 15.2% يعني نسبة يعني تقريبا 1%
5: اي 1% دونك 1% يعني قلت لك ثم جزء كبير منهم هم اللي تم يعني تصويت وضعيتهم في علاقة بالوظيفة العمومية. لكن هي تقول لنا هل انه ثم مثلا شركات احدثت مؤسسات خاصة احدثت هل المؤسسات الصغرى هذه معناها ثمي خاطر في الاخر راهو نحكيو على انه شنو اش معناها انه نخفضوا من البطاله والناس تدخل تخدم والناس تدخل تخدم شنو اللي يصير ولي ثم مدخول هذا اش يعمل يخلق حركيه نتاع استهلاك الناس تولي تستهلك فبالضروره الناس تستهلك وش يكون ثم انتاج يرتفع الانتاج ويتحسن الخدمات لانه هو بتعرف الاقتصاد راهو دائره مرتبطه ببعضها فالمؤشر ديما نقول طيب لكن ماذا بينا نشوف

0: هو طبيعي اذا تبعوا السلسله وجيه. شوفوا التوانسه قديش يصرفوا على صغارهم في الابتدائي فلوس في الخاص.
1: هذا هو حكينا عليه البارح.
0: حكينا عليه البارح. ما هي ذيك تجيب بعضها هي المسألة. ما هي راي المشهد هذايا ماهوش مفكك، هو بوزل تركبه. شوف لنا التوانسه قديش يصرفوا على التعليم الخاص على صغارهم، قديش يصرف على الدروس الخصوصية بعد. شوف مثلا
1: هذا نعرف عبد الرحمن انه يعني التحويلات مسقفة، يعني ما النجموش
0: صحيح لا، ثم طريقة اخرى راي اوكي مسقفة، لكن ثم طريقة اخرى. نفترض مثلا انت قريبي ولا جاري البرة، وانا بعثت بنتي تقرا مثلا في باريس، فنقول لك انت يعطيها 1000 يورو وانا تو نمد الدار وكنربح.
1: نتصور هذا مش محسوب،
0: مش يحسبوه، لكن هذا معمول به هكا في الاخر. يقول لك المارج مش تاخذوا البنكه في التحويل ولا اللي يعني المكاتب تاع التحويل هكا نمدوه، لكن رقم ضخم راه
1: رقم
0: ضخم جدا. نحكيوا على 660 مليار من المليمات تحويلات في سنه، يعني زاد 30% معناها تزيد في حوالي 180 مليار. دونك هذايا واش شي يعني في معناها اهم انديس انه شنو فكره انك تقرا البرة يفسروها قبل. معلوم ثم ناس يا ما يتحصلوا على بورس من الدوله التونسيه يمشيو يقراو ويروحوا لتونس، على الاقل نحكي لك فتره السبعينات الثمانينات التسعينات حتى اوائل شويه الالفينات، والا هما من يعني ميسوري الحال كيف يقراوا البر ويرجعوا.
1: كانت هي مربوطه بدرجه اولى بالمتفوقين او بالناس نقولوا لبس عليها نوعا ما.
0: لا والغايه شنو هوكا يجيب شهاده من البر،
1: لكن توا ولات حتى يعني
0: يرجع لتونس
1: حتى الموظفين العاديين ولاو يعني جزء كبير منهم يخير صغار وتمشي تقرا البر. عارفوا يعني برشا دول تقبل يعني المعادلات المتوسطه،
0: المعادلات المتوسطه وحاجه اخرى معناها يكون مع الناس تفصيل. لكن جاي الموت تلقاه في الدول اللي يعني معلوم الدراسه فيها مش مرتفع يمشيوا التوانسة. احنا ثم فتره كان نتذكر نستقرا ميدسين في اوكرانيا ورومانيا
1: روسيا
0: بولونيا روسيا، يعني بخلاف فرنسا كلاسيكيه تو ولات زاد المانيا الناس يقراوا فيها، ثم نستقرا في ايطاليا دونك تحلت. لكن هذايا تعرف المشكل وين اراهو؟ قبل يرجعوا تو كنت تشوف انت باللي هو صغير يقولوا راهو تقرا باش لازمك حتى على التفوق لازمك تجيب معدل بي ويصرف عليه باش يخرجوا يقرا البر. وخرجوا يقرا البر مش باش يرجع راهو، باش يقعد غادي ويتحصل على الجنسيه ويتحول الى مواطن مزدوج الجنسيه. هذا اختي. وثم مؤشر ما يظل لي تعدى قبل ما انا ضيعته، يحكي على حجم الاموال اللي يعني القروض واللي يعملوها الموظفين على قرايه صغارهم. راهو في الاخر احنا اذا نحكيو اعطينا اعلى سالير في تونس عند موظف شنو؟ وزير مثلا 4,500,000 وزير مش قادر يقرر زوج صغاره في يعني اذا ياخذ شهريته هذاك 4,500 دينار، يعني تقريبا في حدود 1500 يورو اللي هو في حدود منحه البطاله في فرنسا. دونك الناس راهي تاخذ في قروض قبل ياخذ في قرض باش يعمل دار ولا باش يشري كرهبه، تو ياخذ في قرض باش يخرج ولده ويقرا برا على الكونت بلوكي ولا غير. فهذا راهو ماهوش تعرف الاهم استنتاج راهو مش مشكله انه احنا مستوى التعليم يطاح، وليت ثم يعني فقدان ثقة في الشهادة التونسية. هي راهي يعني
1: هي ربما يا عبد الرحمن
0: استبطنوها
1: فرصة أخرى. فما يعني بعض يعني ناجحين في البكالوريا في الدورة الرئيسية ما ينجموش يخلطوا الشعاب، مثلا الطب ما ينجمش يقرأ طب في تونس باعتبار
0: ما ينجمش يقرأ البرة ما حديش يقرأ في روسيا
1: بما أنه معادله ما يخلطوش للشعب هذيك، فإنه يمشي
0: الدول
1: الأخرى اللي تقبل
0: معادلات. أنا نتذكر في 2007 مش أقول لك حاجة طريفة شوية، بكنا أنا في 2007 كنت أقرأ في أوكرانيا ميدسين، أنا عامل ليتر تعرف
1: الحمد لله
0: وانا وليت وفي الاخر انا مشيت عملت اختصاص اللي يكون نورمال استوار بس تفهم تعرف قديش تاكل في وقتها 2006 2007 تاكل في اوكرانيا عام كامل 3000 دولار وقت الدولار تقريبا في حدود 12% 13% معناها عام كامل ب 4 ملايين. ما كانتش يعني تو راهو الرقم في ثلاثة، ومع أولا أوكرانيا راهو حرب وكيف كيف وروسيا، وصار زادة مسألتك اللي قال المطابقة ولا شنو بتاع الشهاد ولا
1: تنظير الشهاد
0: لكن راهو ماني قلت لك في الأخر مش ثم اللي تحكي عليهم أنت اللي راهو بالحق ما خلطش يحب يمشي، لكن ثم ناس يقول لك أنا ولدي ما نحبوش يبقى فيها البلاد. وهذا راهو الاختيار، ومش مشكلته انه يمشي يقرا ويرجع. نحب انا والله مره اخرى تو نشوفوا

0: شنو هو معهد الاحصاء ولا شنو هو الوزاره المتخصصه في الموضوع وتقول لنا عدد الطلبه التوانسه اللي مشاو يقراو برا ورجعوا تو تلقى عدد معناه سخيف جدا.
1: نبقاو مع تقرير البنك المركزي التونسي عبد الرحمن واللي تحدث على ارتفاع نسق تدفقات الاستثمارات الاجنبيه المباشره في تونس لسنه 2025 بنسبه 30.1% وبلغت قيمتها 3506 مليون دينار.
0: اي هذا مثلا هذا مؤشر وخبر به يتحدث صحيح نحكيوا على 2.5 في النمو راهو تدف 30% من حجم الاستثمارات الخارجيه المباشره ما ينجمش يراه يعمل يعني يقدم تطور ولا تحسن بشكل حيني يتطلب مدة. وكحنا نذكروا أنه ثم فترة كان الاستثمار بالظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية تعرف عندي الاستثمار راهو كما السياحة بالضبط السياحة قطاع السياحة قطاع حساس ياسر كما الاستثمار أي مشكلة احنا عملنا 10 سنين تقريبا ولا أكثر الوضعية الأمنية السياسية مش مستقرة الوضع الأمني كان ثم الإرهاب اغتيالات إلى غير ذلك كانت ما تنساش زادة أنه حتى الوضع الاجتماعي كان ثم الضربات ثم يعني الاحتجاجات الاجتماعية اللي تخلق يعني بيئة غير مهيئة للاستثمار وكانوا ثم حاجة أخرى زادة نتصور كان يمشيوا فيها والتحق فيها رئيس الجمهورية هي هذه الثورة التشريعية لأنه جزء كبير من الاستثمار راهو يتعطل بفعل البيروقراطية والله وجي عندي صديق في فرنسا درير مومشا عنده يمكن عام قال لي حليت شركة قال لي مريت شيء ما قابلت حتى مواطن قال لي حل شركة صغيرة بسيطة تاع خدمات كل شيء أونليني كل شيء أونليني معنى احنا توا لازمك ورقة مطابقة للأصل وتمشي لستين إدارة تتعبك اصلا انت حتى مش اجنبي حتى تونسي تتعب تبطل فهمت دونك الجزء اذا نحبوا نجيبوا الاستثمار ونطلعوا في حجم الاستثمارات الخارجيه المباشره راهو لابد بالعوده الى مراجعه القوانين في مجله الاستثمار حدثنا فيها مع النائب
1: مجله الصرف
0: اللي توا نعاودوا فيها ثم حاجات راهو سيخ راهو معناها مش تكون انت معطل لحركه التاريخ ولا حركه التطور ثم حاجه مثلا انا استغربتها انا زرت مصر عندهم اللي سميوه احنا المحفظه ما عندناش في تونس اللي مش بالضروره يكون عندك كونت بونكير معناها انت
1: الوالت اللي تسميوه احنا في تونس اما الموبايل بايمنت مربوط انه يكون عندك كونت بونكير
0: لا هم مش
1: على عكس برشا دول اخرى اللي ما اشترتش
0: راهو راك تمشي الى حومه شعبيه على عطار يقول لك ابعث لي على المحفظه
1: تعدي بالتليفون تسكاني بالتليفون
0: معناها انت مش انت فقط يكون عندك لا وانت تبعث لي الفلوس نوقف انا على الديستريبيوتور غير مش بالضروره لازم عندي كونت وفيريفي ولكن كل شيء مراقب زاد بالقانون العمليه ما يشتمشي هكاك نحن حاجه كيما هكا صعيبه باش تصير
1: ماهيش صعيبه
0: معناها اذا نحكيو على دوله اول دوله عربيه استعملت الانترنت واحنا الحقيقه زاد كفاءاتنا في الرقمنا وفي المسائل هذه متطوره ومشهود لها بالكفاءه وذكر
1: عندنا مثال برا عبد الرحمن تطبيق ديدي سات نتاع البريد التونسي تطبيقه ممتازه جدا ما عرفش علاش ما انت
0: صحيح
1: ليش ماخذ حظ علاش ما تمش تعميم علاش ديما نربط روحنا فما ناس ما تحبش يعني تفتح
0: ديكونت
1: في البنوك علاش نجبروهم
0: انا عندي تطبيق اخرى لكن هي خاصه ما نجمش نقول تطبيقه على نفس الشكل نتاع هذه المحفظه مستغرب وامورها منظمه مع البنك سنترال وفي قانون معناها بالزهر لقيتها ما فهمتش انا علاش ما فهم كيما قلت ما فهمش بوب ما فهمش ما تعرفيش الدي دي سي تحكي عليه انا فقت بها بالزهره ومعناها كيف اللي هي بتاع البريد التونسي واللي الناس ما زلت لازمها يا الكاش يدور يا عم خلص بالكونت وشوف التالي الكارتة انا نعتقد ما مش نجزم لكن نعتقد انه النظام البنكي لا يعني ما يستحسنش الخطوه هذه لانه راه كي نحكيوا على هكا نوليو نحكيوا على انه البنوك تكتفي بانك تصب شهريه تجبد تولي تخلص كل شيء تحب تخلص ستيك الصونيد تمشي تقضي من جرون سيرفاس تخلص هذوك وهذوما الكل راهم عائدات الى البنوك الكسوره العموميه ونحكيوا عن النظام البنكي ولا الخاصه فبالتالي نحن علاش ما نسهلوش على المواطنين هي راه في الاخر اذا ثم دي تاكس مش يكونوا منا ولا من غاد لكن سهلوا على الناس والناس الكل تو عنده الهاتف الذكي معناها كانوا مش ذكي ياسر ذكي قد والتطبيقات تنجم تهبط والناس معناها تسهل العباد، خاصة انه نعرفوا انه قانون الشيكات على اهميته في علاقة بهذا ايقاف التتبعات العدلية اللي لا استفاد منها المدين ولا المدين.
1: دونك وانا عملو ابسط شيء عبد الرحمن، معناتها انا شخصيا معناتها ما نفهمهاش، في كل راس شهر المتقاعدين والكبار في السن تلقاهم واقفين شادين الصف على البوسطة بالمئات، كان في الصيف في الشمس، كان في الشتاء في البرد وفي المطر، باش ياخذ يعني ماندا صغيره قيمتها ما تتجاوز 300-350 ألف، يعني ما نجموش نسهلوا ديريكت تبعث له التليفون نتاعو.
0: وحاجه اخرى وجي لا تنجم تبعث في الكارت، لكن هو ينجم يعني ينجم يتعامل بها ويصرفها من خلال التليفون. راهو يجي هذا الكل وعملوا يعني تسمى التطور التولي، انه ولاو عاملين الكوارت المتقاعدين. قبل انا نتذكر قريت في بلاصه يعني ريفيه، راهو المشهد الناس بتاع من الفجر والمنحه ذيك بتاع الشؤون الاجتماعيه، من الفجر تلقاهم يقولوا احنا مقعمزين متربعين قدام البوسطه لانهم يجد وقت يخلصوا من الجيشي. فبالتالي اذا نحبوا نحكيوا على الاستثمار وندخلوا فلوس والبلاد كفاءتها ما عادش تمشي تهاجر، والتونس ما عادش يدفعوا 660 مليار اللي هما تقريبا 200 مليون دولار. راهو 200 مليون دولار هذوما احنا ناخذوا فيهم قرض ولا ندفعوا فيهم سداد، 200 مليون دولار دفعهم البنك المركزي، احسبهم قداش يطلعوا من يوم توريد. هذا ما اذا نحبوا نحافظوا عليهم وخليوا صغارنا هنا وخليوا كفاءتنا هنا، ان يعني نسيروا متطورات العصر. وتو قدمنا في التسعينات وفي الالفينات هربنا، عرفنا احنا تعرف شنو اللي صار لنا في تقديري؟ صار لنا كيما القصه اللي احنا صغار السلحفات والارنب. ما هو السلحفات والارنب، الارنب جرى جرى جرى بعد قال السلحفات هذه تمشي في عقلها وخلد الى النوم، فتلفت يلقى السلحفات وسط. احنا جرينا بالباهي وفجاه تظهر لنا ان احنا جرينا اكثر من اللازم وقفنا لين فاتنا القطار. دونك اذا ثم ممكنات تغيير حقيقيه راه نراجعوا المسائل هذه، نحلوا الاستثمار بشكل به او يحافظ على امن البلاد. ما قلناش احنا نوليو
1: نزيل كاينو. نواصلوا مع الموضوع الموالي عبد الرحمن. وزير الشؤون الخارجيه محمد علي النفطي يؤدي اليوم زياره للجزائر للاشراف مع نظيره الجزائري على اجتماع لجنه المتابعه التونسيه الجزائريه.
0: هو الاجتماع تقريبا هذا دوري، وراو وجيه يعني العلاقات التونسيه الجزائريه او هذا المشترك، اللقاءات المشتركه مبنيه على اسس امنيه، ثم تعاون امني خاصه في علاقه بالحدود الجنوبيه والغربيه لتونس، الحدود المشتركه التونسيه الجزائريه، بالتهريب، بمخاطر الارهاب اللي ما زالت موجوده، من شبكات الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية، وكذلك في علاقة بالشقيقة ليبيا، لأنه زاد نعتبر أنه جزء من أمن الجزائري التونسي وحتى المصري مرتبط باستقرار الوضع في ليبيا، وهذا معناها معلوم.
1: من بين المواضيع يعني المنتظرة باش يتم يعني مناقشتها موضوع الطاقة، موضوع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر، أيضا قطاع النقل، هي العناوين الرئيسية،
0: العناوين على مستوى الاقتصادي بطبيعة الحال. وراهو أنا ديما نقول أنه زمن ذير وزمن تكتلات. شوف أنت الاتحاد الأوروبي لم يكن خرجوا من زوز حروب كلاو فيهم بعضهم، ولم لا تجمعهم لغة ولا تجمعهم عملة ولا حتى دين، يعني حتى مذهب كاثوليك على بروتستانت على أرثوذكس، لكن في الاخر فهموا انه زمن ذاك زمن تكتلات. عملوا الاتحاد الاوروبي بكل معناها تناقضاته، لكن نجم اموا يخلقوا هذه يعني هذا التكتل الاقليمي في مواجهه القوى الكبيره كما امريكا وكما روسيا الى غير ذلك. فالنقطه الاساسيه انه انا اعتقد انه من المهم انه نعملوا سوق مثلا مشتركه مفتوحه تونسيه جزائريه يكون المصلحه لزوز بلدان.
1: نختم عبد الرحمن مع الغرفه النقابيه للمستلزمات الطبيه اللي حذرت من ازمه مالية خانقة تهدد القطاع بسبب تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية.
0: هي والله توي ويجيش مش نقول لك احنا توي الموضوع هذي، انا كنت في وزارة الصحة معناها فوضنا معهم وهما والفريملة ولا سمحني ولي فارماسيان يعني نقابة الصيادلة وموزعي الأدوية
1: والمخابر.
0: هذم كل ستة شهور يعلنوا على حالة طوارئ ويعملوا صيحة فزع، وبعدك يعملوا جلسة ويعطيهم شوية. دونك الإشكال هنا قلنا على الصناديق، ولو أنه هذوما نسبة قليلة من المتخلط بالذمة مرتبط بالكنام، لكن الباقي مرتبط
1: بالمؤسسات الصحية
0: يعني هل هو مكتوب علينا أن نحن في كل مرحلة في كل ستة شهور يقوم لنا قطاع خاصة في الصحة تصير فيه مشكلة؟ هل أنه ثم خطة عامة
1: واضحة؟ اللي هنا يقولوا أن الناس طلب حقوقها يعني مستحقة عميد من حق.
0: شوف هي العملية كيف تصير، مش كون واضحي الدولة وزارة الصحة مثلا، والدولة مش عندها الحجم ذي متاع الأموال الكلفة ضربة واحدة تماو يعني إدارة الدولة تقوم على شاشية ذي فوق رأس الآخر. فسر لك ما هو على الأقل بتجربتي البسيطة، لكن ما يتغشش حد. المزودين ما كيفاش نقول وإحنا لا يجوع الذيب ولا يتضرر الراعي. المزودين زاد أو الصياد أو غيرهم مش سيتي بتخلصوش بتعام ونص، مش يخدم هو لأنه يعني هو مرتبط، هو موزع مرتبط بمزودي به. ولكن زاد الدولة معناها لا هم كيف تخلصهمش بالحق، يقول لك انا نبطل من بيع لك شكون باش يتضر؟ يتضر المواطن. فبالتالي
1: تقريبا طيلة سنوات قعدنا ندوروا في
0: نفس الحرق، في نفس الحرق. وتعرف شي يصير نحلوا مشكله شويه الفلوس اللي عندنا، حلينا بها مشكله الصياد
1: الكلام، يجيو اطباء القطاع الخاص،
0: يجيو اطباء القطاع الخاص عنده مشكله، بعد يجيو وراهم الكل يقول لك احنا رانا ما نحبوش نسكروا وما نحبوش نلغيوا التعاقد مع الكنام، ومتفاهمين الوضعية المالية وعارفين حالة الصناديق، أما لو ما تضرنيش وما نحبوش المواطن يتضر. فإنه ثماش خطة استراتيجية حقيقية لإصلاح الصناديق ولحل المشاكل هذه في الصحة، راهو ماهوش طبيعي إنه أوكي ثم إنجازات نقولوا يعطيهم الصح، لكن راهو إنه توري التصوير وكأنها قمرة والدنيا ربيع في حين أنه ثم مشاكل، هذا راهو يضحك على ذقون المواطنين اللي هم يتعاملوا يوميا مع المستشفيات ومع الفريق الصيدليات إلى غيره.
1: شكرا لك عبد الرحمن. نخرج فاصل ثم نستقبل ضيف المشهد الآن، النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان الزين.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: مع معز الغربي العروض تعديت وفات،
5: تصور ترجع للذاكرة،
4: تحيرها نغمة، يمكن صوت
5: ويمكن تفكرك بلمة،
4: بين امبارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات.
3: يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: ضيف المشهد.
1: رجعنا لكم في المشهد الآن. في ضيف المشهد نستقبل النائب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان الزيان. مرحبا بك مروان.
7: مرحبا بكم وعطيكم الصحة على حسن الاستضافة.
1: شكرا لك مروان، عودتنا يعني بعدد من المبادرات والأسرة الكتابية والمقترحات. مرة هذه سؤال كتابي تم توجيه المحافظ البنك المركزي التونسي للمطالبة، يعني موضوع مهم برشا يهم عدد كبير من التوانسة في معاملاتهم البنكية، وهو السؤال يتعلق بإلغاء نظام تاريخ القيمة ما يعرف بالدات فالور.
7: مراسلة توجهنا بها للسيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 23 جوان 2026، وهو سؤال كتابي حول تداعيات سلبية للعمل بنظام تاريخ القيمة دات فالور وضرورة مراجعة المنظومة البنكية نحو إلغائه الفعلي. الحقيقة نعرف نحن كل مواطن تونسي عنده حساب بنكي، من العمال، من موظفين، من متقاعدين، من أصحاب مؤسسات صغرى، انهم كتير فما في كشف الحساب في الغولوفي في غولوفي بانكير في الاكستري بانكير، يعني تلقى دات دو لوبيراسيون، يعني
1: تاريخ المعامله،
7: تاريخ المعامله، وتلقى دات فالور اللي هو تاريخ القيمه. تاريخ العمليه هي دات دو اوبيراسيون، تقاها هي لجور جي، يعني مثلا بار اكزامبل اذا عملت ايداع النهار هذاك يتقرا
1: مثلا. خلينا نفسروا شويه للمواطنين باش يفهمونا. موظف شهر شهريه تصبت اليوم مثلا، اليوم قداش 8 جويل، قولوا شهريه تصبت اليوم 8 جويل، لكن فعليا هي ما دخلتش في الكونت نتاعك.
7: فعليا ما دخلتش، انت تشوفها في الابليكاسيون تاع ولت بنوك تاور الحقيقه، يعني في الابليكاسيون موبيل تنجم تشوفها لوبيراسيون تعملت الفيرمون بتاع السالير بتاعك. تخل اليوم
1: تحل انت الابليكاسيون تلقى الفيرمون صار موجود فلوس
7: كاي تونسي دونك
1: تجري تجبد
7: فهمتك الفليسات هذوكم العشيه. اما ما في بالكش بروحك اللي انت باش تخرج في الروش في الديكوفير باش تولي عندك دي فما ديزاجيو. علاش؟ الخطر كما قلنا تاريخ القيمه بتاعها هي غمو غدوه. البنوك هو
1: يعني يلزم 24 ساعه يمر على
7: هو بناء على منشور بنك المركزي عدد 22 سنة 1991.
1: سمحني نستسمحك مروان نمشيه لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نرجع لضيف المشهد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان الزيان. مروان، توقفنا عند نقطة منشور البنك المركزي فيما يتعلق بالدات فالور.
3: ناخذ وضعية، خلينا نفسر المواطنين اللي يسمعوا فينا يسيختو الشهارة. الشهارة التونسي رسمي له شهريته، ورسمي له كنهار اللي باش تصب فيه السالير بتاعه باش يمشي يجبد المونتون كامل. وكنا في الروج ولا والقوي فينا الطيارة اللي هو تقاها في الزيغو، يعني
2: ما فماش، كنا في
4: الروج أو أقل، مش برشا روج معناه، مش فاتح
2: الطيارة اللي ما يدخلش في الروج بتاع الروج، يحافظ على الروج بتاعه بركة ما يفوتوش.
3: صحيح. والبنوك التقليدية البنك كوميرسيال في تونس تعتمد في الداد فالور كسوخص كبيرة يعني في الغفينيو بتاعها، لانه الخروج في الروج هو بحد ذاته يبدا يحسب ليزاجيو ديبيتور في العمليه هذه. دونك اذا تصب صالارك اليوم في المنشور البنك المركزي، الداد فالور بتاعه تاريخ القيمه الفعلي باش يولي عنده قيمه في الحساب البنكي هو من غدوه،
2: يعني 24 ساعه بالضبط، ولا
3: في حال تذيل الايداع يعني كي تصب.
2: او علاش سالتك سؤال هنا مروان، مثلا نقولوا انه شهريه تصبت نقولوا العشيه مع ما 3 ل 4 غدوه الصباح سي، والا حتى ايش ل 4 نتاع العشيه نتاع غدوه؟
3: لا يعني غدوه الصباح تولي الفالور
2: لو لوندمان،
3: المهم توفى نص الليل ندخلوا في النهار الجديد. دونك ناخذوا نحن مثال بتاع انه اذا السالير باغ اكزومبل صب لك نهار الخميس، شفت الفيرمون دخل، انت الداد فالور بتاعو تاريخ القيمه بتاعو باش تولي فوندغودي
2: بالجمعه،
3: بنهار الجمعه.
2: انت سبت وحد نعرف البنوك ما يخدموش،
3: هاني جايين هذيك فاست السبت ولا حد، شو اللي يصير هنا؟ باش تمشي انت تجبد فلوسك، مثلا نقولوا 1000 دينار، 1000 دينار جبتهم نهار الخميس، السحب هذه الروتري الجبدين هو زاده عنده تاريخ قيمه اللي هو جي موانزا، اللي هو يعني يولي نهار الاربعاء جي موانزا، الروتري جي موانزا، والايداع والفيرسمون جي بلس 1. معناتها سالارك فيرمون جيك نهار الخميس، قيمته الحقيقيه في الكونت نهار الجمعه، وانت نهار الخميس عملت روتري اللي هو تاريخ القيمه بتاعك السحب هذاك البارح، يعني يجي بنهار الاربعاء. اش معناتها هنا؟ معناتها انت خرجت في الروج بمليون بنهارين اللي هو الأربعة والخميس،
4: يا لطيف،
3: مليون،
2: يعني شهريتك مصبوبة والبنك سلفتك.
3: تشوف في فلوسك موجودة لكن غيالمون قيمتها هي من غدوة، ومع الروتري اللي عملته هو البارح، دونك يخرجك في الروج بنهارين. هذا إذا بنا الخميس،
4: إيه سيد نائب، إذا بالجمعة،
3: إذا بالجمعة والأكثرية قارين عند نفس المدة
4: بتاع نهار الجمعة،
3: نهار الجمعة
4: يفرحوا كيجي نهارك الشهري بالجمعة يفرحوا،
2: ولا فما جور في ييف ولا
4: جور حريف، بيعطينا بالجمعة الشهرية، صبوها بالجمعة
3: الشهرية تصبت بنهار الجمعة، ومشيت أنت جبت الفلوس بتاعك المليون جبته كل، فيكو تصب نهار جمعة تاريخ القيمة بتاعه يولي ما عادش نهار السبت،
4: نهار الاثنين
3: يولي نهار الاثنين، خاطر البنوك السبت ولا حد ما يخدموهمش هكا ولا. ومدام هو تصب نهار جمعة وعملت روتري سحب نهار جمعة يعني جي موانزان، يعني تاريخ القيمة تتسحب هذيك نهار الخميس، يعني هنا باش نولي خرجنا بقيمة المبلغ اللي جبدناه 4 أيام في الروج اللي هو الخميس والجمعة والسبت ولا حد، يوليو يتحسبوا السبت ولا حد في العملية هذه.
2: لهنا مروان حبيت نسأل، يعني نعرفوا مش كي البنوك الكل مش نفس القيمة بتاع الاقتطاع، فما يعني قانون يحدد قديش بالضبط يتم الاقتطاع، ليش كل بنكة وحسبتها؟
3: هو هو كل بنك هو فما كل بنك وكيفاش فما اللي تحسب مثلا تي ام ام بلس 4 في الدي بي كون ديغي هي سلفتك فلوس فما اللي تحسب تي ام ام بلس 4.5 بلس 5 انت والبنك كيفاش
2: كيفاش هذا يعني تم الاتفاق عليه المواطن يعرفها فما عقد تم
3: هي
2: توقيع
3: بالنسبة
2: ولا
3: هي بالنسبه يقول لك عندي كونديسيون عندي كونديسيون بريفيرونسييل يعني عندي انا التسعيره بتاعك البنوك هذاك انا اقول لك انا سلفتك فلوس في في يعني في
4: على
3: 40 في يعني ظرف قصير جدا دونك هذاك المونغان اني انا باش نربح في لي زوبيراسيون بناء على منشور بنك مركزي راه طبقوا في القانون راه شنو واضحين راه
2: يا عبد الرحمن تفضل
4: يعني انا شفت تخدي كان الكاميرا مش مصورتني انا شفت تخدي دخت مرتين ويتكلم السيد نبي الحق معني لانه انا سمعتها اما في بالي معني سمعت انه يقول لك قبل معني بتونس تقريبا ثم جزء منه يقول لك ما تجبش شهريتك نهار نهار من غدوة لخاطر كانت تجبد نهار تظهر وكأنه البنك سلفتك لكن سيد نايب مشكور كيف فهمنا بالتفاصيل هذه وخاصة حكاية الويكاند لأنه بالحق ديما جينيرالمون برشا مرات احنا في التعليم لو 23 لو 24 ديما يويتي جمعة يويتي خميس دونك عنا الأيامات ديما تويتي
2: ساعات مثلا شهرية تتصب لو 19 لو 19 يجي بالأحد ولا بالسبت يولي يسبق يسبق لك بالجمعة
4: صحيح دونك لو هذيك المشكل اما هذا الغريب انه في قانون يعني الغريب انه في قانون نتذكر في 2023 البنك المركزي عمل رابيل عمل تذكير وقت منشور على اساس العمليات أي. اللي هي في الاصل مجانيه والبنوك يقطع يعني ياخذوا عليها في في فلوس لكن شفناه تذكير ما شفناش ردع احنا
3: هذا قانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 48 لسنة 2016 الذي ينص في فصوله المتعلقة بحماية مستهلكي الخدمات المالية على ضرورة الشفافية وإعلام الحريف بالتعريفات
4: بالتعريفات احنا معني انا تو في اللوف كنت اقول له رو مرة تدخل تلقى الا 260 مليم الا ويعطوا الا 5400 الا دينار وترج دونك بعد تمشي تسأله الحقيقة يعطيك اسم بالفرنسي طويل ياسر لازمك تكون عامل دكتوراه في الايكونومي وفي الكونتابيليتي باش تفهم بالحق معناه مواطن بسيط يخدم تقول له هذايا شيفر دو تر فالور دو عليه كل هذا فسر لنا انت يا اخي السالير بلي سيد نيف كي تصب ما الدوله صبت لي شهريتي ولا اي شهريتي معناه هو اون ديري انا اعطيتك اعطيتني انت فلوسك وانا قلت لك مليون انا سلفتهم لك هيك هيك العمليه معناه ناخذ عليك في في معناه ناخذ عليك في قيمه ونخذ عليك في في إضافة.
3: أكتر ما هو قول قائل مادام الفيرمون تخل وأنت كبنك سيبته ومتأكدة مادام دخلتولي في الكونت ستديك كو أنت عارفة اللي هي الفالور سيمون يعني تخل مونتون هذاك.
4: سوتو الدولة صب يعني يحكيوا على الأقل على الموظفين ولا على الشركات اللي يعني ثم سميوها ثم تواتر متاع فيرمون واضح أنت موظف في قطاع خاص ولا عام عندك عندك عامين ولا ثلاثة يصب لك ومرسم دونك علاش أنت
3: بعطيك أنا حاجة ما أقوى مشيت الفرع البنك بتاعك هزيت مليون فلوسك
2: صبيت
3: أي. صبيتهم الصباح بعد ما ظهر لكش بعد ساعتين تحب تجبد فلوس كل مليون هذاك باش تخرج كل عاده نفس الفورمول في الدي بي بنهارين قيمه بالفلوس اللي انت اون سبيس قدام الجيشي صبيتهم وبعديك
2: باش يعني عندك كي تجبد تقيد لك اللي جبت قبل بنهار
3: صحيح على الرغم انه الفلوس ظاهره انا جبتها انا موجودين عندي في يدي هزيتهم دونك ما فهمش يعني ما فهمش امور بتاع كومبونساسيون بتاع مقاصه بتاع انه نقعدوا نستناو حتى نثبتوا المونطون هذاك صحيح بتاع السيد هذاك تخلوا ولا ما تخلش اونتر ايشونج انتر بانكير ما بين البنوك في انه تسمى لدي شامبر دو كومبونساسيون تيلي كومبونساسيون انه البنوك ما بعدها علاش اعتمدت المنظومه هذيا خاطر قبل ما تظهر التطور التكنولوجي كانت البنوك الكل تتلم في غرفة في البنك سنترال بتبشي بدلوا مع بعضهم شنية عندك شيكات شنية عندك خرافات باش بعدك نعملوا دي سولد نت باش علشك الروتار هذاك باش نثبتوا من الليكيديتي بتاك يعني سولدي والحسابات
4: هي سيئة هذية عاد
3: هذية قبل هذية لدبو بتا الكرياسيون بتا البنك سنترال والبنوك العالم كامل كانت تعتمد الطريقة هذية مع تطور جيت للتيلو كومبونساسيون في اواخر التسعينات البنك سنترال عملت مؤسسة يعني وليت كي يقول لك الشيك سكاناريزاسيون دو شيك على الصباح وكلي فيرمون يتعداو في دون سيستيم الكترونيك ديريكتومون لافورماسيون وليت ما عادش غوتاردي كيما كان قبل وليت قص وليت جي موازا جي بلس ان لكن هذا ما يمنعش انه توا فالمنظومه البنكيه طورت اكثر وليت يعني نحكيو على لي فيرمون انستونتاني يعني التحويلات الحينيه يعني تو النجم انا يعني نبعث لك فيرمون بالوقت يدخل بالوقت دونك سي با لابيل انك تحسب لي جي يعني الدات فالور جي بلس ا بتاع الغدوه يعني
4: بلا سؤال على هذا. انا وياك فرد بانكا وتو معمول بها ما نسميش البانكا لان انا مثلا مش نبعث لك 200 دينار تو من التليفون من الكونت نتاع الكونت نتاعك يحسبوها بنفس الطريقة
3: إذا بنوك متسهلة تنجم تقول لك مادام بنوك انتر بانكير ما بين بعضنا دولي يحسب لك جي جي جي تيقال زيرو.
4: اه خاطر انا وياك فرد مش فرد فرع فرد بانكا
3: اي
4: دونك انا باش نبعث لك 200 دينار تو باش نعمل فيرمون من الكونت بتاعي الكونت بتاعك اذا يحسبوها هكا تولي ما
2: في بالي بنفس الطريقه
4: فرع فيها اجتهاد زاد مش ما فيش قانون فيها اجتهاد
3: فيها اجتهاد
2: لهنا سيد
3: النائب نقول لك حاجه مثلا الاعوان البنوك اللي يخدموا في البنوك دات فالور نو ابليكي على الحسابات البنكيه بتاعك
2: يتم في اطار الامتيازات
3: في اطار الامتيازات في امتر في اطار
4: غشونا البنوك المرفض غش علينا قالونا انا معنا
3: ما شوف اسالك حاجه مثلا لي فري تونو دو كونط ولي كوميسيون سور لي اوبيراسيون بانكير على لي كونط تاع في كو لي ستاف دونك لي فرانكو دونك ما عندوش الاقصاصات اللي عنده كونديسيون بريفيرونسييل معموله على حسب منها دات فالور في لابليك في سيستيم بانكير تتحد زيرو ما يولي ما عادش ابليكابل المنشور تاع البنك سنترال.
2: هنا سيدنا في علاقه بالدات فالور حبيت نسال على القروض الدات نتاع اقتطاع القروض يعني نفس الشيء يتم التعامل معها بنفس الطريقه كيفاش يتم احتساب
3: اذا اقتطع اذا اقتطع يعني تخلك الفيرمون وصارت عمليه الاقتطاع دونك جي موانزا
4: عروج على عروج
3: تزيد تم
2: يعني وصلت كيما نقولوا الدات نتاع لي شيونس باش يقصدوك مثلا القسط نتاع القرض
3: اي مثلا باغ اكزومبل مثلا صاليرك مليون وعندك اقتطاع ب 500 دينار دونك الاقتطاع لو جور جي يعني كي تصب صارت الاقتطاع مع الفيرمون دونك جي موانزا وكان باش تمشي انت تزيد تعمل لك الروتري بتاعك ال 500 دينار هذيك دونك يعني اون ديغي انتيغي ديبيتور على على على ديبيتور يعني فهمت
2: يعني مثلا
3: يعني لازم تستنى 24
2: ساعه جات الدات وانت مازلت ما عندكش فلوس في الكونت نتاعك مازلت ما دخلتش معناتها بركيك يحسبوا لك نفس الطريقه
3: بالطبيعه
2: مادام جات الدات نتاع الاقتطاع ما عندكش فلوس
4: ثم حاجه سيدنا بان صارت لي شخصيا نتذكر مره انا يكون القرض يتقص لو 26 في الشهر لو 23 جيت فوندرودي يظهر لي دونك سبت وحد يتقص انا غريبه لو 23 دخلت نشوف الصوت نلقى قصولي بعنوان لو 26 واحنا مازلنا ما وصلناش 26
3: هي خطرة صارت بالويكاند ويتحسب لك الدات فالور بتاع الجور
4: لا كيفاش هما انا نورمالمون يقصولي لو 26 في الشهر القرض وانا اليوم لو 23 دخلت نلقى قصين وكاتبين الدات لو 26
3: دات
4: من قبل فهم معناها من قبل ما نخلصوا صحيح ضمنوا فلوسهم اللي هي انا
2: لهنا تفكرنا عبد الرحمن كانت تفكر يعني وقت الكورونا انه بقرار من الحكومه التونسيه تم يعني اعفاء المواطنين يعني عندهم قروض ما يخلصوش تيل 3 شهور ومن بعد كلها اصبحت يعني في نفس الاطار هذا يعني تم ليزاجيو
4: الناس مش في بالها وقت على اساس انه هما مش يمهلوهم 3 شهور انت خذيت قرض يوفالك في جانفي هما مش يزيدوك في فيفري مارس افري طلعت العملية انهم ثلاثة هو اش عملوا عمموها واللي ما يحبش يبعث ورقة طبعا انا من الناس اللي قلت لهم قصوا دونك بعثت ميل باش قصول اشتلت من بعد مثلا انت 500 الف على ثلاثة شهور مليون ونص يعاودوا يحسبوهم لك في التوم تاع القرض كعليش الناس اللي كان مثلا يقصوا له في 500 الف يلقى روحهم بعد يقصوا له في 570 و 560 ما قالوهمش هكا راهم قالوا راهو سيتم ما قالوا ما حكاولناش القصه هذه
2: ما حكاوش
4: قالوا راهو مش ثلاثه شهور وما تخلصوش ولا وراي مشكله مش في اللي بيرسونيل ثم شركات راهي ما خلصتش بعد تلقى روحه واحد مثلا عنده كراهه بيدفع في 20 و30 مليون قرض يلقى روحه بعد يدفع في 23
2: نختم معك سيد النائب مقترح مهم جدا يعني تتوقعوا يتم التفاعل معه ان شاء الله
4: نحن معك سعفي
3: حاب نرجع لك الموضوع اللي هو مثلا البريد التونسي لا يعتمد تاريخ القيمة اللي خاطر ما يخرجش خاطر المنظومة المعلوماتية بتاعه ما تخرجش في الديكوفير ما تخرجش في الروش البنوك التشاركية اللي هي البنوك الإسلامية لا تعتمد تاريخ القيمة لأنها زادة هي كيف المنظومة بتاعها ما تخرجش في الروش خاطر تشوف انه الروش هذا هو ربا دونك ما
2: انا شخصيا هذه البنوك الاسلاميه عندي
3: دونك عندها طريقه اخرى تاع معامله
2: يعني الاسلاميه ولكن تنطلق اكثر من البنوك
3: والبنوك التقليديه اللي هي البنك كوميرسيال اللي نحن نعرفوها هي البنوك اللي تخرجك في الروج في الديكوفير علاش هي تعتمد في تاريخ تاريخ القيمه هذه
2: اذا نخدموا معاك بسرعه
3: اذا نحن باش نطوروا المنظومه هذه توا ما عادش عفا زمننا على المنظومه هذه دونك نحن توا لازمنا في اطار التطور التكنولوجي المقترح هو يتمثل في انه مادام يعني ولات متوفره مؤسسات الدفع الالكتروني وهي مؤسسات الحديثه المرخص لها في تونس تعمل بنظام السيوله الحينيه الكامله حيث تنتقل الاموال فورا دون حاجه لتاريخ قيمه مؤجل دونك ولات البنك سنترال عاطيه ديزاغريمون لشركات الدفع الالكتروني يعتمدوا على حكايه الفيرمون انستونتاني اللي هي يعني ما تعتمدش تاريخ القيمه دونك فما الامكانيه توا ان باش تولي نجموا البنوك بتاعنا كيما البوست وكيما البنوك الاسلاميه انهم يوليو يعتمدوا فيرمون جي ايغال زيرو من غير ما ندخلوا في هالفري بتاع القصان هذايا اللي بعديك المواطن المسكين بعد 3 شهور فك يجي انيشيل دانتيغي ديبيتور مش عارف هل 10000 وال15 وال20 وال30 دينار منين هذايا وهو يعني مش فاهم اللي هو مشي لوجور جي مشي جبد خاطر مخسور بال
2: واضح شكرا لك سيد النائب مروان الزين اكيد موضوع مهم جدا باش نرجع نتابعه معاك اذا كان يعني فما تجاوب من قبل البنك المركزي فيما يخص النقطه هذه نمر عن قرب موضوعنا هو في الكاف يوم اعلامي لفئه اصحاب الشهائد الجامعيه وخريجي مراكز التكوين المهني الراغبين في بعث مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخيه والعمل صحفي لزميلنا سامي العرفاوي ونسمع تصريح عبد القادر العبيدي عضو مجلس الاقليم الاول.
5: عن قرب كان يوم مميز ومن بين يعني تكيف مثل هذه التظاهرات والايام العالميه وخاصه الموجهه للشباب الرغبه هي موجوده الحقيقه في خلق مواطن شغل. بالنسبة لموضوع أشغال اليوم الإعلامي اللي تم تنظيمه من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية لفئة أصحاب الشهادة العليا وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وكان موجه في طرح الشروط يعني الترشح والإطلاع على الإشكالات اللي يجب الباحث تجاوزها باش يخلقوا لرأي لأنفسهم معناها فكرة مشروع تكون يعني بعيدة عن كل الإشكالات والعوائق اللي وخاصة باش تكون أفكار مشاريع ناجعة وهادفة إلى تحقيق تنمية يعني في الجهة. كان الحضور مكثف من خريجي الجامعات والمراكز التكوين لكن يعني شكون باش يتميز شكون باش يتمتع بالبرنامج هذا اللي باش تكون عنده فكرة مشروع للتنفيذ تواكب التحولات البيئية والطاقية والرقمية وتساهم في تنويع النسيج الاقتصادي خاصة اللي يخلق استيعاب أكثر من موطن شغل يعني طاقة تشغيلية متاع المشروع تكون والتأثير متاعها الإيجابي على على على الجهة. التمويل معناها هو من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط هي فرصة. الوقت ربما يضيق شوية وآخر يعني آخر تاريخ للقبول الترشحات ويوم 24 جويلية هي فرصة جيد نقفوا مع أصحاب الشهيد العليا يعني أصحاب الشهيد العليا وخرجوا مراكز التكوين المهني بالحق معناها هنا على الأقل هي جات فرصة من فوتوا هيش نقفوا معها من تم تمويل به 4.2 أو ما يقارب 5 مليارات التمويل الحقيقة به ربما يكون حتى يوصل للبيعات يوصل 70 مليون فكرة المشروع اللي تخلينا ربما في إطار تصدي ومجابهة يعني الانجراف أي مشروع.
2: عن قرب كان هذا عضو مجلس الإقليم الأول عبد القادر العبيدي في حوار مع زملائنا في إذاعة الكاف. الآن نمر للمشهد في العالم مع المحلل السياسي بولبابا سالم.
6: المشهد في العالم.
2: في المشهد في العالم دكتور بلوبابا سالم باش تحدثنا على الولايات المتحدة اللي قصفت عدد من المواقع الإيرانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي يعلن على انتهاء مذكرة التفاهم.
7: عودة التصعيد ليلة أمس طبعا كان بعد اعتراض البحرية الإيرانية هنا لبعض السفن التي لم تلتزم بمسارها في مضيق هرمز. نعرف جيدا أن إيران تعتبر مضيق هرمز الآن أقوى من السلاح النووي وأن مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل العدوان الأمريكي الصهيوني يوم 28 فبراير الماضي. بالتالي ترى أن هذا المضيق يجب أن يكون تحت سيادتها الكاملة وبالتنسيق معها، ولذلك هي تعتبر أن هذا المضيق سلاح قوي لفائدتها، وهو أقوى حتى من السلاح النووي ومناقشة الملف النووي، ولا تريد أن تعود الأمور كما كانت في السابق. بكل تأكيد هي إيران طبعا حذرت كل السفن التي تمر من هناك أنها لا بد أن تنسق مع السلطات الإيرانية. هناك سفن طبعا تحدت هذا الأمر وأرادت ربما المرور دون التنسيق مع السلطات الإيرانية. عودة الهجوم الأمريكي الأخير هو لمحاولة خاصة لإرغام إيران ربما على التراجع، ولكن الإيرانيين يمكن أن يناقشوا كل شيء إلا سيادتهم على مضيق هرمز، وهذا الأمر بالنسبة لهم محسوم تماما. لذلك أن التصعيد في الفترة الأخيرة خاصة بعد إلغاء ترامب لتراخيص استيراد النفط الإيراني، والذي اعتبره الإيرانيون تنكر للبند العاشر من مذكرة التفاهم، وبالتالي يرون أن الأمريكان طبعا مخادعين وغدارين، وبالتالي لا يمكن الاطمئنان لهم. إذن فبالتالي هنا هم يواجهون هذه القوة بالقوة، ويواجهون هذا التحدي بتحدي مماثل. والأمة الإيرانية كما نعرف لا تستسلم بسهولة، خاصة وهي في هذه الأيام تشيع القائد الكبير السيد علي خامنئي، الذي طبعا استشهد بعد عدوان أمريكي صهيوني يوم 28 فبراير الماضي. إذن فبالتالي فما يحصل اليوم هو تقريبا يعني صراع إرادات، إرادة إيران في أن تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، ولا تريد حتى مناقشة يعني هذه المسألة. المسألة لا تتعلق بفرض رسوم ولا بأموال، ولكن بمسألة سيادية بحتة. وهذا طبعا تعتبر أن ما حصل يعني بعد 28 فبراير الماضي لا يمكن أن يتكرر أبدا، وبالتالي هنا هي تصر على سيادتها على هذا المضيق، وأن يكون ورقة قوية بيدها، وأن يعترف كل الجميع هناك بسيادتها على هذا المضيق. وأعتقد أن هذا الأمر محسوم لدى القيادة الإيرانية ولدى الحرس الثوري الإيراني، ولن يتراجعوا عنه قيد أنملة. ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذا التصعيد لن تنال شيئا، أعتقد بالعكس، هو ترامب وحتى من في إدارته تقريبا يرون بأن الحرب يعني خاسرة مع إيران لا محالة، وهم يدفعون ضريبة هذا التهور الأخير. وإيران لها قدرة كبيرة على الصمود وعلى الصبر وعلى المواجهة. بالعكس ترامب الآن هو الذي في ورطة، تنتظره انتخابات نصفية في شهر نوفمبر القادم، ويتعرض لانتقادات كبيرة كبرت ارتفاع أسعار الوقود بعد الضربات الأخيرة. بكل تأكيد هذا سيلقي بظلاله على الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك بالطبع على الداخل الأمريكي. وأعتقد أن ترامب بهذا التصرف الذي سلكه يوم أمس، أعتقد أنه عرض الكثير من المصالح الأمريكية خاصة في المنطقة لأخطار كبيرة، لأنه اختبر الإيرانيين جيدا. الإيرانيون لا يتراجعون مطلقا عندما يتعلق الأمر بسيادتهم الوطنية، وبكل تأكيد يعني حتى اتفاقية جامايكا كما قلت سنة 1982 يعني تجعلها هنا تجعل إيران طبعا باستطاعتها أو يحق لها أن تسيطر على أي مضيق مشاطئ لها حماية لأمنها القومي.
2: دكتور بولبيبة سالم، نمشي لقمة الناتو اللي تحتضنها تركيا حاليا وأبعاد الانتقادات حكومة الاحتلال للدور التركي.
8: شكرا على السؤال. طبعا بالنسبة لقمة الناتو في تركيا وبحضور هذه المرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا وسط انتقادات إسرائيلية كبيرة لتركيا ولرئيسها أردوغان، خاصة حول صفقة طائرات الاف 35 عفوا، وهي يعني فخر الصناعة الجوية الأمريكية كما يقال، والتي يبدو أن ترامب وافق يعني على بيع البعض منها إلى تركيا، وهذا وهو ما أثار يعني انزعاج إسرائيل التي ترى في تركيا العدو القادم يعني بعد إيران. وتركيا طبعا نفسها بعد خاصة تصريحات الحادة التي أطلقها وزير خارجيتها هاكان فيدان الأسبوع الماضي، والتي فيها حذر فيها إسرائيل طبعا، والتي فيها تحدي للكيان الإسرائيلي ولمحاولات توسيع نفوذه تجاه سوريا أو حتى المساس بتركيا، وقال بأن تركيا مستعدة طبعا، وأن إسرائيل عليها أن تقرأ ألف حساب. طبعا الصناعات الدفاعية والهجومية التركية تطورت في الفترة الماضية بكيفية ملحوظة، وهو ما أثار انزعاج الكيان الصهيوني وقادته خاصة. وبالطبع هنا تأتي المعادلة، لماذا استفاق الغرب هنا على دور تركيا ومكانتها في حلف الناتو؟ طبعا تركيا تعتبر ثاني قوة عسكرية في الناتو، وبكل تأكيد يعني شعر حتى الغرب والأوروبيون بأهمية دور تركيا، خاصة مع تعاظم الدور الروسي والهجوم الروسي على أوكرانيا. وأثبت الأوروبيون أنهم يعني بدون أمريكا لا شيء، تقريبا القوة الوحيدة التي لها لنقل يعني ترسانة عسكرية ربما غير أمريكية هي فرنسا على وجه التحديد أو بريطانيا، لكن البقية كلهم يعولون على يعني على الجيش الأمريكي. بالطبع نفس الشيء حتى إنفاقهم الدفاعي يعني انخفض كثيرا. طبعا خوفهم من الدب الروسي جعلهم الآن يستشعرون بأهمية دور تركيا وأهمية دور أردوغان ويتقربون إليه، لأن يعتبرون أن تركيا يمكن أن تقوم بدور كبير هنا في حلف شمال الأطلسي وفي التصدي ربما للنفوذ الروسي ولإيجاد معادلة جديدة هناك طبعا في المنطقة الشرقية. طبعا هذا ربما ما قاله حتى الرئيس نائب الرئيس الأمريكي ديفانس، يعني الذي اعتبر وانتقد بشده في الحقيقة تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وقال بأن المصالح الأمريكية تتناقض أحيانا ولا تلتقي مع المصالح الإسرائيلية، وأن تقريبا يعني تركيا ودورها في المنطقة يبدو أفضل يعني بالنسبة لأمريكا والغرب أفضل من إسرائيل. يعني إسرائيل تقريبا وقع تهميشها لأنها في الفترة الماضية صارت دولة معزولة، دولة بلا أخلاق، يعني كيان صار منبول دوليا وخاصة وقادته تقريبا ملاحقون بجرائم إبادة. إذن فبالتالي حتى صراخ بعض القادة الصهاينة هناك صار بلا معنى، لأنهم صاروا عبئا أخلاقيا وعبء سياسي وحتى مالي على الغرب. لم تعد إسرائيل كما كانت في السابق، ما عدا البعض يطبل لها ربما من المتمعشين منها، لكن بعض قادة الغرب والشعوب الغربية هنا خاصة يعتبرون هذا الكيان هو عبئا على البشرية، عبء أخلاقي وكيان إجرامي لقيط. وحتى يعني السياسة الأمريكية ربما ترى في الدور التركي في المنطقة وفي خاصة في مواجهة النفوذ الروسي والصيني حليفا موثوقا به أفضل من إسرائيل التي ربما صارت اليوم منبوذة أكثر من أي وقت مضى.
2: شكرا لك دكتور بلوبيبة سالم على كل الإيضاحات اللي أفتنا بها. كان نوصل لنهاية المشهد الآن، ونفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.
9: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
10: منوعات، برامج اجتماعية،
9: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
10: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
9: وترافقكم أينما كنتم.
10: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
11: الدكتور حكيم.
12: السمنة عندها أسبابها، من أهمها كثرة ماكلة المشحم والمقلي والحلو وقلة الحركة والسترس. الدراسات بينت اللي الماكلة بزربة من غير نظام وفي كل وقت بالأخص في الليل مع قلة النوم تزيد في السمنة وأخطارها.
11: الدكتور حكيم.
13: الخبر عنا مسؤولية
14: والمعلومة أمانة،
15: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
14: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
15: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
16: الإذاعة الوطنية،
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
16: متعة الاستماع.
15: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
18: وفي أبرز عناوينها: تأمين المعبر الحدودي برأس الجير وأحداث منطقة تبادل حر ببن قردال ضمن مخطط التنمية 2030-2026. بفارق يصل إلى 10 درجات ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة، وتداعيات محتملة لظاهرة النينو المناخية على الاقتصاد التونسي محور تقريرنا في النشرة. في الثقافة نتابع قراءة في البرمجة الفنية لمهرجاني قرطاج والحمامات. وفي العالم الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، وطهران تحمل واشنطن تبعات الإخلال بها. إلى التفاصيل. تحية طيبة. عقد اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بخصوص مخطط التنمية 2026-2030 الخاص بالإقليم الخامس. نعيمة سوري في المواكبة.
19: يتضمن مشروع مخطط التنمية 26-2030 الخاص بالإقليم الخامس والذي يضم ولايات قبلي تطاوين جابس ومدنينة وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إنجاز جملة من المشاريع منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبلي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز ميناء جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس والانطلاق في دراسة مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى مدنين وتطاوين، علاوة على تأهيل المعبر الحدودي برأس جديرة وإحداث منطقة تبادل حر ببنجردان. من جهته أشار رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو إلى أن الإقليم الخامس يشكو من عدة نقائص من أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وغياب المشاريع التنموية رغم ما يزخر به من مقومات طبيعية.
20: الإقليم الخامس اليوم فيه من المقومات من طاقة شبابية، معدل أعمار الوحيد اللي قابل للشغل، لكن في معدلات بطالة كبيرة، في بطالة جندرية تمام النساء فاتت 50%. احنا عنا الطاقة وعنا الرمل، علاش نصدروا في الجبس خام؟ اليوم قادرين نخلقوا سياحة شاطئية واحية طلع الجبل. في جابس عنا مطار معطل، علاش ما عناش ربطين الميناء التجاري بجابس بالتصدير الكيميائي؟ اليوم الباهي في المخطط هو التشخيص، المقترحات خارجة من أبناء الجهات من المجالس المحلية والجهوية. صحيح الرؤية اللي حطتها الوزارة طموح، لكن كان بالإمكان تكون أكثر واقعية. الإقليم الخامس روك السيادة الطاقية معدل 300 يوم مش مصغدي، إذا كان ما تركزش الطاقات الجديدة والطاقات البديلة غادي. الشريط الحدودي قادر الإقليم الخامس يكون البلاتفورم ما بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. في خليج جابس والواحة البحرية الوحيدة في العالم تحط فيه صناعات كيميائية ملوثة، 14,000 متر مكعب من فوسفوجيبس يتصب يوميا في البحر، 5 مليون طن. احنا مع نمو الاقتصاد ومع أن تبقى الصناعات، لكن إذا كان من لديكربونيزاسيون في الصناعات نتاعنا ودو معاش تتروج في الخارج.
19: ويعقد غدا مجلس النواب الشعب جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030.
18: تحت شعار طموح يستشرف المستقبل، الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية، النجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة، تنظم محكمة المحاسبات الدورة الرابعة لمؤتمر منظمة الإسكيف ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام. وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة الجرجوري أكدت في تصريح للأخبار ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في المسار الرقابي ربحا للوقت وضمانا لجودة الأعمال.
21: على أجهزة العليا للرقابة استغلال الذكاء الاصطناعي في كل المسار الرقابي منذ البرمجة والتنفيذ والإبلاغ، لأنه يربحها على مستوى الوقت وعلى مستوى جودة الأعمال، لأنه يسهل لنا تجميع المعلومات، تحليلها، استخراج المؤشرات وكيفية الإبلاغ عنها بطريقة سهلة تمكن المواطن ودافع الضريبة من أنه يفهم تقارير الأجهزة العليا للرقابة. لكن هنالك مخاطر يجب على الأجهزة العليا للرقابة تأخذ حذرها وتكون مهيئة حتى تضمن حسن استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة حماية كل المعلومات اللي تتحصل عليها من الهياكل محل الرقابة. هذا يفرض على الأجهزة أن تكون عندها استراتيجية ويكون عندها بطبيعة الحال برامج عملية حتى نضمن حسن تطبيقها.
18: في شأن آخر، تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من بعد غد الجمعة ارتفاعا في الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 من جويليا الحالي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
22: خلال هذه اليوم والأيام المقبلة تشهد مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يكون ملحوظ خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد أن درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى حدود 10 درجات، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة، وتتواصل درجة الحرارة مرتفعة خلال بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية مع ظهور الشيلي بهذه المناطق.
18: حذرت مؤخرا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تطور سريع لظاهرة النينو خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من احتمال ظواهر جوية متطرفة في أجزاء كبيرة من العالم. وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن أنماط ظاهرة النينو قد تعيق الاقتصاد بشكل كبير. أبرز التداعيات المحتملة لظاهرة النينو على الاقتصاد التونسي في تقرير لخولة سليتي.
0: ظاهرة النينو هي نتاج تفاعل بين الجو والبحر، تكون عموما مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة، وهي تثير تخوفات من تكون ظواهر مناخية متطرفة. وتونس كغيرها من الدول معنية بهذه الظاهرة التي قد تتسبب في ثلاثة سيناريوهات يقدمها المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
1: كل الدراسات العلمية تشير للخريف وشتاء 2026 باش يكون فصول استثنائية في تاريخ كوكب الأرض. طبعا تونس ستتأثر سلبا بالنتاج الظواهر المناخية، ممكن كذلك تكون تأثيرات إيجابية أو ممكن تتواصل فترات الجفاف مع فترات تساقط الأمطار تكون قصيرة لكن تكون بكميات كبيرة جدا، ممكن يسبب في فيضانات.
0: فكلما اشتدت ظاهرة النينو زاد احتمال التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي. رئيس مركز التغيرات المناخية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
4: بالطبيعة احنا في تونس مش نتأثروا بهذا، خصوصا ان مخزون المياه في تونس ديما عندنا فيه اشكاليات وماشيين في طلبات اكثر ممكن نستحقولها للفلاحة وغيره. لنفس الاوان التغيرات هذه ممكن يكون عندها وطء اخر على الاقتصاد، لانها تجم تتسبب في كوارث عديدة، لانه كيما نشوفوا جفاف مش نشوفوا امطار غزيرة في اوقات محدودة اللي البنية التحتية متاعنا ممكن ما عندهاش امكانية استيعابها.
0: كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على الكلفة الطاقية بالبلاد وفق ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
4: التغيرات المناخية هذه مش تخلي ضغط أكبر على حاجياتنا الطاقية، لأنه نشوفوا التغير في درجات الحرارة الامبليتود مش تكون أكبر من ناحية أكثر حرارة في بعض الأوقات أو أقل برشة في أوقات أخرى، هذا مش يخلينا نستعملوا أكثر وسائل لتكييف الأجواء، وبالطبع يكون عنده عبء على الاستهلاك الطاقي في البلاد.
0: ونبه الخبير المناخي حمدي حشاد مما يسمى بالتضخم المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
1: بيت الحديث على التضخم المناخي، من تكون الظواهر المناخية هي المحرك لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. بعض المنظمات اللي بدأت تتجهز للتعامل

0: والبرامج المتعلقة بحماية البيئة وفق بلاغ صادر عن الصندوق. في أخبار الثقافة، وبمناسبة الاحتفاء بالدورة 60 لكل من مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين، أعد المشرفون برمجة خاصة قراءة فيها في التقرير التالي لمها الفرشيشي.
1: احتفاء بستينية مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين، تم ضبط برمجة خاصة تضمنت عروضا متنوعة جمعت بين الأسماء العربية والعالمية حسب المشرفين على المهرجانين. على غرار مهرجان قرطاج الدولي الذي تنطلق سهراته بداية من 16 من جويليا الجاري إلى غاية 19 من أوت المقبل، المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية هند المقرانية.
2: هي دورة يمكن أن نقول استثنائية، تتويج لمسارات فنية للعديد من الفنانين الكبار، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، ميجدة تعود زادة بعد غياب طويل، ثم أمينة فاخر.
1: وببرمجة تتضمن مشاركات فنية من مختلف أنحاء العالم وبأنماط موسيقية وفرجوية متنوعة، خاصة مهرجان الحمامات الدولي جمهوره في الدورة 60 التي تنطلق بداية من 11 من جويليا وإلى غاية 13 من أوت المقبل. مدير المهرجان نجيب الكسراوي:
3: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم، تعددية كبيرة يسر في الأنماط الفنية، فما الهيب هوب التونسي نجد عتيب.
1: برمجة اعتبرها رئيس مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية عبد الباسط بالقايد غير موفقة في بعض جوانبها، خاصة على مستوى حضور الأسماء التونسية.
4: برنامج الكل في الغط وفي السامية خياب الأسامي التونسة زد دورة 60، معناها دورة خاصة لازم شوية تونسة، فما أسامي ما عندهاش الآلية اللي تنجم تغني على الركح مباشرة. محمد الجبيل علاش غايب؟ صابر الرباعي في الافتتاح وهو غنى في عيد الجيش، إدارة المهرجان نورمالمون تعرف اللي تهضم. حاجة أخرى، غازي العيد، نبيها كراولي عام موجودة، صوفيا صادق، أمينة فخت موجودة، فما برشا شباب كنا نجموا نعملوا سهرة شبابية. الفن الشعبي مفقود، وليد صالحي مش موجود عليه. مهرجان الحمامات عجبني، عنده استراتيجية محلاها، نلقى مادي لمولي نوستالجيكا ونلقى عوطي المعاوي، ومعناه برانشيم حلاه في المستقبل. لازم الواحد يعرف يفكر يعمل استراتيجيه لقدام باش نجموا ننجحوا مهرجان كيما مهرجان قرطاج.
1: برمجه بين الاشاده والانتقاد في ستينيه مهرجانين عريقين يرى فيهما الجمهور املا كبيرا في الترفيه والامتاع.
5: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية اليوم بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة وشن أو انتهاء الهدنة وشن ضربات جديدة على إيران بزعم خرقها مذكرة التفاهم. هاجر حماص:
6: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا استمرار الضغوط الأمريكية عليها ومنعها من امتلاك سلاح نووي وإعادة فرض العقوبات على صادراتها النفطية. وأضاف خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على هامش قمة الحلف في أنقرة أن إطلاق إيران الصواريخ على سفن سعودية وقطرية في الخليج نسفت أسس التفاهم بين البلدين. تصريحات ترامب جاءت إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن سلسلة هجمات على إيران ردا على استهدافها 3 سفن تجارية خلال عبورها مضيق هرمز. ومن جهتها، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، معتبرة أن الضربات الأمريكية الجديدة وخرق الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان جعلت الاتفاق المؤقت غير فعال. وأكد الحرس الثوري الإيراني تدمير أكثر من 80 منشأة عسكرية أمريكية بالصواريخ والمسيرات بالبحرين والكويت. وأدى التصعيد العسكري في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% اليوم.
0: في لبنان، شن الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب، كما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد أعضاء حزب الله في تبادل لإطلاق النار في أحد البلدات الجنوبية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناويننا. تأهيل المعبر الحدودي

0: برأس الجير وأحداث منطقة تبادل حر ببنجردان ضمن مخطط التنمية 2026-2030. بفارق يصل إلى 10 درجات ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة، والتداعيات المحتملة لظاهرة النينو المناخية على الاقتصاد التونسي كانت محور تقرير في النشرة. في الثقافة أيضا تابعتم قراءة في البرمجة الفنية لمهرجاني قرطاج والحمامات. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء مذاكرة التفاهم مع إيران، وطهران تحمل واشنطن تبعات الإخلال بها. أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: ذلك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالة الأجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش هالة زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعمل فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض اجدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: أدخل يدخل يا جنات.
3: سيدي خويا تفضل كويس التاي.
2: الله يسلمك.
3: رد بالك راهو سخون.
2: جنات تعالي تعالي ما تخرجيش، حشتي بيك. ثبت روحك معه.
3: سيدي خويا ما تكثرش عليا من المسوار، راني ندخل بعضي ونحشم.
2: وعلاش تحشم؟ نسأل فيك مقتنعة ولا لا؟ على خاطر لا جدارهم عنا راهو ما عادش رجوع التالي.
3: اللي تقوله انت هذا كهو سيدي خويا.
2: لا لا انا في هذه ما نقول حتى شيء. هذا يا انسان باش تعدي معاه انت برك بقيت عمرك، انت اللي تقري وانت اللي تقولي ايه ولا لا، باش نهار اخر لا تقولي جرت خويا ولا ابوي. انا اعطيتك رأي فيه، قلت لك نظيف وقاري ومتنور وزيد الباهية فيه بوليغام. ومن ناحية اخرى الراجل راهو على قده، معناها شهواك ونفحاتك اللي لهنا حاولي تنقصي منها شوي. وزيد هو قالها لي بصراحة، اذا ارادت ان تطاع تطلب المستطاع. جنات انت خويتي وتعزي علي، وهو ثانى صاحبي وعزيز علي، لا نحب نخسرك انتي ولا نخسره هو. ثبتي روحك بالقداء بالقداء.
3: سيدي خويا رك قلت كلمة بالسوري ما فهمتهاش.
2: بوليغام يا للا، بوليغام معناها هو كالراجل اللي ضد الفكرة متاع زوز وثلاثة واربع نساوين، هو مقتنع اللي واحدة بركة تكفي وزيادة، أما يلزمها تكون بنت أمها.
3: بنت أمها ونص،
2: معناها نقول له يبعث باباه وامه. ربي زين عليك خويتي ويسترك، تستاهلي كل خير.
3: ويسترك انت زادة، راك سيدي خويا نوارت عيني.
2: هاي قدي راحك برك، راه حتى هو رجل طيب.
3: سيدي خويا
2: نعم.
3: تمشي غدوة العشرة لغابتنا في العناب؟
2: ليه اش عندك فيها الغاب؟
3: ما عنديش انا، عندك انت.
2: باش تجي وحدها؟
3: لا انا معاها.

0: سي صالح زارتنا البركة، مرحبا بيك، تفضل خش.
1: ربي يبارك فيك، هاني جبت لك شوي سكر وشوي تاي، ما تعدلش على بالسحبي ياسر ياسر.
0: يكسر خيرك يا سي صالح، وما تاخذش في خاطرك ولفت، خليك لك خير أقل خطر علينا كل. وراني عارف عندها السكر يا أخي، ثم حاجة تدخل ولا تخرج وما ندروش عليها، حنوطها بك كل ندروا عليه إيش فيه وإيش ما فيه، من حكة السردين لبرة البابور حصيله. يكسر خيرك يا عم صالح.
1: هيا في لمان، لا يتعدى لنا واحد في الزنقة تولينا حكاية.
0: في أمان الله.

0: يا سيدي. هاو الكسكسي يا سالا كله مش فاق. هاك انا بتاعها انا بيدي لك يا سرهاد على ماركتي ميداني. هاو قدس مرشان وقدس فاركوس مش فاق.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا خديجة فيها الكسكسي يعطيك الصحة.
0: يعيشك.
1: وقولي لي مبروك كلاش احواج الاخر.
0: ما هاسي صالح كالعادة يربش ربشاء ماكلة باشي متاع طلوع وماشي متاع مليان طلوع.
1: والله يا خديجة كانت يركبها لي أنا يلبس سحبي في دماغي بعد ما قلت يزي فيه البركة.
0: ما فهمتكش فهمتكش علاش تحدث سي صالح واش بيه بالسحبي؟
1: أو بالسحبي قال لي أو ثم زوز غرابة جايين من المغرب جيبهم المبروك يدوه.
0: واش خاصة يابا يا سي صالح؟ زعمة وليدي ذهن والله لا مردير زردة.
1: والله ولو أني مشيني مطمن لهالحكاية يا خديجة. ما قلت له باهي
0: زي أحسن ما عملت يا بلك توجي شوية من عند ربي على يديه بس صالح.
1: ربي قدر الخير ربي قدر الخير خديجة. أيوة وين غزالة هاي ما ظهرتش؟
0: أهو خاصي صالح يا أخي مشيني شاورتك البارح وقلت لك راهي باش تمشي توسع بالها شوي بعد جنات بنسي فتاح وقلت لي باهي.
1: نسيت نسيت يا خديجة تنساك الموت كثرة المشاغل دخلتني بعضي. قربي لي جاي قربي جايك الفلفل ومالح قربي.
0: هاي باي اتفضل.

0: سيدي خويا، سيدي خويا، تي وينك يا سيدي خويا؟
1: هاني هنا يا جنات، هاني هنا.
0: تي همشي يا غزال، تي همشي،
2: تي هاني نمشي يا جنات بشوي.
0: سيدي خويا هنا جينا عاد وما تطولوش.
1: جنات، جنات ما تبعديش بعيد، ماك تعرفي كلمات الناس.
0: باهي باهي، هاني هنا سيدي خويا، هاني بحدا الساقية متاع الماء. تحدوا على راحتكم، هاني بحداكم.
1: الله يعينك يا غزال، هزي عيونك، هزي عيونك من الوطاء وخزريلي.
2: ما نجمش، ما لقيت في روحي ما نهز، نحس في روحي نرعش كيف الجريدة.
1: علاش يا غزال؟ اش بيكي؟
2: ما نعرفش، نحس في روحي عملت عملة.
1: ليه انتي اش عملتي؟
2: كذبت على يما وقلت لها ماشي بحذا جنات.
1: صحيح كذبتي على يماك، اما ما كذبتيش على روحك. انتي تو في اللحظة هذه غزالة اللي تحب تشوف محمد علي، ما هيش غزالة اللي في الدار واللي تياخذوا لها لزهاري ولد عمتها. ما هيش الكذب على يماك اللي مدخلتك بعضك يا غزالة. انت خايفة، خايفة على غزالة اللي هي قدامي، غزالة، غزالة اللي تحب وتتحب، غزالة اللي تحس وتتحس، وهذيك غزالة اللي عندي مدة طويلة نستنى فيها ونتمنى في شوفتها وطلتها.
2: حمد علي ما تدرقش علي، راني ماشيني قد هالكلام اللي تقول فيه، راني نحس في رجلي بس وتقطع عليا نفس.
1: غزال، غزال هز عيونك وما تحشميش، ما عملتيش حاجة غلط، وانا كيف كل الناس واهلي ربوني احسن تربية، ما ناش نعمله في العيب. وعلى كل الحمد لله كي شفتك قدامي وسمعت صوتك، الدنيا ما هيش رافعتني وانتي مش بحذايا يا غزال. ما تبكيش يا غزال، هزي راسك، محلى عينيك يا غزال،
2: محلى عينيك يا غزال. جنات، جنات هيا نروحوا، معش وقت يا جنات.
0: هاي جاية يا غزالة، هاني جاية. هاي يا حنانة، هاي هانا مروحين يا سيدي خويا.
1: تبقي على خير يا غزال.
0: تستني يا غزال، قولي تيجي تو.

0: صباح الخير يا سي محمد علي.
1: صباح الخير الباهي.
0: هيا المدير حشته بيك.
1: حشته بيا؟ هاي ان شاء الله خير. باهي باهي هاني ماشي له.

0: صباح الخير مسيو فريدريك.
1: بونجور علي.
0: ما هو لاباس برك؟ قال لي الباهي مسيو فريدريك حاجته بيك.
1: لاباس لاباس كو دي بون نوفيل. داكا داكا محمد علي، انت وليك ديريكتور كيفي انا. مبروك مبروك.
0: ديريكتور؟ ما فهمتكش مسيو فريدريك.
1: انت محمد علي وليت مدير في ايكول فيس فاكس. مبروك. انا عندي منه نسخه ان فرونسي، هذا اللي كنت. شوف محمد علي، دا وليت مدير كيفي انا، معناها عندك برشا مسؤوليه، يعني ما عادش باش تلقى الوقت لحتى نشات اخر. عليك، نتمنى لك حظ سعيد في البوست الجديد.
0: شكرا مسيو فريدريك. بون جورني.
1: اتوا دمام.

0: يا سيدي السلام عليكم يا جماعه.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا انت يا انت
2: يا عم وجاك وجاك
0: قهوه فيلتر قهوه فيلتر.
2: لا يلا يبارك.
3: ها يا سي محمد علي، هذا يا سي سالم، وهذا يا سي نور الدين،
4: شرف.
3: التحقوا بينا وعجبتهم الفكره نتاعك وتبناها، هاني جبتهم لك.
2: ها يا سي محمد علي، الفلتر نتاعك ها هي وبالشفال خويا.
0: بارك الله فيك يا عنتر.
5: استنى ما تمشيش يا عنتر،
2: ها
5: زيد اعمل لنا تور نيجازوز للجماعه الكل.
2: يا سي برد
5: ودبوستين ما فيش. اسمعني، عمر شيشه هاي لاخوك سالم، والحساب الكل عند سي محمد علي.
0: بالله يا سالم، مازلت ما سخنتش بلاستي، تنزل عليا بخلاص طاوله كامله.
5: اسمع سي عنتر، حتى انت راك ماشي قطريف ونصيف، ارد الكعبه جازوز على حساب خوك محمد علي. كل خير
2: يا حمودي.
5: اما قول لي عاد، قول لي سام، اما اقوى انت ولا شيبوب؟
2: تعرف بس سالم، هاوسي محمد علي ما حبش يجيبهولي. اش بيك يا سي محمد علي لتو ما جبتوش؟ والله اللي نشد وكسر له كريم.
0: مازال ما جاش يا عنتر، عطاو كي جيت ونجيبهولك.
2: اي اسمع، والله شاهي كاين نشوف.
0: برا عنتر جيب المشروب، وزيد بالله يعدي كاستاي لطاهر مشم خفيدك.
2: الله يبارك يا سي محمد علي، الله يبارك.
0: الله يهديك يا سي سالم، تختانا منه يا ولدي، في جد عليه الحكاية ويستنى في سي شيبوب وقتاش يظهر.
5: يا سيدي كل شيء بالبركة يا حم علي.
0: الله يبارك فيكم. البركة على شنو؟
6: شنهي تحب تهرب ما تخلص مبروك الترقية ولا كيفاش يا محمد علي؟
5: زعما يعملها.
0: استنوا ساعة، منين جبتها الأخبار أسي سالم وسي عبد الملك؟ تي مازالت كي خرجت تو من بيرو برنا؟
6: اي
0: شكون قال لكم؟
6: اي حتى انت
5: وسي الباهي تتبل في فمها الفوله هو.
6: اي
5: والله يا خلطت عليا خلطان وانا يا خارج من المدرسه، وقال لي بارك لصاحبك محمد علي، او انا اترقى ولا مدير في سفاقس.
6: اضرب اضرب.
0: انا انا انا يظهر لي سي الباهي هو مدير المدرسه مش برنار.
5: يا خويا مبروك عليك، تمشوا هكا جماعه ولا لا؟
0: اي اي اي مبروك مبروك
5: يا خويا بالبركه.
2: مبروك مبروك لابد منه.
6: اي اي ان شاء الله.
0: يا خويا الله يبارك فيكم. اما ثم حاجه ماشي قدري عليها لا انت ولا الباهي.
5: وشني
6: شني
0: هاي لهنا في الكرطاب مكتوبه وحاضره باش.
6: ها
0: يا سيدي، نقولوا اشربوا باروك معلم اول، اما مدير مدرسه وفي سفاقس هذه خوك ما يركح لهاش.
5: ليه يا سي محمد علي؟ توا تخلي الشطوط والحوت والوجه الحسن وتقعد هنا عجاج وغبرة وغرم وزيد بالقاسم القوم.
0: ايه يا اخويا نقعد لهنا. يما دفنت لي صرتي تحت حيط المكتب الكبير. انا يا هكا فرحان وشيخ، لا نمشي لا لصفاقس ولا البنزرت.
5: والله الساعة هي فرصة ممتازة جدا جدا، تفتح لك برشا أفاق يا حم علي، وتمكنك من برشا علاقات. أنا كان جيت في بلاستيك بصراحة نفكر قبل.
6: أي هي
0: أكلامك صحيح يا سي سالم، وفي الواقع ما خيرش منها فرصة، أما الله غالب كل واحد وظروفه.
6: أي
5: يا ولدي أنا ظروف تو هذا، أنت حم علي تحكي على الظروف. اللهم لا حسد، وربي يزيدكم راهو احوانيت واراضي وزيتون ومعاصر وتمر، وتقول لي ظروف.
0: وهذا ظرف من الظروف يا سي سالم، انت برا اسال بابا قل له ايش عندك، يحلف لك بيمين صادق لا يدري على شيء، ويقول لك برا لمحمد علي. الوالد روع عقوبه ربي، لا قلم ولا دوايه، وهالخيرات اللي تحكي عليها والحمد لله، يا لو كان نغيب عليها حتى عام برك الكلها طرح. هذا الكل مش حديثنا، الترقية أي نعم ومش بمزيتهم، هذاك حقي. أما اللي مزخلط لي مخي يا جماعة هالتعيين. حكاية التعيين فيها أن
5: وش معناه؟ أنا ما فهمت شيء، فهمت حاجة نوري.
2: ما فهمت شيء.
0: سي المدير كي جيت خارج من بيروه بارك لي وقال لي عاد انت باش تولي مدير ومسؤوليتك باش تولي كبيرة، ركز على خدمتك على خاطر ما عادش نخلي لك الوقت لأي نشاط أخر.
5: لا هذه عندها فيها الحق.
0: يا سي سالم التحويلة لصفاقس ما جتش هكاك، يحبوا يحطوني تحت جنحيهم، ما عجبتهمش حكاية لمان التبرعات للتلامذة اللي ما عندهمش باش يقروا، وبما أنه سي محمد عليه صاحب الفكرة يلزمهم يبعدوه. وأنا قاعد لهم هنا على قلوبهم وباش نواصل النشاط. وبهذه المناسبة يا سي سالم تو وصلنا أنقذنا 15 تلميذ ما ليهم كانوا ناويين باش يحبسوهم على القراية. هي تو مستعدين تحطوا يديكم في هالمشروع؟ خلينا نمنعوا 30 تلميذ
5: يا اخي، ما لنا جايين احنا هنا، اي عملوا على الله واحنا معاكم.
6: الله يبارك، اي نعملوا على ربي.
0: هاي يا رجال، هاي اشربوا الباروك يا رجال تستاهلوه.
4: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب عزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
7: من بر البر،
8: من بر البر،
7: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
8: تجيب معاك الكادوات،
7: حلمة وبرشا حكايات،
8: توانسة وعلينا الكلام،
7: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا، تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا،
8: توانسة وعلينا الكلام. كل جمعة
7: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: موجة بريحة البلاد.
7: فلاش سبور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي الجديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بآخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، في أخبار تتعلق بمحترفي الترجي الجزائريين يوسف البليلي وتوغاي. آخر الأخبار الخاصة بالصحافة الجزائرية تؤكد وأنه يوسف البليلي سيحسم مستقبله ويحدد وجهته خلال الساعات القليلة القادمة، ونشرت صورة يوسف البليلي بزي فريق مولودية وهران الجزائري. نذكر وأنه المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي شكري الوعر ورئيس فرع كرة القدم في الترجي أكد منذ مدة وأنه المفاوضات والاتفاق حاصل مع يوسف البليلي، لكن كل شيء مربوط بوضعيته القانونية في ملف التاس والعقوبة المسلطة عليه من طرف الفيفا. على كل كما قلت خبر منذ قليل على الصحافة الجزائرية تؤكد أنه يوسف البليلي خلال الساعات القليلة القادمة سيعلن عن وجهته القادمة بالنسبة للموسم القادم. أيضا آخر الأخبار حول ممكن برشا مغادرة محمد أمين توغاي للترجي نحو أهل جدة السعودي. في المقابلة الترجي في مفاوضات متقدمة جدا مع المدافع المحوري الدولي التونسي رائد الشيخاوي، أيضا مع المتوسط الميدان لنادي ديجون الفرنسي سامي شوشان. في المقابل بالنسبة لإلياس موكوانا اللي تمت إعارته في الفترة الأخيرة في البطولة السعودية، عرض رسمي من نادي شبيبة القبائل الجزائري لجناح الترجي من أجل انتدابه في الفترة القادمة. قلب الدفاع الإيفواري فابريس زيغي يقدم شكوى أمام الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة الاتحاد الرياضي المونستيري. يوسف المختاري لعب النادي الإفريقي اللي سافر منذ مدة وقاعد يتألق مع أكاديمية بايرن ميونخ الألمانية. الفريق الألماني اليوم على صفحته الرسمية باللغة العربية لافيش متاع المباراة، يعني مباراة اليوم الودية للفريق أقل من 19 سنة ضد وولد سكواد، انطلاق من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. كانت فيها صورة يوسف المختاري يعني لتقديم هذه المباراة، كما قلت مباراة ودية بالنسبة لفريق بايرن ميونخ، وأكيد يوسف المختاري من جديد سيكون حاضر في المباراة الودية. نكمل مع كرة القدم لكن هذه المرة مع أخبار كأس العالم لكرة القدم. مباريات دور ربع نهائي تقريبا منذ 11 جوان فارت لأول مرة يوم بدون مباريات في كأس العالم، بحكم طبعا الراحة التي تفصل مباريات دور الثمن النهائي والربع النهائي. الربع النهائي سيكون برنامجه على النحو التالي: المغرب يوم الخميس انطلاقا من الساعة 9 مساء ستواجه فرنسا، ثم يوم الجمعة 10 جويلية في الساعة 8 مساء بلجيكا تواجه إسبانيا. بالنسبة لمباراة منتخب المغربي الشقيق والمنتخب الفرنسي نهار الخميس باش يديرها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ومباراة يوم الجمعة 10 جويلية التي ستجمع إسبانيا ببلجيكا في 8 مساء سيديرها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، في حين بقية مباريات الدور ربع نهائي نهار سبت 11 جويلية في 10 مساء أنجلترا تواجه النرويج، ويوم الأحد 12 جويلية في 2 صباحا سويسرا تواجه الأرجنتين. أخبار كرة الكرة الطائرة وكرة السلة، نبدأ بالكرة الطائرة. الدورة الصداقة الودية بوهران بمشاركة منتخبنا الوطني التونسي للسيدات في هذه البطولة. منتخبنا كان فاز في مباراة الافتتاحية على المنتخب الجزائري ألف بثلاثة شوط مقابل شوط واحد، تفاصيلها 25-23 25-19 و25-23 للمنتخب الجزائري، ثم يعود منتخبنا الوطني التونسي في الشوط الرابع ويفوز 25-19. تتواصل منافسات هذه الدورة الودية دورة الصداقة بوهران اللي تأتي في إطار التحضير للدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية سيدات في الكرة الطائرة. منتخبنا الوطني التونسي سيخوض اليوم 4-8 جويلية انطلاقا من الساعة 6 مساء مباراة الثانية من منتخب الجزائر ب، ثم المباراة الثالثة ستكون يوم الجمعة 10 جويلية في 6 مساء تونس ستواجه الجزائر من جديد. في كرة السلة قعت الرائد البجاوي بصفاقس بعد استضافتها للبطولة العربية للشبان والشابات، تستعد لاحتضان منافسات تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة ذكور وإناث بالنسبة لكرة السلة من 8 إلى 13 جويلية، والبداية منتظرة اليوم في قاعة الرائد البجاوي انطلاقا من الساعة 6 مساء. منتخبنا الوطني التونسي سيواجه المنتخب الليبي الشقيق، لأنه في هذه المنطقة الأولى ثلاثة منتخبات معنية بالتصفيات: تونس، ليبيا والجزائر. باش نختم بخبر يخص مدرب ريال مدريد السابق لأنهى الموسم في الحقيقة مع ريال مدريد أربيلوا، لاعب السابق أيضا لريال مدريد، هو المدرب الجديد رسميا لنادي فولهام الإنجليزي. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
9: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
10: نهار جديد ومعلومة تنفعوت فيه. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
9: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
8: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
10: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
9: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
8: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
9: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
8: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
9: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
8: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
9: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
8: موجة، بريحة البلاد.
11: التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو، الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر، تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. تأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وأحداث منطقة تبادل حر ببن قردان ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 7.1%، وخدمات النزول تقفز ب 15.4% في جوان الماضي وفق بيانات إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. الاستثمار في السلامة المرورية سيخفض عدد الوفيات ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر خلال 30 سنة المقبلة وفق دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات بداية من يوم الجمعة القادم وإلى غاية الأسبوع المقبل مع ظهور الشتاء خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعتبر أن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أصلاً. بيروت ترفض عقد جولة المفاوضات السادسة في روما وفق مصدر دبلوماسي. ومقتل 25 شخصا بقصف لمركبة أو لمركبات مدنية في السودان من قبل قوات الدعم السريع. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: اسمع خليك على الموجة.
9: على الموجة.
4: على الموجة.

0: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه عد الموجتك على موعد الاربعاء على الموجه مع ماني بولعريس. معكم من الميكروفون انتم احلى اصدقاء واحلى احبه، ان شاء الله ديما رفقتكم طيبه معنا ورفقتنا طيبه لكم في هذا الوقت من النهار من ساعتين للاربع كل يوم مع زملائنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه على الموجه. فما اللي توا في الموجه في البحر، وفما اللي في موجه الحر الشديد اللي موجودة البرة، ردوا بيكم على رويحكم وعلي معاكم، لأن واحد في الموجة هذية لازم بالحق يرد بيله ويرد بيله على صحته شو برشمي، ويحاول أنه يبعد على الشمس. صحيتنا ليكم في تونس، خارج تونس، وين ما كنتم في هذا الكون انتم ما تسمعوا فينا على موجات إذاعتنا. إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات ممتعة من ساعتين للأربعة على الموجة. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول من في الهندسة التقنية، فريق الزارعي في الإخراج الرقمي من صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد لورغي في التنسيق العام للحصة، وميني بولعريس. قلكم مرحبا بكم الناس الكل على الموجة.

نعم، ما يرافقنا في مع الموج على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتنا لكم من ما كنتم تسمعوا فينا في هذا اللقاء من الساعتين للأربعة. احنا معكم في موعد الأربعة، تو برشا ناس خارجين من الخدمة نتاعهم، ردوا بكم على روحكم وعلي معكم في الكيس شوية وسع بال، وخاصة الأخلاق. محليها الأخلاق كي تكون باهية مع روحك قبل ما يكون مع الناس اللي دايرة بيك، لأنها تنعكس على كل المواقف اللي تنجم تعيشها في حياتك. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

محمد العزبي على الإذاعة الوطنية التونسية اللي حزامك ستني عد الموجتك معنا في موعد الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على الموجة موصل معكم حتى الساعة الرابعة. تفقدوا بعضكم مسألوا على بعضكم مثالش الأوقات هذه ديما مفتوحة للإنسانية مش تفرض روحها باش توري هي وين وإحنا وين من هذا العالم. ساعات واحد يقف شوية مع روحه يسأل روحه هو فين وصل ويسأل روحه وش قاعد يعمل وش قاعد يعمل مع روحه ومع الآخرين زيدا فمشي ما يتطور وفمشي خاصة ما يحس بإنسانيته كي تهز تليفون كي تتكلم بعد شوية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي خليتنا عايشين في كل ما هو فرضيات مانيش نستعمله فيها في حاجات تنفع. طبعا هذا باستثناء للناس اللي بالحق تقدم في محتوى جيد جدا من شبابنا الشبيبة متاعنا اللي تبركل عليها في تونس. عنا شبيبة محليهم ناس متعلمة ناس قارية ناس مثقفة ناس واعية ناس متخلقة كل واحد وطريقته. فمشكون ما عندوش مستوى عالي مثلا متاع علم ما هوش دكتور ما هوش كذا لكن تلقاه كي يحكي يعدي لك كل ما هو افتخار بهذا الوطن يعدي لك كل ما هو الميم بالحاجة اللي يعيش فيها اللي متمكن منها في حياته وعدي لك صورة حلوة على ديته وعلى بلاده زيدا اللي وليه الشبيبة متاعنا هما اللي قدموا في صورة حلوة على البلاد هذية من خلال التقديم كل ما هو واقعي زيدا مش معناها انه يقوم يحكي في حاجات بأسلوب فضفاض لدرجة انه ما تصدقوش ليه بالعكس بطريقة حلوة ياسر قاعدين يقدموا ويروجوا للسياحة حتى في تونس من خلال مواقعهم. تحية للناس الكل شباب وغير شباب واطفال توانسة نسيرجيل احنا ديما نحاولوا انه نقدموا الحاجة الايجابية مش معناها ان الدنيا كلها وردية ولكن حاولوا انه ديما الإرادة متاعنا هي اللي تغلب في أنه نعيش بشكل أفضل في هذا الوطن وما تنسيوش اللي احنا عنا أبو القاسم الشابي وإرادة الحياة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر مهما طال الزمان. خليكم معنا ديما على موجات إذاعة الوطنية التونسية احنا معكم على الموجة.

0: شكرا.
1: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة،
2: ديما معكم على الموجة، على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في البرمجة الصيفية اللي معاكم، واللي في كل مرة يكون فما رفيق صديق وزميل في هذا الميكروفون للإذاعة الوطنية التونسية. حدث مهم جدا يعتبر فعالميا يعني، واللي عن طريق مدينة العلوم ستقع مواكبته، هو حدث استثنائي، دعوة من مدينة العلوم لمتابعة الكسوف الجزئي للشمس، مش يكون هالأربع إن شاء الله 12 أوت في موقع سيدي مشرق في سجنان. الحدث هذا هو فرصة كبيرة باش يقع رصد واحدة من أبرز الظواهر الفلكية لسنة 2026، واللي باش يحجب القمر حوالي 59.3 من قرص الشمس عند ذروة الكسوف بالتزامن مع غروب الشمس فوق البحر الأبيض المتوسط في مشهد طبيعي وفلكي نادر. طبعا اللي مغرومين بمتابعة هذه الظواهر، وهي فرصة حتى اللي مش مغرومين واحد يمشي ويكتشف، ديما مدينة العلوم تقدم لنا الجديد ومثل هذه الفرص لمتابعة ما هو موجود في الفلك الكبير في هذا الكون. سيدي مشرق ميلا في سجنان بنزرت، مش كون هالأربعة 12 أوت في البرنامج فما متابعة لمراحل الكسوف الجزئي للشمس باستعمال تلسكوبات المجهزة بمرشحات شمسية خاصة، ومش كون فما محاضرة علمية حول ظاهرة الكسوف الشمسي وظروف رصدها في تونس، بالإضافة إلى سياحة نجمية ورصد للسماء الليلية وتعرف على أبرز الكواكب والنجوم والكوكبات الصيفية. طبعا يمنع النظر مباشرة للشمس من غير وسائل حماية معتمدة ومخصصة لرصد الكسوفات الشمسية. الموعد نهار 12 أوت، نهار 14 أوت بموقع سيدي مشرق في سجنين ولاية بنزرت.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومازلنا مواصلين حتى الأربعة متاع العشية. بديت إيقاعات المهرجان تفوح من خلال الندوات الصحفية، في الأخر الجمهور يمشي ويختار الأعمال اللي يحب يتفرج فيها ويحب يسهر معها ويتفرهد معها في الصيف. لكن وراء هذيك الكل برمجة كبيرة لكل شخص، لازم تكون فاهمة فلسفة لكل مهرجان ورؤية فنية لكل مهرجان، لأنه هذه فلوس الشعب في الأخر والدولة التونسية. خليكم معنا مواصلين حتى للأربعة في على الموجة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: معنا احنا بدأت الحكاية.
3: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وزارة الفلاحة تطلق بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات حملة تحسيسية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وحث المواطنين على اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان. تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 26 و2000 وإحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفا من الذكور و5 ألاف من الإناث، 2300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة. دراسة حول الاستثمار في السلامة المرورية في تونس تؤكد أنه يمكن التوقي من وقوع أكثر من 17300 وفاة وتجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة وتوفير حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر خلال 30 سنة المقبلة. الدراسة أعدتها وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة. في أخبار العالم، في غزة وصول 8 شهداء جدد و17 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء حرب الإبادة المستمرة للكيان الصهيوني على القطاع غزة. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن مقتل فرد من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباحا في مدينة مهاشر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بمعاودة ضرب إيران الليلة. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في أنقرة يدعو إلى منع انتشار الأسلحة النووية مشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
3: اسمع وخليك على الموجة.
1: على الموجة،
3: على الموجة.

0: اليوم مع أمان أبو العرس. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: عسلامة، أهلا وسهلا بكم على الموجة، مواصلين لقاءنا اليوم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لقاءنا اليوم هو لقاء ثاني في هذه الصائفة على موجة إذاعتنا. طبعا ديما عنا ضيف في الأستوديو، نحيو الموسيقى لو سمحت. عنا ضيف في الأستوديو اليوم ضيفتنا الفنانة القديرة دليلة مفتاح اللي ديما جينا بجديد. مرحبا بك.
2: مرحبا بك كماني، ومرحبا بكل يسمع فينا ولا يشوف فينا. زاد
1: كيف انك؟ شنو
2: على بعضي نتلم.
1: ديما تينا بجديد،
2: لازم نجي كم بجديد
1: بجديد. وناس يمكن يعرفوك كفنانة ممثلة كذا اللي يتابعك في التلفزة، لكن في المسرح انت مخرجة قديرة.
2: فضلك.
1: قدمت عديد الأعمال اللي قعدت في الذاكرة. انا ديما نتسائل علاش ما داروش برشا هذوم الأعمال هذوم، علاش ما داروش برشا؟ فنسمعوا ديما بالأعمال المسرحية اللي تقعد سنوات.
2: أي.
1: كان في تونس؟
2: لا، هي اللي قبلها البوابة دارت الحق،
1: دارت
2: مهرجانات تونس تقريبا الكل ما عدا المهدية وطبرق. وطو نقول لكم علاش.
1: علاش قلتو
2: طبرق؟ خاطر خذوها ومن بعد حب ياخوها مدعومة باش ما يخلصش. ما عجبتني
1: مهرجان طبرق الدولي.
2: تفهم معايا؟ ومن بعد
1: حب ياخذها،
2: حب ياخذها مدام موجودة مدعومة، حب ياخذها مدعومة. يمكن عنده أسبابه. أما بالنسبة لي أنا تفهمنا. المهدية خلطتهم مخر.
1: كيف خلطت مخر؟ قدام دوسي مقر.
2: اي خلطت خلط بعد ما البرم جات عملت، يعني ما عادش ينجم،
1: ما عادش ينجم يغير. اكيد دائما لازمك تختار في الاجيال.
2: اي
1: الاجيال هي ما معقوله ولا كيفاش معناها؟
2: هذه هي اللي انا ما فهمتهاش.
1: كيف
2: المفروض انه هل يعقل مثلا انك انت تجي طفيق جبال تقول اعطيني دوسي؟ لا يعقل. ثابت خاطر وعمله ثابتة وامور واحد يحشم حتى كي يقول له قدم لي
1: ممكن يعطي الوحدة التقني.
2: أي
1: الملف التقني والفني.
2: فوالا هما يعرفوا اللي الأعمال اللي موجودة على الساحة والجديدة يعرفوها. تبقى أنا يطلبوا فيديو، الفيديو ما نجمش أصوره إلا ما نعمل العرض معني.
1: طبعا
2: فوالا أنا نخلط مخرة في ما نجمش أصور بروفة
1: العرض الأول.
2: هو يقولك صور بروفة، ما صورش بروفة. بروفة عمرها ولا كانت دليل محليه على قيمة العمل.
1: مبيب احترامك لذاتك زادة والمسيرة
2: حاجة مبلبزة. فهمت؟
1: خاطر عندك جمهور. المسرح بقي، قلت المسرح يعني العرض الفني هو عرض نجم يتعدى، لكن السمعة هي اللي تبقى.
2: هي تبقى خاطر تجيك ناس افيرتي، معناها تجيك ناس. انا ما حتى الانسان العادي انا نحترمه ونقدره.
1: هو جمهور،
2: هو ذاك، هو وذاك هو اللي نخدم له. وين
1: صحيح
2: وذاك علاش انا عملت العرض الاول ببان مفتوح.
1: تحكي في هذا ولا
2: هذا ديما؟ هذا لا في هذا في هذه.
1: انت حاجه وحويجه في نومه اللي هو العرض الجديد اللي مش نحكيوا عليه، اما قبل نومه تاوش نحكيوا عليه. معني انت حاجه وحويجه قلت لك معني لانه الموضوع يستحق، وزيد لانك حبيت الجمهور يحس بالموضوع.
2: اي طبعا
1: تنرجع الهديه. اما انت قلت حبيت نعرف هل انه مديري المهرجانين واعين بالحركه المسرحيه الموجوده في تونس؟ لانه في الندوات الصحفيه كل ما نسالوا على المسرح، اين المسرح في كذا؟ لانه في تاريخ تونس كان المسرح موجود في المهرجانات الصيفية. ديما يقول لك والله كل عنا واحدة ما نجمناش تحصلوا عليه.
2: شوف ما عدا الحمامات الأخرين واعين بالستانداب وبالنوان وان ما شو ما نصورش واعين بالأعمال المسرحية
1: أو بالحركة المسرحية الموجود.
2: لو كان جو واعين راهم يطلبوا يا من الوزارة يا من المعني بالأمر. لا ما نصورش واعين. واعين باللي موجود بالمستهلك على الساحة. اي وعين بي هذاك ويجروا في جرته ويحبوه. معني
1: يقول لك يجيب جمهور.
2: هذه هي الغنية الماستة معني
1: اللي تتعاود
2: بالحق. الغنية الماستة بالتجربة وقت عملنا البوابة في بلاريجيا، في الحمامات، في سوسة، في المستي، في قفص، في بنزرت، في ان شاء الله ما نسيتش مهرجان اخر. معناها جانا جمهور وجانا بكثافة
1: ومسرحية حلوة برشا. معنا
2: بوابة
1: ما خرجتش زيدا بقي ديما
2: لا خرجت خرجت خرجت خرجت خرجت بالقدية. خرجت مشت للمغرب، خرجت مشت للأردن، خرجت مشت العمان.

0: من الهيئة العربية للمسرح.
1: أي شفتها.
0: وداير كل ما نمشي، وأنا ديما نحط أور كومبيتيسيون، ما نحبش نحط في الكومبيتيسيون.
1: علاش؟
0: على خاطر غير مضمونة. ألور خلينا نضمن المشية. والمسرحية تبان أحسن من اللي نضمن حاجة غير مضمونة.
1: وتوصل للجمهور.
0: فوالا هي شيء الحكاية. الحكاية أنك تدخل في الكومبيتيسيون عندك جايز. وجايزة مادية. كيما تدخلش في الكومبيتيسيون ما عندكش فلوس. جو بريفير أني أنا ندخل أني نتعرف والعمل يتعرف.
1: على انه يكون عندك فلوس
0: والصحافه تعمل حاله تقول كيفاش هذه مش في الكومبيتيسيون يزين
1: فقط
0: خير من نحطها
1: انا دولارات لا تاخذ فلوس لا حد شيء
0: خير من نحطها في الكومبيتيسيون ويمكن لا تقبل
1: ولا يقول لك صعيبه
0: لا لا تقبل عندهم لا تقبل معناها وممكن نلقى مزاحمه اوسي اكثر من واحده معناها وان بلوس انا ما عنديش عندي كل عمل اللي يحكي معناها انا ما نحكيش كل عمل
1: هذيك القوه نتاع الفنان لانه فما كان فنان يكتب للتاريخ وفما فنان يكتب للحظه
0: اي
1: هذه الفرق يعني
0: اي فوالا اي فوالا جوستما داير الاذاعه القطريه الثانيه البارح عدت وعندي لهنا في التليفون بعثولي عدوا ريبورتاج كامل على المسرحيه من هنا نقلا فوجئت مفاجاه ساره قالوا لي باش تقول معنا كلمه بعد ما هم حضروا الدنيا الكل قلت معاهم كلمه
1: جايو ملا اويك قول العرض لو
0: عندهم فرع هنا وتعديت على التلفزه القطريه سي ديجا بروموسيون للروايه
1: صحيح
0: والغريب في الامر كاينهم حاضرين
1: ليه هم حاضرين عندنا مكتب في تونس عندنا المراسلين
0: اللي ناقشتني غادي الصحفيه اللي حكيت معاها غادي
1: مو هذيك الحرفيه زاد واحد
0: مش نورمال
1: يحضر درس قبل ما
0: جيستم حتى من البوابه حكيت لي عليه
1: هذيك القوه الصحفيه وزاد ديما نقول قوه الصحفي في السؤال قوه المعني بالامر في الاجابه نوما حكايه توجع نوما خرجنا الكل من قاعه الفن الرابعه في العرض الاول نهار السبت اللي فات قلوبنا توجع لكن مع برشا اسئله هيت نبداو في نوما من حكايتها البدايه تحكي على الانتحار
0: نحكي على الانتحار عند الاطفال ورده الفعل على الاولياء وخاصه الام خاطر ظاهره الانتحار عند الاطفال ظاهره غريبه جديده عندنا وتوجع ياسر وتألم ياسر وما عندهاش ما عندهاش دواء
1: كيفاش بدات الحكاية؟
0: بدات الحكاية في ما نحبش نسمي البلاصة بنية انتحرت عمرها 12 خلت ورقة في مكتوب الطبلية نتاعها كاتبة فيها انتحرت خاطر ما عنديش سبادري
1: تعرضت للتنمر؟
0: تعرضت للتنمر خاطر ما عنديش سبادري
1: ريت كيفاش معناها؟ الظاهرة الكبيرة هذه التنمر اللي توصل للحالات كيما هكا
0: خاطر صغار ياسر يتنمروا على بعضهم معناها
1: خاطر يشوفوا في الكبار يتنمروا على بعضهم فما بالك انت صغار كيفاش كون يتبع الناس اللي يشوف فيهم
0: الصغار ما يحكوش مع والديهم والديهم تلقيه مسكين مشغوب نهار كامل وهو يهد والمرأة نهار كامل وهي تخدم يدوب تروح توكل وتتنظف اتسترا الار ما يعرفوهمش وبعدها بشويه معناها
1: الحادثة هذه ما ستك
0: اما قتلتني الحادثه هذه معناها ايه؟ بالحق خاطر 12 سنه وقتاش ضربه الاكتئاب وقتاه كبر هو الصح وقتاه تمرمد وقتاه هبل وقتاش
1: سامحني بعد من 2013 زاد كانت فما دراسات تقول في تونس انه حتى اطفال عمرهم 8 سنين
0: وصلوا 8 سنين
1: الانتحار ذات الظاهره تظهر معناها في العمر
0: في 8 فما دوكا ولا 3 كا 8 سنين المشكله هنا هو في عدم التواصل بين الأجيال معناها
1: صحيح
0: ولدي حتى كان تعب وقعد بحذيه يسهل وقعد بحذيه يسهل يسهليها برك على الأقل إيش عملت اليوم عملت إيش عركة سبك شي حد
1: الاهتمام
0: أعمل زيارة للمدرسة فجأية حتى انت عاد رايجين أعمل زيارة للمعلم مسالش هذه سكوتريان سكوتريان
1: بالعكس دخل فيه في, في, في, في الأبجديات الحياة يعني
0: أما الترمية غادي
1: معني انت ساعات تربي قطوس تبدليه بيها اكثر من تربي ولدك
0: جستما صغار انا علاش وجعتني خاطر على خاطر الضحايا معني على خاطر مش فاهمين على خاطر اللعبه اكبر منهم على خاطر اللي جرى اكبر من مخاخهم اكبر من انه يخموا فيه صحيح. وكيف هي مثلا الام كي يضربها اكتئاب حسب الدراسات أنها لا تقبل الانتحار ممكن كان فما واحدة قلت لي ممكن كان ماتت عادية نقول الغالب ربي حبها ربي هزها معناها ذاك قدرها معناها أما أنها تنتحر معناها أنا مذنبة
1: قصرت قصرت في
0: قصرت انا قصرت انا مذنبه انتحرت انا مذنبه ما فيهاش فهمت
1: انا قلت لي وقتاش تفلي خمم باش يكتئب باش يمشي يخمم
0: اختي ما اختي يكتئب
1: حاجه اخرى احنا ما نتلهوش بالحاله النفسيه الكبير فما بالك الصغير
0: احنا عندنا حاجه لوكس معناها ان واحد تحكي تسكت تقول واحد ساعه يقول لواحد راني فادد روحي باش تطلع يقول تهزي من ايش ناقصك انت
1: ساعات التنمر زاد يقول لك انت مهبول شنو مهبول تمشي للبسيكياتر تمشي للطبيب
0: وهو المرض النفسي الاكتئاب عنده درجات خاطر احنا عملنا دراسه ميدانيه الاكتئاب عنده درجات يوصل حتى الاكتئاب السيفير السيفير يدخل في هدره انه يشوف الموت يشوف فيه حاجه مزيانه ياسر مش يشوف فيه حاجه خايبه كما انا نشوف الحياه محلاه هو يشوف الموت محلاه
1: راحه
0: يشوف فيها مزيانه ياسر الور ما عندهاش علاقه ني بالدين ني بالايمان ني بحتى شيء عندها خلاقه بخلل كيمي في المخ
1: بعد الدراسة اللي شفتوها
0: لا يلزم طبيب هذا كلام طب خلل كيمي في المخ يلزم يشوف طبيب يركح له الخلل الكيميائي اللي عنده في مخه باش مسكين يرجع نورمال هم ما يدووش حتى يوصلوا للحالة هذيك والحالة هذيك تؤدي للانتحار
1: وديما نقفوا في ميجيش البيل وصغير احنا ديما نقول تي صغير مش فاهمه اللي هي القاعده الدماغيه نتاع الصغير عمره عامين ينجم يكون
0: الكرواسونس نتاعو في العام في عام يكمل الكرواسونس نتاعو يكمل في العام يفهم كل شيء في عام
1: مهموني كيفاش اقترحت النص اقترحت الفكره من بعد والا النص سبق العمل
0: لا الدنيا نحكيه يا اخي قالت لي راهو سيي راهو راني ماشي حتى انا راهو عندي ماتير معناها الور قلت لها كاين نكملوا فيها
1: الدنيا المصريه
0: الدنيا المصريه هي الكاتبه اللي قاعده تكتب لي مشيت فيها وتكتب وسهرنا عليه وقعدنا عليه وقرينا وعاودنا قرينا وعاودت قريت ودق دق دق دق دق دق مع الزيارات اللي خاطر انا كنت ناشط في مهرجان الفداوي في سوسه كان عنده افضل ياسر مهرجان الفداوي في سوسه
1: ما عادش
0: لا طاح قيمته طاحت الحق نتاعها كانوا يوزعون على المستشفيات انا مشيت لبسيكياتري انا قلت لهم هزوني غادي خاطر انا في طنبك العج
1: وانت قاعده تحضر للمسرحيه
0: هي تحضر جست بعدها امي مرضت مرضه كبيره ياسر واكتشفنا في الاخير انها كان عندها اكتئاب حاد واحنا ما فقناش صدت ديزني الاكتئاب الحاد ضرب لها ليزرق النوبل ضرب الكبده ضرب الرويري ضرب الكلاوي هدها من الداخل دقدقها خاطر اللي تجهلوا الناس انه المرض النفسي راوي نجم يكبر ولي عضو
1: صحيح هذا صحيح وهذه بالعلم معناها موجود
0: بالعلم.
1: وحتى المكتئبين وفما ناس برشا ناس ما يعتبر هما مكتئبين ومش حاسين قوي يبعدوا في الفكره هذيك مش مستوعبينها
0: فهمت كنا احنا ما كناش فاهمين انا نهز فيها للطب مثلا على معدتها وماشي في بالي معدتها خاطر ترجع وهو هذاك وصل ديجا ضرب وانا في باليش لا لا صحيح الكبده ضربت واحنا نقولوا ايش بيها عليه وهي ماشيه وتسرح علاش على خاطر كانت ساكته على خاطر كانت طيبه على خاطر كانت ما تشكيش
1: تحط الديك
0: الانكاس وما تحبش تثقل على حتى حد ما تحبش تقول راني مريضه هيك هو مش تفرج لي
1: هذيك هو هذيك قيمه الطب النفسي وقيمه زاده انه الانسان ما نقولش اللي يتجاوز يقول لك تجاوز نتقوى على روحي وكذا ونمشي
0: ما عندما يتقوى بالعكس بدن يحكم
1: صحيح البدن اللي انت ما تحكمش فيه اصلا
0: يا ودي ما تحكمش فيه واحد يخدم وحده البدن يرياجي قبل عقلك قبل قلبك
1: لكن في شخصيه خلينا في النص المباشرتية اللي في النص يعني حسيت كأنه البطلة اللي هي المريضة اللي تحاول الانتحار هي نفسها قاعدة تحكي مباشرة مع الجمهور
0: على خاطر الشخصية
1: حتى الجمهور ولا هو شخصية من الشخصيات طبعاً
0: طبعاً
1: فهل هي مقصودة هذه المباشرة
0: مقصودة احنا كنا في الصالة احنا كلها في السبيطار نحن في السبيطار كل على خاطر اللي يهمني انا رو مش المريض اما شكون اللي مرض خاطر حتى اللي مرضه هو مريض يعني هذاك
1: على شخصيه الطبيب زاد مريض كيف
0: مضروب الفرملي مضروب الزوج مضروب كلها يعني مضروبه
1: يعني سخريه سوداء توجع في مصلح
0: كنا مرضى كالكبار كنا مرضى كالكبار
1: فهي مقصوده يعني المباشرتية مقصوده
0: هي ما هيش مباشرتيه بقدر ما استغلينا انهم المسرحيه فيها دي سيونس كما يعملوا للبسيكياتر دي سيونس دو ثيرابي الور لي سيونس
1: سرد للحكايه
0: اي سرد للحكايه اون بلوس المريض لا ينظر الى الطبيب
1: لكن ينظر الى ينظر اللي قدامه كان
0: مريم
1: هذيك القلق اللي صار في السال تحس انها تحكي
0: ليك انت
1: تحكي للي انا وقاعده توجع فيا في
0: راني انا هكا
1: في مكان
0: شوف المين. شوف روحك انت تطلعش تشبه لي شويه في كالكوبار معناها
1: اخترت الام علاش الام
0: على خاطر بالتجربه بان انه الام تتضرب اكثر
1: هي اللي تتحمل
0: هي اللي ما تقبلش اكثر
1: تقبلش انه ابنها
0: يستحيل
1: ينتحر.
0: يستحيل ام تقبل هو يموت وقوه ايمان وقوه معناها انها تملك كل المقومات نتاع البشر السوي وما تقبلش الموت فما بالك بالانتحار
1: خاصه الانتحار فكره الانتحار اللي توا
0: اطفال
1: باقي بوهيميه معناها ماهيش ظاهره ماهيش مفسره ما يعرفوش علاش وزاد نهربوا منها زاد وما برشا ناس يهربوا من فكره الموت زاد برشا ناس تهرب من فكره الانتحار انما ما نقبلهاش معناها علاش يدخل في متاهات
0: ما يقبلهاش
1: لكن الام اللي في شخصية الأم نعرفه في طب النفس يعني شوية اللي نعرفه في طب النفس إنه الشخص لما يقول لك أنا باش ننتحر هو يطلب المساعدة أكثر من إنه هو يرغب في الانتحار
0: لا هي ما قالتش باش ننتحر وهي تتفسر له في كونه الموت محليه يا أخي تقول له ما عندناش الحق أنا باش نموت ما تحبني أنت ما أنا عندي الحق باش نموت وعندي الحق باش نختار
1: أي معنى تخبر فيه اللي
0: تخبر فيه خاطر هي بعدها عملت تنتاتيف دو سويسيد يعني الثيرابي اللي تعمل فيها ما عندها حتى فايدة
1: مش شوية يأس معناها فمش أمل في
0: يوصلوا الاستاد أنه ما عادش
1: حبيت تحطها كما هي
0: أنا حبيت نحط الملادي من كيفاش يبدأ كيفاش يشوف الرنكونتر بين رجلها فرتنا فيها كل شيء أكشفت رجل يظهر اندرا شنو لبس بالقداء استاذ اندان
1: مهتم
0: كلا وتشوفي علاقتهم كيفاش دمار شامل معنا.
1: يعني حبيت تشوف الواقع النفسي الواقع الاجتماعي الواقع الصحي الاقتصادي العلاقات
0: كل شيء،
1: التواصل
0: كل شيء.
1: بين الناس هوني المشكلة هوني المرض
0: ومش صحيح أن يقول لك الفقراء هم اللي يمرضوا ينتحروا لا ما همش الفقراء هم اللي يمرضوا ينتحروا كل بشر كيف تصير بيه دوزة أكثر من مخه ينجم يتعشق
1: توجع لكن مسرحية كيما حبسنا الكل في موريستان انت ما حبسنا الكل في موريستان اللي هي القاعة برشا ناس غادروا راهو لأنه ما حملوش
0: يخرج ويرجع
1: يخرج
0: يتنفس اي خاطر حس رواحهم كالكوبا
1: مسرحية كيما هكا تشوفها انها جمهور هكا احنا دي الكلام هذايا على الموت وعلى كذا والانتحار نحاولوا انه نتفاديوه يعني اما تصور انه جمهور يجي يتفرج في عمل كيما هذايا في مهرجانات
0: طبعا
1: في كذا
0: طبعا يجينا على خاطر احنا نعملوا في الفن صح الفن اخترنا له التعلة درامية الانتحار لكن نعمله في الفن فما سينوغرافيا فما
1: سينوغرافيا حلوة برشا
0: فما موزيكا فما ضوء فما فما فما عالم حطيناه في السورسين يعني الكلمة كي توجعك يبيهي معني أنا وصلت لك معني واللي خرجوا راه وقفوا في الباب
1: صحيح.
0: ورجعوا وتنفسوا ورجعوا حكيت معهم بعد زوز ولا ثلاثة منهم صحفية خرجت تنفست وبعد رجعت نوس
1: صحيح
0: خرجت تنفست ورجعت تخنقت ورجعت
1: صحيح كان أنا مغادرت مكاني
0: اللي هما ثلاثة غادروا
1: من نجمش نفلت حاجة هكا
0: هما ثلاثة وحكاوا معايا منهم زوز ديجا ياخذوا في الدواء
1: ومش عيب راهو
0: لا لا مش عيب
1: بالعكس يمكن لقى حل انه معناها يمشي
0: حس ديما تراك في راسو زوز
1: محتاجين لبرشا وعي في المجتمع
0: طبعا احنا ما عندناش ثقافه صحيه حتى تعرف ما والله لا عندنا
1: انا الخوف يغلب
0: انا لا معني احنا ناخذ روحي مثلا انا كان جات عندي ثقافه صحيه وكان جات نفهم اخي ما نفيقش بامي
1: صحيح
0: فقنا بها فقت بها في الاخر ومش انا فقت بها نورولوج فقت بها
1: صحيح
0: كان جيت نفهم أنا طريف حتى طريف راني شكيت نجيش البالي خطر هي لا تشتكي
1: وخطر احنا زدنا معني شكل ديما الحالة النفسية ديما ثانوية
0: تحكي فارغة فادت قالك دي برا مشيت
1: برا مشي البحر قدام البحر ارتاح شوية
0: هذا كنليكس مشي البحر أموك في قدام باب تنفس
1: حط شوية موسيقى اسمعها اشتح شوية وكذا لحكيتك حتى كي تجي تحكي لشخص اخر ما يسمعكش
0: ما يسمعكش خطر ما يفهمكش
1: مشكلتنا التواصلية غير الثقافة الصحية اتصالية بالأساس
0: الجهل في الأمور الصحية دمار والله بالحق تمر. خطر كي تولي عندك هكاية واعي تريف انت واعي تريف على الأقل التركيبة انت عبدنك تفهمها على الأقل. بلا كي تشدك وجيعت وقلت لك معناها راهي ثم حاجة توجع مثلا حشيك تبدا ترجع ترجع ترجع ترجع وانت ما عدتك لاباس معناها راهو ثم حاجة مش هي ما النوم أكثر من لازم راهو ال- ال- ال- ال- ال- الباب المسكر والتليفون لا والضو لا أمي ما كانت تقعد على الظلمة ما فقناش الضو لا العباد تتحدث تقول ما تكلموش أكثر من سنين هي في أصلها هي في أصلها ساكتة معني بتحب شكلي الجوج ما معني أما تطور بها الشيء معني كان جينا كان جيتينا ولا أخواتي عنا شوية بركة هكاية رنا حسينا رنا الغلب هزينا للطب كل
1: الله يرحم الحالة النفسية ديما التعب معناها تنعكس على الحالة الجسدية. مهم عمل حلو برشا مزين بالتوفيق فريق العمل اللي معاك.
0: معايا لطفي التركي اللي هو الطبيب معايا فوزية بدر اللي هي المريضة.
1: علاش اختيار فوزية بالذات اللي هي
0: دور عندها الأم. البروفيل دو بيرسوناج وان بلوس على فيكي شوية
1: عاش حكاية كيما هكا
0: عشت
1: إيه مش صعيب إن واحد يكون عايش وبش يأديه على الركح
0: لا
1: لأنه غاديك الشخصية على الركح
0: هي مش هي اللي عاشت قريب منها عاش
1: أها
0: ما نجمش نحكي في بلاصه
1: اي اللي خلي مسالش نحترم الناس
0: كمال الكعبي الفرملي البكوش اللي هو دور صعيب ياسر محمد امين الزواري اللي هو الزوج ضحاوالي اللي هي بنتها والزوز الاولاد الاخرين ظافر بن يوسف وجلال مصدق المرضى
1: فوالا معهم انت على الركح زي
0: ده على الركح
1: لازم العرض. تكون انت كيفاش مخرجه معاه مع الركح
0: جيس بور
1: ما كلمتش وماما
0: لا جيس بور لي ماج انا كملت كل شيء بعد طلعت ما عادش باش نطلع
1: علاش
0: يلزمني نبقى اللوط
1: علاش ساعة وجودك محلي
0: اي
1: على الركح كيما في كيما في اعمالك اخرى شكرا لك يعطيك الصحة تخمم في جولة خارج تونس في جولة في تونس قدمت. مع الموسم الجديد
0: قدمت بالنسبة للمهرجانات البرة قدمت قدمت للمغرب قدمت للقاهرة الإسكندرية لبغداد الهيئة العربية الجي تي سي وربي سهل الرؤية كان ثم حاجة تظهر غدو
1: تظهر غدو إن شاء الله تظهر قريبا شكرا لك الفنانة القديرة دليلة مفتاحي نومة نومة لكنها تصحي بارش على واقع إنساني داخلي
0: أي.
1: يعكس الواقع على الخارج
0: خاطر كي ترقد على حالك طفي الضوء على حالك ترقد على حالك ممكن تفيق في وضعية أخرى
1: يطفل كم
0: والنوم هو الموت الثاني شكون قال لك المرض نتاعك مش موت ثاني
1: صحيح شكرا لك دليلة بالتوفيق إن شاء الله نشوفوها قريبا في عروض أخرى نومة من إمضاء الفنان القدير دليلة المفتاحي ضيفتنا اليوم في على الموجة.

برشا برشا محبة لكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كانت بحضنا الفنانة القديرة دليلة مفتاحي. نوما هو العمل الجديد نتاعها. حكينا معها على الوعي، خاصة نخرجوا قيمة التواصل وقيمة الوعي بالصحة النفسية لكل شخص، هذا مهم جدا. تحية لكم، إن شاء الله تقضيوا معنا وكنتوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة في هذا اللقاء اللي جمعنا بكم اليوم على الموجة.

بهذا نصف نهاية لقاءنا اليوم في موعد الأربعاء على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول، فاروق الزيري، حميد الورغي، كنت معكم أماني بولاريس. إلى اللقاء.

0: اسمع خليك على الموجة.
1: على الموجة
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية وين باش نعود نعيشوا أقوى لسوكسي متاع بيبي. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. مدينة رادس من ولاية بن عروس تحيي اليوم الذكرى 8 لوفاة شهيد الحرس الوطني أنيس الورغمي الذي ارتقى شهيدا للوطن مع 5 من رفاقه في الكمين الإرهابي الغادر بمنطقة الصرية من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة بتاريخ 8 جويلية 2018. العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور يشدد على ضرورة وضع حزام الأمان عند السياقة، مؤكدا أنه يحمي بنسبة 40 و50% من الوفاة عند وقوع حادث.
7: احنا كنجي نشوفوا الواقع المروري في تونس، نشوفوا رغم اللي هو بدأ منذ بداية شهر جوا يحدث انخفاض، إلا أن العديد من السلوكيات محفوفة موجودة على طرقاتنا، أهمها عدم ارتداء حزام الأمان اللي يوصل في بعض الولايات إلى نسبة 96% لا يرتدون حزام الأمان. وأطلقنا حملة خلال الموسم الصيفي والسياحي لسنة 2026 بداية من 1 جويلية للتصدي لهذه الظاهرة معناها المخلة قواعد الجوارين، وتعتبر خطيرة نظرا لأهمية حزام الأمان اللي وحده يحمي بنسبة 40 إلى 50% من الوفيات عند وقوع حادث.
6: الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية 2026. تونس تحتضن يوم 13 جويلية الجاري الدورة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف، وهو مؤتمر يتبعه معرض توظيف ينتظم ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وسفارة مملكة هولندا في تونس وصندوق التحدي من أجل توظيف الشباب وشركة PFE Consulting. في أخبار العالم، وصول 8 شهداء جدد في غزة و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء حرب الإبادة المستمرة على القطاع. وقادة حلف شمال الأطلسي الناتو المجتمعون في أنقرة يتعهدون بتقديم 140 مليار يورو أي 160 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامين 2026 و2027. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.com.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معاكم عشرة دائمة،
10: والعشرة بالمواقف تتقاس.
9: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
11: استشارات قانونية.
12: الأربعة وخمسة دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الوطنية. أحلى تحية وأحلى سلام لمتابعينا، متابعي أم البدايات والإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا الأسبوع الفارط انطلقنا في شبكة صيف 2026، الموعد الأول والعدد الأول من هذا اللقاء استشارة قانونية خصصناه لكل تساؤلاتكم القانونية العقارية. اليوم الأسئلة الموجهة باش تكون للأستاذة أمل همامي. طبعا المواضيع تتنوع وتتعدد، تساؤلاتكم توصلنا عن طريق تليفون لذلك هو 71 800 47 300. خونا سامي يستقبلكم ويعديكم مباشرة. الخونة حميد اللي معنا في التنسيق العام لهذا المواد، محمد الغول في الإخراج التقني للقاء استشارات قانونية في الجانب المدني والجزائي والتجاري، فاروق الزارعي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا الموعد الإذاعي المباشر اليوم الأربعاء وأمسية الأربعاء 8 جويلية 2026. ومعنا في استوديو طبعا أستاذتنا المبجلة المكرمة في المرافقة الأولى معاها في شبكة صيف 2026، الأستاذة أمل همامي. أهلا وسهلا بك أستاذتنا.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام بسمة وبكيفة المستمعين.
12: إذا نستنيكم في كل تساؤلاتكم اللي تهم قضاياكم الشغلية، قضاياكم في النفقة، في أي موضوع موجه للجانب الجزائي والمدني والتجاري. احنا هوني من أجل تقديم حلول شافية وظافية تساهم في إثراء الثقافة القانونية المدنية، وإن شاء الله ربي وفقنا أسرة الإذاعة في الإذاعة الوطنية التونسية إنه نكون معكم وفي مستوى انتظاراتكم فيما يتيح طبعا ويدعم ويساعد من أسبوع لآخر إنه ننشر الثقافة القانونية اللي تنظم مجتمعنا التونسي. موضوع الثقافة القانونية طبعا بش يكون استغلال الملك العمومي دون ترخيص، يعني فما ناس تستغل في الشواطئ، والاستغلال هذا يا هل تراب امور قانونيه والا بقوه عضلات دون ترخيص. المئوي العشوائيه نلقاوها يمنة ويسرى، الحراسه زاد العشوائيه للسيارات، ساعات تحط كرهبتك في ماده يقول لك تدفع بالطريق العام. هذا هو الموضوع اللي باش نحكيه فيه مع أستاذتنا. لمزيد من الإيضاحات تنتظرونا في هذا الموضوع، حفظا لجميع حقوقكم، توضيحا تبيانا وواجباتكم اللي ليكم تجاه الوطن. هذا ديما يكون أسبوعيا في استشارات قانونية، أسبوع يكون موجه للعقاري وأسبوع يكون موجه للمدني. نمشي والاستراحة غنائية وبعد ندخلوا في الموضوع، في انتظار أنكم تسجلوا تليفوناتكم مع أخونا سامي ونعديكم مباشرة للأسئلة اللي توجهها لأستاذتنا أمل أهمامي.

0: 4:16 هنا باستديوهات الإذاعة الوطنية. حان الآن موعد رفع صوت الحق. رجعنا لكم مستمعينا الكرام من وصلوا رحلتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكنت ذكرتكم بالموضوع اللي باش تحدث فيه أستاذتنا الكريمة أمل همامي عن الاستغلال للملك العمومي اللي هما الأرصفة، اللي هما الشواطئ، اللي هما الطرقات. فمناس خاصة في فصل الصيف تنشط بعض الأغراض التجارية والمهنية، ناس تكري الشواطئ وناس تكري الأرصفة وناس تكري أماكن متاع مئوي سيارات. يا هل ترى هذوما الناس اللي نكريو منهم يضمنوا لنا ضمان فيها سلامة وفيها راحة؟ طبيعة الترخيص كيفاش تكون وكيفاش يلتزموا بالترتيب، وإحنا كمواطنين عاديين كيفاش نجموا نطلبوهم بالترتيب هذه؟ سيدتي أنستي سيدتي، حان الآن موعد رفع صوت الحق، آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: أذن لصلاة العصر بتوقيت مدينة تونس، تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والغفران. ارجعنا لكم في لقاء استشارات قانونية اليوم الأربعاء 8 جويلية 26، وتحدثت قبل الأذان عن موضوع استغلال الملك العمومي دون ترخيص، استغلال الشواطئ دون ترخيص، المئوي العشوائية دون ترخيص، والحراسة العشوائية للسيارات بالطريق العام. أستاذتنا، يجي الصيف وتكثر هالمشاكل هذية، خاصة الشواطئ دون رخصة والحراسة العشوائية لبعض السيارات والمئوي العشوائية.
2: هذا هو احنا بدنا بسمة اخترنا بمناسبة فصل الصيف وكل باش نحكيه على الموضوع هذا، هي الظواهر استغلال الملك العمومي دون ترخيص متفشي على كامل السنة
1: وتكثر في فصل الصيف،
2: تكثر خاصة في فصل الصيف. دونك احنا في إطار نشر الثقافة القانونية ونشر الوعي لدى المواطنين، احنا تويكا باش نحطوا النصوص الزجرية والقانونية اللي تجرم كل الاشكال التعاصف في استغلال الفضاءات او في استغلال الملك العمومي دون ترخيص،
1: خاصة انه في السنوات الاخيرة لاحظنا بعض الناس اللي حتى كي تطلب في اسعار مشطة ومشطة جدا على المواطن، يعني باش يخرج عائلته يفرهدها تتكلف له مأوى وماكلته وشيزلون والباراسول قرابة 200 دينار، يعني باش يخرج فرادهم كان من الممكن 50-60 دينار تولي لي دوبل وتريبل
2: أكثر. هو الملك العمومي هو شنو؟ هو كل الأملاك المخصصة لاستعمال العموم. هوني كما قلنا باش نركزوا في حصتنا على خاصة الطرقات العمومية والشواطئ، ويجب أن لا يتم كما قلنا التعسف في استعمالها من قبل الأطراف. نبدأ باش نحكيه أولا على المئوى العشوائية دون ترخيص والحراسة العشوائية. أكيد أنا نأكد لك مدام بسمة، التوينسة الكل تعرضوا لمثل هذه الأشكال من الممارسات. تمشي بالسيارة متاعك تحط جودي بيا، معناه باش نفسر لهنا، وإحنا نحكيه على مكان عمومي ويسمح فيه بركن السيارة، مش نحكيه على أماكن يمنعوا فيها الوقوف أو التوقف، وإلا نحكيه على المأوى المرخص فيها، نحكيه هوني على
1: طريق
2: عام يسمح فيه بركن السيارة،
1: تابعة بلدية الفلدة
2: تابعة بلدية تابعة أي مع حتى ساعات في بعض الأحياء، خاصة هوني باش نركزوا على الأماكن الحساسة، المستشفيات، المحاكم، الأسواق البلدية. ساعات تمشي الأماكن هذه يعرفوها اللي هي معناها يمشيوا لها يقبلوا عليها برشا أشخاص، دونك باش يجيوا أكثر سيارات. يجي شخص يجي يقول لك أنا راني يجي قدم روحه مجهول الهوية، يجيك يقول لك أنا راني
1: مسؤول
2: هوني نعس بيه يعطيني أوراقك، ما عنديش أوراق أنا هوني نعس لك على كرهبتك، أعطيني فلوس باهي نعطيك فلوس انا باش تضمن لي وانك تصلي على السياره، باش تعطيني وصل في انك انت سلمت لي، خاطر ما همش مرخصين لهم مدام بسمه. دونك هما يحرصوا في مكان عمومي مرخص فيه بركن سيارتك بلاش، تمشي تحط سيارتك بلاش. من محض الصدف انا اليوم صارت لي نفس الحكايه، دونك انا لهنا نحب انا بحكم واني عندي ثقافه قانونيه نعرف القانون، احنا هوني نحبوا نوعي المواطنين
1: اللي يجهل القانون تاع هذه
2: المواطنين، احنا باش نقولوا يعني عن حسن نيه، ولكن الممارسات هذه راهي قاعده تتكثف
1: تضاعف من وقت
2: الاضاف. علاش؟ على خاطر بطريقه غير مباشره من المواطن نفسه يجيك انت حقك باش تستغل المكان العمومي، حقك باش تمشي تحط كرهبتك غادي من غير حتى فلوس، انت كي باش تعطي فلوس للشخص هذاك راك انت هوني ساهمت بطريقه غير مباشره في تفشي وفي الظهرة. مزيد يعني
1: تدعيم
2: الظاهره هذيك والعباد هذيك. راهو ساعات مادام بس ما ساعات نوصلوا الممارسات يعني اخطر من هكا، راهو ساعات يجيك شخص يبدا شاد عصا، انا شفتها قدامي معناها، ولا يجيوك مجموعه من الاشخاص اعطينا يقول لك تعطيني الفلوس والا راهي كرهبتك تنجم
1: تتكسر.
2: نجم بعديك راهو انت ما اي نجم تحطها في بلاصه اخرى ما تحطنيش هنا. هذا هو يعني الممارسات هذه راهي ممارسات خطيره جدا.
1: تو المواطن العادي كيفاش ينجم يثبت عليهم اللي هو هذاك عنده رخصه والاخر ما عندوش رخصه.
2: هو انت هوني اسوفي يجيك شخص، انت معروفين الاماكن العموميه يعني احنا نعرفوا ما دامنا مانيش في مأوى بلدي يعني مرخص فيه، والا مانيش في اطار يعني بلاصه ممنوع فيها ركن السياره، رانا نحطوا سيارتنا. يجيك شخص يقول لك اعطيني فلوس، قل له اعطيني اوراقك، اعطيني الترخيص اللي انت ماخذه من البلديه باش يكون عندك السيفه وانك تحرس المكان هذا، اكيد مش باش يعطيك. هوني احنا باش نقولوا للمواطنين راهو الافعال هذيك والممارسات هذيك راهي مجرمه ومقننه بالقانون، القانون الفصل عدد الفصل 33 من القانون عدد 81 لسنة 2022 مؤرخ في أوت 2002. الفصل 33 هذا شنو يقول لك؟ راهو يفرض عقوبات زجرية كبيرة، راهو شو عقوبات سجنية تصل إلى سنتين سجن، نحكيو على عامين سجن. معناه الشخص هذيك اللي يجي يقول لك اعطيني، راهو يتنجم كي انت تمشي تتبعوا ومعناها تتبعوا جزائين، راهو يتحكم بسنتين سجن اضافه، مش سجن كهو
1: مع تغريم.
2: تغريم والخطيه قداش توصل؟
1: الى
2: 30000 دينار.
1: 30000
2: دينار. دونك انت معناها ان شاء الله بالمنبر هذا نوصلوا للمواطنين امان، ما نزيدوش معناها نخليوا الظاهره هذه تزيد تتفشى اكثر،
1: هما في الممارسات
2: معناها راهو باش ينتهكوا لك هذاك حقك انت باش انت تحط
1: وحق المجموعه الوطنيه،
2: حق المجموعه على حد السواء، يعني الكل عندنا نفس الحقوق باش نستغلوا الملك العمومي.
1: واجبنا انه نحبسوهم،
2: واجبنا وانه نحبسوهم. كيف كيف في فصل الصيف احنا يعني
1: المتنفس خالي المتنفسه تاع تونسي مع السخانه، الانسان بعد العصر بعد التوقيت هذايا يكون وقيت نتاع تبرد شويه، تخرج الناس
2: حتى مش تتبحر، تمشي تقول نقعد على الشط
1: من السويعه من زمان،
2: نقعد على الشط
1: يكلفوا له 200 دينار مدام من
2: يكلفوا له حتى اكثر. راهو الشطوط أبر هذيك مدام بسمة، احنا يعني ساعات نمشيو للشطوط معينة، راهو حتى المنظر متاع البحر راهو يتم حجبه، راهم يعملوا خيام، نعرفوا احنا نشوفوا
1: يعملوا
2: خيام، يعملوا يعني كراسي مظلات أشخاص، راهو نحكيو ماناش نحكيو على الأشخاص اللي مرخص لهم القانون بموجب عقد لازمة من البلدية، هذيكم راهو أمورهم قانونية،
1: دافعين للدولة،
2: دافعين للدولة أمورهم قانونية. نحكيو على الأشخاص الأخرين اللي يستغلوا في الملك البحري وينصبوا الحاجات هذه اللي كنا نذكروا فيهم دون ترخيص.
1: وطبعا فما توصيل،
2: فما هو فما توصيل اكيد. انت كي باش طالب تشك في الانسان هذاك وانه هو ما عندوش ترخيص، مش مرخص يمارس،
1: ما
2: في
1: توصيل،
2: ما يعطيك حتى شيء. دونك انت ما لازمك تساهم وانه تمشي تعلم عليه. راهو هوني كيف كيف الفصل 28 من القانون عدد 73 سنة 95 مؤرخ في 24 جويلية 95 يتعلق بالملك العمومي البحري، ينص على انه العقوبات في اللي يعني لهذه الافعال اللي كنا نحكيوا عليها تتراوح من 16 يوم الى سنه سجن، وخطيه ماليه. شو الخطيه هوني قديش باش توصل؟ 50000 دينار الى 100000 دينار.
1: بهيلهم
2: بهيلهم واكثر من هكا. يتم حجز كل المعدات وكل المخلفات وازالتها. هوني احنا كما قلنا مدام بسمه الملك العمومي
1: في بعض الولايات، سمعت في الاخبار اليوم اظن في صفاقس،
2: اي
1: اليوم
2: قاعدين يعملوا في برشا حملات مكثفه، مشكورين الجهات المعنيه،
1: الولايات تنسج على منوال الولايه المذكوره اليوم
2: هذا. وكيف
1: سمعتها
2: كيف
1: في الاخبار
2: كيف كيف زاد في خصوص المأوى العشوائيه، يعني المواطنين ساعات يجي مواطن يقول لك ليه انا نعطي و
1: ايه هو قطع
2: يستسهلها
1: مسافه 20 و30 كيلومتر.
2: يعني احنا هوني من المنبر هذا يعني ماذا بينا، وانه بما انه يعني اثاره الدوله العموميه من سلطه النيابه العموميه وتنجم تثير هذه الجريمه من تلقاء نفسها حتى كان ما يمشيش مواطن يتشكى. دونك الظاهره هذه موجودة على المرأة ومسمع الجميع. إن شاء الله يعني نوصل صوتنا وأنه يتم ضبط هذه الممارسات.
1: أكيد صوت وصل.
2: الملك الملك نحب زين جوس نقول فكرة وأنه الملك العمومي راهو فضاء نتقاسمه الناس الكل. راهو إحنا كي نحكيه
1: هكا ماضينا وحضرنا ومستقبلنا.
2: هو صحيح هو إحنا كي نحكيه
1: في بلادنا مش نتمتع.
2: هذا هو هذا الأولى وأنه نتمتع في بلادنا. وإحنا يا مدام بسمة إحنا كي نذكره في الموضوع هذا مانيش معناها في إطار معناها نحدوا من الممارسات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية. لا
1: مارس برخصتك.
2: برخصتك. برخصتك علاش؟ على خاطر أنت باش تمارس صحيح تدفع الدولة باش تدفع الدولة. أنت كي باش تمارس هكيكة تحت الظلم غير حتى تراخيص راك ماكش باش تضر الدولة وحدها. باش تضر الدولة باش تضرني أنا كمواطن في استعمال وحقي في استعمال الملك العمومي.
1: شكرا لك أستاذتنا الكريمة على الموضوع هذا اللي تحدثت فيه وأرشدت فيه السادة المستمعين والمستمعات فيما يخص شروط الانتفاع بالخدمات هذه استغلال الملك العمومي دون ترخيص منها الشواطئ المائية العشوائية والحراسة العشوائية للسيارات. اللي يحب ربما يرجع للموضوع يرجع للصفحة بتاع الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان في اليوتيوب ويلقى كل ما تفضلت به الأستاذة أمل. للسادة المستمعين هشام خليل يقول شكرا على الإفادة ودمتم في حفظ الله. مهدي الزغليم يقول ربي نوركم ويكون في عونكم. فيق يقول أستاذة هل أنه قضية غرامة التصرف يمكن القيام بها على انفراد أو وجب رفع قضية قسمة أم لا؟
2: هو هوني السؤال هذا يطرح في إطار وأنه فما عقار مشاع يعني مجموعة من الورثة على حد السواء
1: وكلهم
2: يستغلوا عشية
1: عن مجموعة.
2: أي مدام نحكيه وأنه في يحكي لنا على غرامة التصرف رانا نحكيه يعني في الأغلب على حالة شيع. هوني احنا على حال شيع كلنا عن الحق باش نستغلوا العقار اللي معناها المشتركين في الملكية متاعه، ولكن انت هوني كي باش تطلب غرامة تصرف رو من المستحسن انك تمشي تعمل قضية في القسمة وبعد تطلب الشريك اللي كان مستبد باستغلال العقار وحده على انفراد تطلبوا بغرامة التصرف في العقار ذيك على مدى
1: سنوات اللي استغل فيها
2: الوقت اللي هو استغل فيه العقار.
1: شكرا أستاذة. نذكر السادة المستمعين والمستمعات اليوم يعني تواجدنا ظرفي في الاستوديو هذا اللي يحب يتواصل مع أسرة البرنامج يكلم الأخ سامي على 71-847-300 وإحنا نعديوك للأستاذة جاوبك على استفسارك وتسائلك. نمشي ولنغم محمد الغول ثم نواصل اللقاء إلى حدود الساعة 5 مساءً.

0: ربك لما يريد. واحنا هوني مواصلين رحلتنا على صوت محمد منير وغيرها من الأصوات اللي نمروها فيها اللقاء هذية. نمشي وأستاذ التسائل آخر وصلنا في اللي كوليس أصحاب المهن الحرة اللي هما تتعدد المهن متاحهم. نلقاو النجار، نلقاو الحداد، نلقاو نجارة الألمنيوم وغيرها. مستمع كريم سألنا قال لك تفهمت معانا نجار تاع ألمنيوم وعطيته تسبقة باش يخرج لي طبعا شبابك ونوافذ طبعا. قال لي أسبوع توهم شهرين وما التزمش بأخلاقيات المهنة متاعه ولا بواجبه المهني تجاه هالحريف هذايا. نسأله كيفاش ربما يتصرف معاه وكيفاش يضمن حقه مع الممارسة هذية اللي نقوله بين قوسين غير أخلاقية وما تدخلش في إطار طبعا نتاع ناس أخلاقيات المهنة.
1: Exactement. هوني مانيش باش نعمو احنا اما اصحاب الحرف
0: الشيء يحفظ ولا يقاس عليه طبعا.
1: اصحاب الحرف برشا منهم معناها
0: يقول لك جماعه ويجبدك ويجبدك للمهنه
1: اي هذاك من الاول باش ياخذ التسبقه نتاعو وبعديك يخدم خدمته يقول لك جمعه يقعد
0: يضرب لك شهر وشهرين وعام.
1: هذا هو نحب نقولوا احنا راهو الفعل هذا في حد ذاته يشكل جريمه جزائيه اسمها جريمه عدم اتمام ما وقع الاتفاق عليه. الفعل هذا مجرم بمقتضى الفصل 298 مجلة الجزائية اللي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر واختية قدرها 72 دينار كل من تسلم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع الاتفاق وإرجاع ما قبضه سلفا. دونك كما قلنا الفعل هذيك وأنه يأخذ التسبقة وما يلتزمش بإنجاز ما وقع الاتفاق عليه في المدة المحددة دون موجب. قلنا دون ساعات مثلا
0: حتى ولو يكون شفوي الاتفاق
1: أي هو أغلب الاتفاقات تكون شفوية مع الحرفاء مع أصحاب الحرف.
0: مهم الأخلاق هي تكون حاضرة.
1: هذا هو ولكن أكيد فما يعني أدل كشاهد وإلا يعني يفيد وأنه راه تم الاتفاق على نقوله احنا شهر حتى طبيعة العمل يعني فما حاجات باش يتعاملوا يتصنعوا ما يطلبوش وقت كبير.
0: ما قولوش عام
1: متاع شهر معناها طبيعة الحاجة دي كاري تطلب شهر. دونك هوني أنا نقوله ننصحه وأنه يتوجه يعمل شكاية جزائية للنيابة العمومية من أجل جريمة الفصل 298 عدم إتمام ما وقع الاتفاق عليه.
0: واضح أستاذة شكرا لك. احنا موصلين اللقاء ونذكر السادة المستمعين كانوا متعودين على 844 404 رانا في استوديو آخر ما هوش استوديو وليد ونبيل بن زكري وليد تليلي لظروف خاصة. إن شاء الله نرجع قرابة أسبوع للاستوديو المركزي تاع الإذاعة الوطنية. اللي حبي يتصل برقم موزع الهاتف للإذاعة التونسية 71 847 300. احنا هوني نضمن لكم التواصل مع الأستاذة أمل الهمامي لجميع تساؤلاتكم المدنية والجزائية والتجارية. نمشي محمد الغول المحطة غنائية ننتظر أنه توها خونا حميد الورغي يمرر لنا في مكالمة موجهة للأستاذة أمل نستقبلوها مع بعضنا. ألو ألو المكالمة قاعدة تتمرر في المباشر. ألو سي محمد مرحبا.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
0: يعيشك فضلك مرحبا. منين تكلمنا يا سي محمد؟
2: من مكناسي سيدي بوزيد.
0: من مكناسي أهلا بك وسهلا بكل مستمعينا في سيدي بوزيد في منطقة المكناسي.
2: الله ينوب عليك.
0: يفضلك معك مباشرة أستاذتنا المباشرة.
2: عندي حكم عندي حكم عن محكمة الاستئناف بتونس.
1: أي حكم شنو؟
2: حكم مدني.
1: أي
2: استرجاع عندي شاحنة فكتها الديوانة وتحكم الفيتي ابتدائي واستنافي في 2012 من وقت خرجت الحكم في الأول الاطلاع للاطلاع على الحكم.
1: سمحني المحجوز اللي هي الشاحنة متاعك نورمال ما تطلب البت في المحجوز في إطار الدعوة الجزائية اللي تثارت في 2012.
2: لا طبعا مدني هو حكم مدني يتحكم فيه 40 مليون استرجاع الحق متاعه هي الديوان شدات وباعات اللي قلت لي برا تبع المحكمة مشيت البحث الابتدائي والثانوي وحكموا لي بالتعويض.
1: باهي.
2: في 2012 خرجت الحكم في الاول الاطلاع. من بعد الاطلاع رجعت على اساس باش نخرج الحكم
1: النسخه القانونيه.
0: النسخه القانونيه التنفيذيه.
2: القضيه ضايعه.
1: الملف ضايع.
2: الملف ضاع.
1: في المحكمة.
0: في المحكمة ولا فين؟
2: في تونس.
1: عاد الاستئناف قلت لي.
2: محكمة الاستئناف.
1: محكمة الاستئناف قالوا لك الملف ضايع.
2: قالوا لي الملف ضايع، مشيت رئيس الكتبة، عملت الملف وكل شيء عديد المرات.
1: عملت إعادة تكوين ملف؟
0: قالت لك الأستاذ عملت إعادة تكوين ملف؟
2: لا ما عندي حتى شيء، قال لي الملف ضاع وخلاص.
0: لا
1: كيفاش يضيع ملف؟ لا كيفاش يضيع؟ ما يضيعش
0: قضايا مواطنين. كيفاش سي محمد؟
2: استحلت من 2012 ونمشي عليهم ونجي رئيس الكتب
1: يقولوا لك هكا. راهو ما يقولوش وانه ملف ضايع، ينجموا يعني يعطيوك اي سبب اخر، ما مش يقولوا لك ملف ضايع.
2: قلنا معطونا نسخة في حكم اخر تنفيذي عن طريق الحكم اللي عندنا. عندي أنا نسخة من الحكم الابتدائي والاستئناف. أعطونا حكم تنفيذي، قالوا لنا الملف ضايع على ضوء واش نعطوكم الحكم.
1: باهي أنت باهي شو الطريقة هذه باش نعطيك حل؟
0: أستاذة باش نعطيك حل.
1: هز النسخة هذيك الضوئية اللي أنت استخرجتها من الأول وامشي للمحكمة الابتدائية واعمل قضية. اسمعني، عمل قضية استعجالية في استخراج نسخة تنفيذية ثانية، وجيب معاك تهز معاك خاطر فيه الحكم فيه غرامة مالية، تجيب معاك ضمن مالي.
2: فيه حكم فيه غرامة مالية 40 مليون.
1: يفهمني انت باش تعمل؟ شفت الحكم هذاك نتاعك تهزو تعمل قضية استعجالية، الحكم الاستئنافي هذاك تهزو تعمل قضية استعجالية في استخراج نسخة تنفيذية ثانية، وتهز معاك ضامن مالي، شخص يضمن فيك، يضمن مش فيك انت، يضمن وانه الحكم هذيك ما تمش تنفيذه. فهمت؟ يجي معاك للجلسة ويحرر عليه رئيس الدائرة الاستعجالية، يقول له راني انا نضمن وانه سي محمد وانه انت معناها ما نفذتش الحكم هذيك، وتستخرج نسخة تنفيذية ثانية قانونية تمشي تنفذ بها الحكم متاعك.
2: أنا قضية استعجالية.
1: قضية استعجالية في استخراج نسخة تنفيذية ثانية.
2: عن طريق محامي ولا عن طريق؟
1: نجم شو الاستعجالي نيابة المحامي مش وجوبية.
2: مش وجوبية.
0: مش وجوبية.
1: لا غير وجوبية، في الاستعجالي غير وجوبية.
0: واضح.
1: شكرا لك. لازم معاك أي شخص يمشي للمحكمة خاطر لازم ضامن مالي، راهو ما غير ضامن مالي ما تترفض لك القضية. خاطر شخص تعرفه يجي للمحكمة يحرر عليه رئيس الدائرة، يثبت يقول راني أنا نضمن وأن الحكم هذيك غير مش منفذ،
0: غير منفذ
1: ما تمش تنفيذه على خاطر فيها فلوس. فهمت؟ لازم ضامن مالي.
0: إن شاء الله اقتنعت بالإجابة متاع الأستاذة.
2: أنا
1: قلت لك نيابة المحامي في الاستعجالي غير وجوبية، تنجم تعملها أنت القضية.
0: شكرا لك يا سي محمد.
2: الرئيس الأول محكمة الاستئناف.
1: محكمة الابتدائية. استعجالي المحكمة الابتدائية.
2: محكمة الابتدائية الرئيس الأول.
0: شكرا لك يا سي محمد، تحياتنا لكل متساكن المكناسي ولاية سيدي بوزيد. احنا ما زلنا مواصلين في جملة تساؤلاتكم اللي توصلنا على 71 847 300. تعودتوا بالتليفون تاع الإذاعة الوطنية 844 404، تتصلوا بخونا سامي في موزع الهاتف الإذاعة الوطنية التونسية في المؤسسة على 71 847 300، وهكا نمكنوكم انكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر مع خونا حميد الورغي، بعد خونا محمد اللي يسأل على استرجاع مستحقاته في شاحنة محجوزة في الديوانة. نشوفوا المكالمة الموالية من تكون وشكون مولاها. ألو عسلامة.
3: عسلامة أختي الغالية.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عايشك أختي بسمة الغالية، تحياتي.
0: يفضلك يخليك، شكون معنا؟
3: معك عبد الستار علي، مدينة السرس ولاية الكيف. تحية ليك الفتحية على برنامجك الرائع الممتاز الاستشارات القانونية المجانية.
0: الخليك يا سي عبد الستار، وإحنا الإذاعة الوطنية من أجل إرشادكم، من أجل ترويركم، من أجل ربما تثقيفكم وأعطاء بعض من النصوص القانونية اللي جت بها المجلات القانونية، مجلة الشغل، مجلة الأحوال الشخصية، الالتزامات والعقود، الحقوق العينية، كل ما ينظم البلاد التونسية. احنا هوني رهن إشارتكم وبلاش بإذن الله. سعب ستار، شنو سؤالك المواجه لأستاذتنا؟ تفضل.
3: سؤالي للأستاذة يعطيها الصحة، كانت تفسر لنا هي ديجا على الملك العمومي وما أدراك، ونعرفون احنا الملك العمومي وذاك مرمى اللي شدوك، معناها الترخيص نتاعه وجايب عصا، معناها عصا معاه وما أثبتني البلديات الكل اللي اتحركوا للملك العمومي خلوه للعمومي.
0: هذا هو اخي تونسي وين باش يمشي؟ باش يمشي على الحدود الليبية ولا الجزائرية؟ عوم ما يعوم في بلاده.
3: اي
0: ذي ممارسات يلزمنا نوقفوا الناس عليهم.
3: لا
0: يلزم كل شيء بالنظام، على دولة قانون ودولة مؤسسة.
3: يعطيهم الصحة الدولة معناها تو حملات خارقة من العادة.
0: بديت ولات الساقس، ان شاء الله تتوصل في كامل تراب الجمهورية ان شاء الله. وانتوما كمواطنين ما تسكتوش زيد على حقوقكم. كمواطنين زيد
1: كمواطنين هاو في إطار نشر الوعي.
3: اي قد ايه احنا مدينة السرس تبعد على كيف
0: 20 كيلومتر. ايه 20 كيلومتر تقريبا.
3: 20 كيلومتر كيكا. المراقبة الاقتصادية اختي الغالية الخضارة. انا نكلم فيك بالصحيح، معناها 70% ما يحطوش
0: الاسعار
3: والجزارة.
0: ليه كمواطن الطالب اي خضار اي جزار اي واحد مطالب انه يحطوا التسعيرة متاعهم.
3: هنا سؤالي اخت الاستاذ تجاوبني على المراقبة راي تجي تجي المراقبة
1: هما يحطوا الاسعار لافتات
3: حتى يحطوا الاسعار استاذ بطبيعة هما اللي يسمع يحط، اما الاغلبية ونعرف وش نقول.
0: مادامك مواطن عايش في السرسة من الواقع تتكلم.
3: يسكروا الحوانت نتاعهم، يسكروا تفتح التليفونات مع بعضهم.
1: صحيح.
0: حتى في بعض المدن عايشين، حتى في بعض المدن حتى موجود، حتى في زغوان موجوده. انا في منطقتي زغواني الممارسه هذه موجوده.
1: صحيح.
3: اللي يبيعوا في الدخان واللي يبيعوا بالغلا واللي ما يحطوش
0: كلهم فما مراقبه. الناس كل تسكر
1: تفاديا باش انهم يهبطوا عليهم يسكروا.
3: انا سؤالي للاستاذه منطقيا وقت المراقبة الاقتصادية وتجيب وتبرر، هل من حقها المراقبة وقت تشوف حانوت مع العشرة نتاع الصباح
0: مغلق؟ لماذا مغلق؟
3: هل أستاذة تنزم الحوانة تذومة تستدعيهم
0: يعني في عز ممارستهم المهنية هو تلقاهم مغلق؟
3: الأغلبية تسمع بالمراقبة جت للسرس يسكروا الحوانت.
1: صحيح. الممارسات هذه
0: واضح يا صعب ستار. صوتك
1: هما
3: كبيرة في مدينة السرس.
0: صوتك وصل. وهاو المراقبة الاقتصادية في الكيف ان شاء الله يكونوا في الاستماع
1: ان شاء الله يسمعوا
0: وان شاء الله ياخذوا.
1: دونك اللي كان يقول فيه سي عبد الستار وكيما قلنا احنا ظاهرة متفشية في الولايات،
0: حقيقة موجودة في كل معتمديات تونس وولايات
1: الكل. صحيح. باش يقول لي معناه يستدعاهم لي خاطر هما المراقبين يجيوا على عين المكان
0: على غفلة.
1: علاش هما ما نجموش يضبطوا معناه حانوت مسكر؟ علاش؟ شنو السبب؟ ينجم يكون بالحق مسكر يعني
0: مريض
1: مريض عنده ما عندهمش اثباتات وانه هذاك تعمد اغلاق المحل نتاعو فورا وانه سمع له. حتى كان استدعاه شكون قال اللي هو وقت اللي المحل نتاعو مغلق مش حاط لافتات؟ دونك هما الصميم الخدمه نتاعهم انه
0: وقت نقله
1: ميدانيا يعاينوا على عين المكان وانه الشخص هذاك ماهوش حاط لافتات ماهوش حاط الاسعار، وقتها يكتبوا المخالفات. اما باش انهم يستدعاوهم لا ما تجيش معناها.
0: تحيه للناس اللي اخلاقهم طبعا بالحق ناس ملتزمه عندهم اخلاقيات مهنيه. نهار الاسواق الاسبوع هي تلقاهم اسوام الخضره من الخضرة الجديدة لا في شيء في كردونة واضحة ومكتوبة وناس ما تكتبش. قل كذا كهو يلزم
1: مش معقول لك مش معقول بالحق برشا ممارسات احنا كما اللي ذكرناهم في الموضوع الاول كما اللي ذكرهم توسي عبد الستار يعطي الصحه معناها اشاره هذه بها برشا
0: خلينا
1: معناها نزيدوا نوصلوا صوتنا بالحق معناها المواطن راهو
0: محتاج
1: وانه يوصل احنا في الاطار هذا انا قاعدين نوصلوا على الاقل شويه في صوت المواطن.
0: محمد الغول حميد الورغ يقولوا لي مكالمه اخرى بعد عبد الستار مسرس نشوفوا المكالمه المواليه. الو
4: الو هلا عسلامة
0: مرحبا خونا عبد الله مرحبا.
4: اي نعم عبد الله فرشيش
0: اهلا منين يا سي عبد الله؟
4: انا معطنديت مرناك.
0: مرناك مرحبا بك معك الأستاذة امل نبلغ صوتك شنو تحب تستفسر وتتسائل عليه.
4: مرحبا
1: استاذة مرحبا بك.
4: ربي انا مواطن تونسي
1: اي
4: خدمت من عام 99 من وزارة الفلاحة
1: اي
4: قمت في حتى جيسكا خرجوا لي انتريت 2024
1: عندي انا كيفاش خرجوا
4: 2005 معناتها الحكم ابتدائي عن طريق المحكمة الإدارية.
1: خرجوك علاش ساعة سامحني معناها قرار عزل جايك شنو بالضبط كيفاش
4: خرجوك؟ لا لا لا لا مش قرار عزل لا لا انا خرجت على 62 عام.
1: اوكي دونك
0: يعني خدمت 25 سنه تقاعد كامل
4: 1999 انا نخدم في اداره الغابات
1: اي
4: عندي جات شكل تسويه نتاع عماله الحدائق
1: اي
4: عملوا لي كونترا شحنت الكونترا من طرف واحد من طرفي انا برك
0: اي والمشغل لا
4: لا
1: اي
4: هو قال لي لا ما عندكش الحق.
1: شنو ما عندكش الحق؟
4: قضيه المحكمه الاداريه
1: اي
4: حكمت المحكمة الإدارية ب 24 أكتوبر 2009
1: حكمت لك بشنو بالضبط؟
4: بالترفين بالترفين
1: ده ده دونك أنت وضعيتك تسويت قانونين 2009
4: بالضبط
1: اي
4: وحيث هو طالب بتاع عدم وجاهة الشباب الذي استفدت عليه الإدارة قراري رفض تسوية الوضعية الإدارية للمدعي اللي هي وزارة الفلاحة. قامت حكمت لي انا شتيهم في وزارة الفلاحة.
1: ايه.
4: هذا الحكم الاستئنافي.
1: ربحت لسه في الاستئناف تم اقرار الحكم الابتدائي.
4: الحكم الاستئنافي بتصويت الوضعية.
1: بتصويت الوضعية، دونك تم اقرار الحكم الابتدائي.
4: مصاريف على الدولة.
1: تم الاقرار، ايه. عقد
4: ايه الحكم الاستئنافي 31 ديسمبر 2010
1: اي
4: نفس الحكم الابتدائي الى يومنا هذا تقدمت معناتها باسترداد الحقوق الى هذا لهذه الساعه ما تحصلتش على حقوقي وخرجت عمتيات خرجوني معناتها على 62 عام.
1: يعني انت على المنافع الاجتماعيه ولا منحه التقاعد؟
4: لا منحه المنافع الاجتماعيه اللي شافوها هذه ما تقوها.
1: عملت انت قضيه؟ عملت قضيه؟
4: اي نعم قضيه هذه الاحكام الاداريه.
1: لا يعني في قضيه في ضمان اجتماعي في الحصول على المستحقات نتاعك.
4: اي تقدمت لوزاره الفلاحه، انا تقدمت لوزاره الفلاحه قلت لهم تعطوني حقوقي.
1: كيفاش تقدمت؟ قضيه مدنيه؟
4: أي.
1: كيفاش تقدمت لهم؟
0: عملت قضية مدنية بوزارة الفلاحة؟
4: جوست معناها قضية مدنية
1: أنت غزر لي شفت الحكم؟
4: المحكمة المحكمة الإدارية حتى تمشي للمحكمة الابتدائية
1: هذاك أنا شنو أقول لك توا هو الحكم الإداري هذاك فقط معناها سوي لك وضعيتك المتعلقة يعني بالترسيم أنت سي بون ترسمت أنت تويك ما تكتفيش بالحكم هذاك كهو ما تكتفيش وأنك تراسل الإدارة المعنية يعني شفويا لا تمشي تعمل قضية في القضية في الضمان الاجتماعي بمعنيها على أساس الحكم هذاك اللي يصدر لفائدتك وأنك أنت ثبتت أن وضعيتك مترسم أمورك معنيها واضحة قانونية تعمل قضية في الحصول على المنافع الاجتماعية هي تعمل قضية في المحكمة الابتدائية العادية العدلية مش الإداري
0: المحكمة الابتدائية
4: العدلية
1: العدلية
0: واضح يا سي عبد الله
4: قاضي شؤون اجتماعية
1: اي قضية ضمان اجتماعي
0: وان شاء الله تاخذ مستحقاتك الكل من وزاره الفلاح. شكرا لك. بتسائل عبد الله الفرشيشي من مورنيك ننهي حصتنا. شكرا لكم على متابعتها عبر موجات اولى الاذاعات ام البدايات الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي باش تواصلوا فيها المتابعه في باقي البرامج الاذاعيه ليوم الاربعاء 8 جويلية 2026. شكرا لمحمد الغول اللي امن هذا اللقاء في الجانب نتاع الاخراج تاع موعدنا، حميد الورغي في التنسيق العام للموعد، فاروق الزرعي في إخراج الصورة المتلفزة. شكرا لك أستاذتنا أمل الهمامي. بسمة الدربيلي تقول لكم بقية متابعة طيبة. موجز الخامسة مع صديقتنا مفيدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معكم عشرة دائمة،
1: والعشرة بالمواقف تتقاس.
0: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
2: قانون شكوك الحلالية الفصل 242
3: خاصة الضغط العادية والنية بالعمومية
4: والمدخل نسعى اشتريته
5: القضية من 2015
2: الحق تلتجأ للمحكمة.
6: هذا عنده وضعية قانونية.
7: استشارات قانونية.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أخبار الخامسة مساء. ولاية بنزرت تحيي الذكرى الثامنة لاستشهاد الوكيل الأول بالحرس الوطني حمزة الدلالي الذي استشهد إثر عملية إرهابية غادرة يوم 8 جويلية 2018 بعين سلطان من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة. ذهب ضحيتها 6 من أفراد فرقة الحدود البرية للحرس الوطني. أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل يطالبون خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة بالإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يطلق مع بداية السنة الجامعية الجديدة ماجستيرين مهنيين جديدين في الاتصال السياسي والمؤسسي وفي الصحافة الدولية. وزارة المالية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000، موزعة على مختلف ولايات، وتتوزع الخطط المعروضة على 3 اختصاصات تشمل مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني بقصف صهيوني استهدف مركبة مدنية في محيط الجامعات غربي مدينة غزة، مما رفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن نهاية مذكرة التفاهم مع إيران ويهدد بضربها الليلة ردا على هجماتها على قواعد أمريكية في منطقة الخليج. ولبنان يشترط على الكيان الإسرائيلي الانسحاب من منطقتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
7: النغمة نغمتك.
4: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية.
2: مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.

0: تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية،
1: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
2: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
2: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
2: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
4: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثالث مواعيدنا الرياضية. لبداية بأخبار الأندية واستعداداتها للموسم الجديد، ترجي الجرجيسي أبرم أول صفقاته في الميركاتو الصيفي، وانتدب قلب دفاع سينيغالي اسمه سامبا ديوف قادم من نادي داكار، عمره 22 سنة وطول 1.90 متر. السلطات المحلية بحمام لانف اخذت قرار بتعيين تركيبة الهيئة التسييرية للنادي الرياضي لحمام لانف، واللي باش تسير شؤون الفريق بعد استقالة منجب حربي من الرئاسة، وباش يكون المنظر جبنياني كرئيس للهيئة التسييرية مع الأعضاء لطفي الدرويش، سيف دبيش ومحمد الحبيب الصدفي. ويبقى القرار بيد والي بن عروس، اللي في صورة أعطى موافقته فأن الأمور تصبح رسمية. الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي تقدمت بالشكر للاعب السابق كوفي كوامي بعد موافقته على تسوية مستحقاته المالية على أقساط. ونبقى مع أخبار السياسات. اليوم العشية الأخبار تفيد بالاتفاق رسميا مع المدرب نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم القادم خلفا لمحمد الكوكي. مستقبل المرسى انطلق اليوم في التحضير للموسم القادم تحت اشراف المدرب عماد بن يونس بملعب عبد العزيز الشتيوي، في انتظار الدخول في طرابلس بحمام بورقيبه نهار 24 جويليه. المرسى اللي بعد التعاقد مع الحارس حمزه بن شريفيه القادم من النجم المتلوي، تم فك الارتباط مع الحارس سامي هلال بعد موسم فقط من التحاقه بالفريق. الفيفا أصدرت التحيين الجديد الخاص بالأندية الممنوع من الانتداب حتى تسوية وضعيتها، وسبعة أندية تونسية موجودة في القائمة. الترجي بثلاثة قضايا، النجم الساحلي في زوز قضايا، الاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي في قضية واحدة، مستقبل جابس، مستقبل الرجيش وقوافي القفصة في زوز قضايا. تقدم ساقيت الدير صعد للرابطة الأولى برمج طرابلس بعين دراهم من 18 حتى 26 جويلية في زوز مباريات ودية مع شباب الوزداد الجزائري اللي دربوا نبيل معلول نهار 23 جويلية، ومع سي اس اس نهار 26 جويلية. اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم الساحلي أعلنت غلق الملف الثامن المتعلق بمستحقات اللاعب السابق إيهاب المساكني، واللي بلغ 304 ملايين، ونية تتجه الآن لتسوية 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار تقريبا. الملفات هذه فيها 212 مليون للاعب السابق أصيل الجزيري، 290 مليون للاعب أيضا ياسين العمري، 281 مليون للاعب السابق حمزة الجلاسي، 75 مليون للمدرب فوزي البنزرتي، و150 مليون للمدرب لسعد الدريدي. مدافع النادي الافريقي حمزة بن عمدة أمضى اليوم رسميا مع نادي الاتحاد الليبي عقد بزوز مواسم مقابل 500 دولار، أي ما يقارب تقريبا مليار و400 مليون، باش تدخل لخزينة النادي الافريقي. الجناح الجنوب أفريقي للترجي الياس موكونا العقد من فترة إعارة مع الحزم السعودي مطلوب من شبيبة القبائل الجزائري واللي كانت قدم بعرض رسمي في انتظار تقدم المفاوضات. مدافع النادي الصفاقسي يوسف حبشية مطلوب من نادي هاكن السويدي مقابل 200,000 يورو، لكن إدارة CSS ترفض المبلغ وتطالب بالترفيع فيه تقريبا إلى 400,000 يورو. مدافع النادي البنزرتي محمد أمين علالة مطلوب أيضا في نادي ريد ستار الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية. المكتب الجامعي لكرة القدم متمسك بالمدرب أنيس بوجلبان على رأس المنتخب الأولمبي اللي تنتظر مشاركة في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا بداية من 21 أوت القادم، وهذا بعد رغبة النجم الساحلي في التعاقد معه في المرحلة القادمة. في كرة اليد الترجي قرر تجديد عقود 4 ملاعبية: مكرم سلامة لاعب الدائرة، الجناح الأيمن طارق جلوز، المنسق عبد الحق بن صالح، والجناح محمد علي بحر. أذكر أن الترجي من أيامات كان جدد لظهير الأيسر حازم باشا لمدة 2 مواسم. خارج تونس أكيد الحديث على كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، وغدوة بداية مباريات الدورة الرابعة النهائي. مباريات كلها تقريبا مشوقة وفيها برشا فرجة مع بداية الوصول للمراحل الهامة في المونديال، وشفنا المباريات الأخيرة اللي كانت فيها برشا أهداف. ننتظر أنه في دورة ربع نهائي أيضا تتواصل الماكينة التهديفية لمنتخب المغرب وأيضا المنتخب الإسباني، المنتخب البلجيكي، منتخب فرنسا. يعني تقريبا المنتخبات الأفضل هي اللي قاعدت إلى حد الآن في دورة ربع نهائي. نعطيكم البرنامج، مش تكون البداية غدوة بمباراة أولى بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، مباراة روفانش بالنسبة للمنتخب المغربي. كيف ما نعرفوا الدورة الماضية كان المغرب خسر من فرنسا في دورة نصف النهائي، وقت لفرنسا ترشحت للدورة النهائي والمغرب بعدها تحصل على المركز الرابع، في انتظار أنه المباراة هذه إن شاء الله يمشي من خلالها المنتخب المغربي للمربع الذهبي مرة أخرى. نهار الجمعة أيضا 8 متاع الليل مباراة أخرى فيها برشا فرجة، فيها ندية كبيرة بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. منتخب إسباني اللي ما يقبلش الأهداف في المونديال إلى حد الآن، منتخب بلجيكي شفناه عائد بقوة وكان متميز في المباريات الماضية وحتى في المربع الذهبي. الأربع منتخبات هذوما ينجموا يكونوا موجودين مع بعضهم، يعني المتأهل من بين فرنسا والمغرب باش يقابل المتأهل من بين إسبانيا وبلجيكيا، دور نصف نهائي باش يكون أيضا قوي. ثم في بقية المباريات نهار السبت 10 متاع الليل مباراة النرويج مع انجلترا، النرويج اللي أدت مباريات ممتازة خاصة المباراة الماضية. المنتخب الانجليزي ايضا متميز الى حد الان في المونديال، وننتظر مباراة بنكهة اوروبية بين النرويج وانجلترا. ثم الختام يكون نهار الاحد ماضي ساعتين الفجر الارجنتين مع سويسرا. الارجنتين اللي برشا كلام عليها وعلى الجامعة الارجنتين، هي الفتى المدلل للفيفا منتخب الأرجنتين في مواجهة للمنتخب السويسري. ثم في الدورة نصف النهائي ننتظر مواجهة بين المتأهل من النرويج أو إنجلترا مع الأرجنتين أو سويسرا. نبقى مع أخبار المونديال، وخبر أخير يهم المنتخب الكرواتي. والاتحاد الكرواتي لكرة القدم كان أعلن استقالة مدرب المنتخب الأول زلاتكو داليتش بعد 9 سنوات كاملة قضاها على رأس المنتخب، وهذا بعد الانسحاب من الدور 16 للمونديال أمام المنتخب البرتغالي. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة. جمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعة الوطنية. الدكتور حكيم.
1: السمنة عندها أسبابها، من أهمها كثرة ماكلة المشحم والمقلي والحلو وقلة الحركة والستريس. الدراسات بينت اللي الماكلة بزربة من غير نظام وفي كل وقت بالأخص في الليل مع قلة النوم تزيد في السمنة وأخطارها.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: جلسة عامة غدا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و2030 و2000. 120 ألف موطن شغل يوفره قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس. بمشاركة قرابة 500 شاب وشابة انطلاق الأكاديميات الوطنية لصناعة المحتوى بالحمامات. وفي العالم، تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم ويتوعد بالاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية. أهلا بكم. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح غد للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و2030 و2000. عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان يوضح:
5: أهم ما جاء معناها في هذا المشروع والتقرير الموحد للمختلف اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا، إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا، اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة واللي هم أكثر من 90 مشروع. قلنا علاش لا أن نمشيو في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا، كما تنفيذ المشاريع العمومية، كذلك اللي احنا نعرف اللي كون مختلف المشاريع العمومية معناها تفتقر الى الحوكمة. واخيرا، هو انه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهدة مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع. يجب ان تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
4: في دراسة تم تقديمها اليوم خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، تم تأكيد على أنه بالإمكان التوقي من وقوع أكثر من 7300 وفاة وتجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة، بالإضافة إلى توفير حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر خلال 30 سنة المقبلة إذا ما تم الاستثمار في حزمة من التدخلات في هذا المجال. العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، ومزيد من التفاصيل.
6: بإطلاق رسمي لنتائج دراسة قمنا بها لسنة 2023، تظهر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تقريبا 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسجيل قرابة 10,000 بين وفاة وبين إصابات، وهذه الحقيقة خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة، تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المترجلين ومستعملي الدراجات النارية، وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحادث خاصة في النجدة والإسعاف، وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية. هذا كله يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 حالة وفاة، ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة، ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
4: أفاد مدير عام مرصد التشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني فاخر الزغبي لبرنامج يوم سعيد بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس حقق قفزة نوعية، إذ تضاعفت قيمته المضافة لتتجاوز 4500 مليون دينار مع توفير نحو 120 ألف موطن شغل. يأتي هذا النمو في ظل توقعات المرصد بحاجة السوق الأوروبية ل 20 مليون كفاءة رقمية بحلول عام 35 و2000، خاصة في الأمن السبراني وتطوير البرمجيات.
7: بالنسبة للاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حوالي ما يفوق 20 مليون حسب التقديرات نتاعهم، مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أفق 2035. أكيد هو القطاع واعد على المستوى الوطني والمستوى العالمي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومن بين المؤشرات اللي تأكد أنه هذا القطاع واعد هو مساهمته في الناتج المحلي الداخلي الخام، هو يسهم في 3%، وإذا اعتبرنا شبكات الاتصال هذه النسبة توصل إلى 11%، وبالتالي قطاع واحد وهام وعنده مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، خاصة في القيمة المضافة، تطور كبير ضاعفت قيمة القيمة المضافة من 2017 حتى 2024، نحكيه على حوالي 2743 مليار دينار 2017، وفي سنة 2024 أكثر من 4500 مليار دينار. هالقطاع هذا يساهم بما يناهز 120 ألف موطن شغل، خاصة في المؤسسة الخاصة، وهو ما يمثل حوالي 3.4 من مواطن الشغل المحثى على المستوى الوطني.
4: بمشاركة خبراء من 13 بلدا من أوروبا وأفريقيا وأسيا وكندا، انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السبرني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. رئيسة المؤتمر ليلى بن عبد الغني أكدت لي مراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان، أكدت أن التحدي الراهن يتمثل في كيفية حماية المعطيات الشخصية للهوية الرقمية والعمل على إيجاد طرق متطورة للتشفير.
8: عندنا 19 مبحث جديد في المجال هذا، وخصصينا السنة الأكثرية في مجال علوم التشفير البعض كمي. التحدي اللي استنى فينا في العوام الجاية هو كيفاش بيش نحافظوا على سرية معطياتنا وعلى سرية الهوية متاعنا الرقمية. والحاجة الثانية اللي حاب نقولها زادة سيكو فما الخطر متاع الأورديناتور كوانتيك، أورديناتور سوبر بيسان اللي نجم يكسر التشفير الكل اللي نستعمله فيه. خمو في طرق أخرى للتشفير اللي تنجم تتحدى الأورديناتور كوانتيك.
4: أكاديمية وطنية لصناعة المحتوى انطلقت فعاليتها يوم 6 جويلية الجاري بالمركب الشبابي بسوسة بتنظيم من الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والطفولة تحت عنوان من أجل صناعة محتوى هادف. أكاديمية ستستهدف نحو 500 شاب وشابة من صناع المحتوى من 24 ولاية عبر 8 دورات تكوينية وورشات تنشيطية، وفق منسق عام الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة هيثم الشتاوية.
9: عدد المشاركين باش يكونوا 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية باش يكونوا موجودين معنا في 8 دورات بالمركب الشبابي بسوسة. الدورة الأولى تبقت يوم 6 جويلية 2026 وتضم زوز ولايات، ولاية نابل وبنعروس. الدورة الثانية من 12 ل 17 جويلية باش تضم ولايات بنزرت وقابس. من 18 ل 23 جويلية في الدورة الثالثة ولايات القيروان وتونس. الدورة الرابعة من 24 جويلية 29 جويلية باش تضم ولايات سوسة زوان منوبة. الدورة الخامسة باش تكون من 30 إلى 4 أوت باش تضم ولايات أريانا باجة الكاس جندوبة. الدورة السادسة باش تكون من 5 أوت إلى 10 أوت باش تضم ولايات القصرين المنستير والمهدية. الدورة السابعة باش تكون من 11 أوت إلى 16 أوت ولايات تطاويل مدنين صفاقس. الدورة الأخيرة باش تكون من 17 ل 22 أوت وتضم ولايات توزر سيدي بوزيد قفصة وإقبيلية.
4: وتقدم الأكاديمية للشباب محتوى تكويني يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي بهدف تطوير قدراتهم في مجال الإعلام الرقمي وصناعة محتوى رقمي هادف، وفق منسق الأكاديمية هيثم الشتاوية.
9: محتوى التكويني في الأكاديمية هذه نظري وتطبيقي من خلال ورشات عمل في التصوير بالهاتف الجوال في المونتاج الرقمي، وكذلك في كتابة السيناريو تحويل الفكرة إلى واقع رقمي. عندنا برشا أهداف نحب نوصلوها الحقيقة من الأكاديمية، خاصة في إطار تنمية قدرات الشباب في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف والملتزم بالقيم التربوية والمواطنة الفاعلة. كذلك نتمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية المتعلقة بالإعداد المحتوى الإعلامي من أجل إنتاج مضامين في صناعة المحتوى تكون هادفة.
4: تنطلق يومي 15 و16 من جويليا الجاري بمدينة سوسة الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 26 و2000 بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة سوسة. وتتواصل فعاليات هذه الأيام بمدينة جابس يومي 17 و18 من جويليا الجارية لتختتم يومي 21 و22 من الشهر الجاري بمدينة العلوم بالعاصمة. نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلاج ومزيد من التفاصيل.
10: التوجيه الجامعي كان فما يومين في السنوات اللي فاتت في تونس، لكن السنة الجديد أنه خرجنا من تونس والانطلاق متاع الأيامات الإعلامية هذه ولا التوجيه للوطنية يعني يوم 15 وكذلك 16 جويليا من سوسة، يعني ده في أول نسخة. من بعدها بيوم 17 و18 جويليا في جابس، ويوم 21 و22 جويليا باش نرجعوا لتونس في سيتي دي سيونس.
4: وعن برنامج هذه الأيام الوطنية الجوية للتوجيه الجامعي ومستجداتها أضافت نائب رئيس جامعة سوسة ألفة بوعلاج.
10: افتتاح مع سيد وزير التعليم العالي في البرنامج عروض للمختلف مسالك التعليم، محاضرات حول عروض التكوين باش يكون معهم نصائح من أجل التوجيه الجامعي. هي الفترة اللي باش تحدد له المستقبل متاعه، باش يكون موجود ما بيناتنا المدير العام للتجديد الجامعي باش يحكينا على الشهائد الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجداتها في عروض التكوين. السنة صار إعادة التأهيل وعروض شهائد جدد في التعليم العالي، عندنا محاضرين من العلوم الطبية والشبه الطبية، علوم الاقتصاد والتصرف والمهن الجديدة، باش يكونوا موجودين معنا الطلبة اللي خذوا الشهائد متاعهم وعملوا الستارتاب متاعهم وخدموا، اللي هما باش يعطيونا كيفاش دخلوا في شعب ما كانوش مقتنعين بها ومن بعد اقتنعوا ولاو أبدعوا فيها. الأغلبية من الجامعات باش يكونوا حاضرين.
4: اختيرت ضيعة الفلاح عمر الأحمدي بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة بولاية توزر مع 7 ضيعات أخرى بالجنوب كضيعة مرجعية نموذجية في مجال التكوين والتجارب المرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية. وتولت اختيار هذه الضيعات اللجنة الوطنية المشتركة لمبادرة كاب أجري التي تضم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من هياكل ومراكز البحث. صاحب وضيع عمر الأحمدي تحدث للزميلة وحيدة مباركة.
11: صاروا من ضمن 21 مزرعة صاروا أنه يكونوا 7 مزارع هذوما. المزرعة اللي اختاروها مزرعتنا نحن تابع ولاية توزر هي من مزارع نموذجية الإيكولوجية. الهدف برمجين هم على أساس أنه باش تكون نموذج معناها الفلاحة تكون فيهم معناها ورشات عمل في حظة فلاحة أو ربما زاد حتى يكونوا طلبة، لكن في وقت من الأوقات معناها باش يشوفوا ليش معناها النمط متاع الفلاحة الإيكولوجية الفلاحة الطبيعية معناها اللي نحن مارسناها عندنا مدة وباش تستمر معناها هذوما على الولايات اللي هم اختاروهم معناها الأولى ولاية توزر ثم بعدين جابس مدنين وتطاوين. باش يكون بعدين فيها ملتقيات علمية تربط الفلاح مع الباحث مع المهندس مع الإدارة بصفة عامة.

0: وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة. من جهته رفع الكيان الصهيوني حالة التأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. وعلى صعيد المواقف السياسية والدبلوماسية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت متوعدا بقصف إيران هذه الليلة وفرض الحصار البحري عليها مجددا والاستيلاء على جزيرة خاركا، في حين حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة حملتها تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم وأدانت بشدة إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيرانية. وفي قطاع غزة، أسفرت غارات جوية صهيونية اليوم عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين. وعلى الصعيد الإنساني، أبدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم قلقها إزاء تقارير عن انتهاكات بحق مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام أبو صفية المعتقل منذ شهر ديسمبر 24 2000، داعية إلى الإفراج الفوري عنها. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. جلسة عامة غدا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 2030 2000. 120 ألف موطن شغل يوفره قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس. بمشاركة قرابة 500 شاب وشابة انطلاق الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالحمامات. وفي العالم، تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم ويتوعد بالاستيلاء على جزيرة خاركا الإيرانية. إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها. لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف بريحة البلاد.
7: لما تصيف بريحة البلاد، هو خزر لي ليانا قال لي خذ انت الكلمة مالك، لأنه اليوم تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب، ونحيي مستمعي إذاعة الشباب ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما هو باش يحيي مستمعي الإذاعة الوطنية في بثنا الموحد ولما الحلوة والمزيانة هذية اللي اليوم تحتضنها استوديوهات إذاعة الشباب. سامي
8: صيح مالك، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكل من اختار الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. البارح ترددت في التعليق، اليوم شن علق مليك عاملة لوك صيفي ماشي مع استوديو إذاعة الشباب البارح بالنجمة واليوم بالأناناس، بالأناناس اللي ديتاي متاع اللوك متاع مليك. السلام عليكم، إن شاء الله الأمبيونس المزيانة الموجودة في استوديو إذاعة الشباب واللي تسمعوها على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية تكون واصلة الكل المستمعين. السلام عليكم برشا مليك، يسمعونا على www.radiojeune.tn، يسمعونا على www.radionational.tn، الإذاعة الخاصة، التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية واللي فيه الإذاعات الكل منهم إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، ويسمعونا زاد على لي فريكونس متاعنا داخل وخارج تونس كالعادة من توا حتى الثمانية بتاع الليل، توا الستة وسبعتاش دقيقة اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. أنفا ملك عملت غطسة، اللي عمل غطسة بالهيك بدنا صفحتها على الفيسبوك، الغطسة وين والعومة وين، لمت صيف على موجاتنا. فيها كالعادة مجموعة من الفقرات، نحكي وكتب، نحكي وشتوت، نحكي وسوشيال ميديا. البارح حكينا اي شو سبيد وانت تتبع فيه ملك، اليوم تحكي لك على سيلين ديبت اللي هي تعرفت برشا في عالم السبور، في سبور ديكالي ذكرتني بيك في بالك، حتى بديت في كرة القدم.

0: صنع في المحتوى في اليوتيوب.
1: معناها عندي مستقبل نجم عندي اللي مستقبل صانع محتوى
0: و... ليه بعد اللي رناه البارح في التلفزة والتعليق على الماتش صي متني عليك راهو بالحق ذكرتني
1: ما عادش تحلوا لي الماتش
0: سيلين ديبت اللي هي تريند حاليا وباش تولي تريند زاد ملك مع التعليق على الماتش واكيد مع الكرونيك ومع كل ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين.
1: اكيد اكيد ضيوفنا باش يكونوا حاضرين واكيد اليوم نحاولوا نوريو التصويره المزينه نتاع تونس قداش من بلاصه محلاها. انا فقط باش نسالك انت عوام اكثر مني خاطر نعرف اللي انت ديما تعمل في غطسات
0: نحب السبور.
1: هل لاحظت اليوم معناها اسكو ثم برشا حريقه كما قاعد يتقال ويتحكي
0: موجود الحريقه اكثر من اكثر من لازم في التوقيت هذا خاطر هي مستنسه تخرج في سبتمبر اكثر معناها جويلي اوت اقل شوي سبتمبر تولي اكثر هي موجوده اكثر من اللازم. وقاعد نتبع في صفحه مهمه برشا اللي هي تيون سي العلوم التشاركيه اللي تهبط في كل شيء ومن حاجتها تشرف تونس الحقيقه في السوشيال ميديا تهبط كل شيء شنو انواع الحريقه الموجوده وقتاش تخرج وين موجوده اكثر والحاجه الباهي انه البحاره هما اللي بعثوا لها وهي تبارتاجي مع اللي جون الموجودين معاه.
1: والحاجه اللي باهيه في التونسي اللي وقت اللي يبداو ينبهوا فيه المختصين ما تقربش من الحريقه
0: يقرب راهو العكس
1: يمشي لها ويهزها ويخرجها ونقص كان يعمل معها تصويره ثم شكون عمل تحدي معها
0: ثم شكون عمل تحدي ما عجبنيش
1: خلينا علينا في التحديات
0: ما شجعش عليه وما عجبنيش
1: ما نحبوش حاجه خايفه احنا اكيد
0: وتحدي ما شجع عليه حتى حد. البارح عجبني صانع محتوى ديجا بارتاجيتها في الستوري قاعد يحكي يا ملك قال بالله ما تدخلوش للغريق راهو البحر غدار راهو البحر ماهوش امن كل واحد يسيس روحه وحده وحده يا خويا عوم حدك معناها كما نقولوا معناها حد القريب للبحر قدر لا صارت حاجه تخرج ما يصير حتى شيء
1: اكيد خاطر نعرفوا البحر والتقلبات المناخيه اللي قاعده صايره ونعرفوا مهما تكون سباحه احنا شفنا معناها ناس غطاسه ومختصه في السباحه ووفاتهم المنيه في البحر البحر غدار كما يقولوا سيس روحكم وحده وحده محلاها لمتنا ومحلاها لمت صيف او الراف سيد المخرج محمد الغول بحذينا في استوديو اذاعه الشباب يعاضد اغزرك الكلمه العربيه الفصحى يكفي مجهودات مخرجتنا كوثر. انا الحقيقه انا نحب كل مخرجي الاذاعه الوطنيه محلاها هكا العناصر النسائيه تبدا تبدع هكا في اللونتين
0: كوثر اللي بجوي فنانه راه
1: اي فنانه عاد ديجيتال شكون معنا
0: مع الديجيتال اليوم معنا من ابن صالح نسلموا عليها برشا حميد الورغي نسلموا عليه برشا ونسلموا على كل مستمعينا. شنو رايك نبداو مع الموسيقى
1: اكيد مالك. الموسيقى اللي هي خلينا نقولوا 80% من حصتنا ونعرفوا جو صيفي الناس الكل تحب تسمع الموسيقى وتعمل جو وتحل الراديو الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب فكره هبه مقترب بدو خارجين يحوسوا

0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: بريحة البلاد.
2: سمعنا صوت عبد الوهاب الحناشي في لما تصيف على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب الستة وستة وعشرين دقيقة مصلين حتى الثمانية متاع الليل. مالك سامي ليكيب الكل ليكيب الإذاعة الوطنية ويكيب إذاعة الشباب. نبدأ مع أول فقرات اللي كيتبعوهم على السوشيال ميديا متاع الإذاعة التونسية الكل واللي هي فقرة حكاية شط.
3: حكاية شط.
4: حكاية شط ومحليهم مشتوتنا وقت اللي كل شط يحكي حكايته وهذاك علاش ما بين حكاية وحكاية تلقى حكاية يا سامي وهو يحكي لنا.
2: وانا فرحان راني علي. فرحان خاطر اخيرا ملك عملت عومة مش تولي تريند بالفوت وبالعومة ملك.
4: تصدق يا سامي قلت لك معناه البحر مش بعيد ونشوف فيه لكن الله غالب معناه اليوم عملت نص اربع عومة.
2: ميسالش ميسالش البداية كيكرة وبعد تطور الحكاية.
4: بعد نولي كيما سامي ندخل من نص نهار نخرج العشرة متاع الليل وصحيحة راي الحكاية خطر مرة ما نجمش تحصل عليه نطلب فيه وين كنعوم معناها أكثر من الحوتة يظهر لي سامي. يلا نمشيو لحكاية شط وشيخ اليوم خليه لنا سوسبانز الحكاية ما عنديش فكرة ومش يهزنا إحساس يقول لي نحن مازلنا في بنزرت.
2: الفايدة هو يهزنا ويحكي لنا
4: أسكو مازلنا في بنزرت يا شيخ ولا لا؟
5: مازلنا في بنزرت وشنوات نقدم شوية من سيد علي المكي.
4: أي.
5: بلاصة جميلة وجميلة يدرز قبل شوية قبل ما نحكيكم لازم نحييك مليك ونحيي سامي
2: سلم عليك برشا شيخ
5: كيف تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية يسمعوا فينا اللي يولفوا الحكاية ذي حكاية شط اللي نحكيوا فيها على جمال والبلايس المزيانة اللي في بلادنا اللي تراهي أماكن جميلة وجميلة جدا في العالم. اليوم سيزكم بلاصة اللي يشوفها ولا يقعد هكا من فوق هي الكنيات درجة بشتابة توصل للشط.
4: هاي
5: نقوله خليج من خلجان الساحل اللبناني الجميل والجميل جدا ويمكن تضاهيه أجمل منه اللي مشى لبنان ويعرف وقت يمشي لسونين من ولاية بنزرت نحكيه على عين مستير. بلاصة جميلة تسمع عين مستير تقول في المستير
4: كاين في المستير
5: احنا في بنزرت. جمال الصخور البيضاء اللي تحتضن البياه الجميلة التركواز الفيروزية ونحكي على أشجار الصنوبر وزيتون وعنب وكرموس وفي نفس الوقت تهبط تلقى شط وتلقى عين حلوة برشا عيون حلوة منهم عين مستير
2: بلدة برشا شيخ بلدة برشا برشا أي
5: وفيها الطين متاحة سيرتو الطين الفمانيس معناها كل عادة والعويد كما كل عام يمشيوا العين مستير بشي دهن وجوههم ولحمهم الكل بالطين اللي يشحط ويكبس ويخلي منافع كبيرة
4: اللي هي سمحني يا شيخ يظهر لي بعد كان نوصله نرجع للمستير المونستير معناها زيادة عندهم نفس يظهر لي نفس الحكاية عين وفيها طين ويمشيوا لعبيد الغادي باش أنا خطر أول مرة نسمع بها العين هذه الحكاية
2: في الرفرف موجودة زيادة في الرفرف حتى في الرفرف موجودة سي الشيخ ولا
5: هي بعد رفرف بشوية خطر نفس الحكاية خطر هم عيونهم احنا تو ماشيين نرس الجبل في الكياس دوب ما نصل لرمبوا اللي دورك على اليسار رس الجبل وعلى اليمين رفرف فالهبطة هذيك تمشي كيلومتر وشوية تلقى بلاكة تقولك سونين على يدك اليسار كي تدخل في سونين هذه بلاد قرية موريسكية معناها جميلة وجميلة جدا نحكيه عن الموريسكيين اللي جاءوا في 1620 لتونس واستقروا في رفراف رأس الجبل سونين عوزجة دستور وسليمان وبن خيار وغيرها من الوطن القبلي والأماكن اللي قاعدوا فيها الموريسكيين علاش فما برشا يمشيوا من تونس يمشيوا على عوزة من عوزة عوزة من منطقة جميلة جدا فيها البطاطا فيها الخضرة فيها الحم زيادة وانت متعدي تاخو كرموس وتاخو عنب وتاخو لوز سبيسيال تبع المنطقة هذيك وكما قلت لك قبل ما توصل للرمبوا اللي دورك راس الجبل على اليسار وعلى اليمين رفراف تمشي كيلومتر وشوية ودور على اليسار تلقى سونين تمشي حكاية 3 كيلومتر تدخل للقرية ديال سونين مباشرة تلقى البحر مقابلك الدور على اليمين هذاك بحر سونين مقابلك فاس يعوموا فيه العباد وفيه مقاهي وفيه ماح جميل ولكن تكمل على اليمين شوية تمشي حكاية 2 كيلومتر بيست وباهي مش خايب تلقى باركينج بخاصته البلدية وتلقى مبني بالحجر هذا جميل وجميل إلى درجة ودروج بالحجر وباللوح
2: دروج مزيان برشا
5: وفي بانوراميك تعمل 66 كيف تشوف الخليج اللي مهما يكون البلايس هايجة البلاصه البحر في البلاصه هذيك ما يكونش هايج معناها نهار يبدا البحر ضربه اكحل ولا احمر والا ممنوع السباحه الناس كل تمشي للسنين لان السنين قلت لك خليج الماء راكح فيه جميل وجميل الى درجه المنطقه تقول عليك في لبنان تقول عليك في بلاصه في المالديف ولا في ماليزيا كان ماليزيا زاده شط عين مستير تلتقي فيه المياه العذبه مع البحر والجبل مع الخليج هذاك اللي هو جميل وايضا زاده بعيد على الغوقه اللي كنتوا تحكيوا على الحريقه ما تدخلش غاتيكا لانه ما تمشيش معناها يحوزها البحر والأجمل من هذا أنك تستمتع بالخضرة وتستمتع في نفس الوقت بزرقة البحر والهدوء الهدوء ما فماش ريح في البلاصة هذيك بلاصة آمنة إلى درجة لأن البحر يعانق الجبل من أجمل اللوحات اللي نجموا نلقاوها في سونين والعباد كما قلت لكم يدهنوا لحمهم بالطين وتمشي تنجم تمشي حكاية 5 كيلومتر على الشط من الناس اللي تهوى
4: الرياضة
5: تمشي على الرمال وعلى رمال البحر وإلا على في الماء معناها فما شوية صخور في بلاصة مش أغلبيته رملية مكان جميل وجميل تنسى فيه همومك تنسى فيه مشاكلك الأمواج والغابة والبحر والماكلة البنينة زادة والحوت المشوي تلقاه بالصيادة يصطادوا غديك برشا حوت يبدأ موجود معناها تنجم
4: وفرشك بتبيع الحوت نتصور
5: وتروح بحوت فرشك من بحره ومعناها وأيضا تجرب حكاية أنك تدهن بدنك بالبطين وتدهن لولادك برشا عائلتي يدهن الكل وفما اللي باراسول وفما زادة البلايس اللي انت تنجم تقعد انت وعائلتك عين مستير من الشواطئ الجميلة في العالم مش كيف في نزرت للأسف برشا عباد ما يعرفوش خاطر الطريق اللي وصلها مش كيف معناها بيس
4: أي مش معبدة معناها
5: مش معبدة ولازم تدخل السنين تدخل القرية بعد منها تخرج تمشي للبحر معناها لازم تكون تعرفها ولا شفتها على انستغرام ولا على الفيسبوك ولا سمعت
4: وإلا سمعت حكاية شط على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
5: ولا على الإذاعة الشباب وإحنا إكسبريا معناها الحكايه باش نعرفوا العباد بشطوط تونس
4: معناها وين يا شيخ صدقني
2: مزيان برشا راهو
4: مليك صدقني مش نفدلك قاعده نقيد نسجل باش كي ناخذ كونجي هاكا عندي لي ديستيناسيون تاعي
2: عندها ليست من عند الشيخ محمد بن حموده
5: سورتو هذه ثاني مليك والله من اكثر الشطوط شطوط بنزرت كلهم شواطئها ساحره ولكن هذه من اكثر الشواطئ ساحرا وغموضا وتحس روحك تعرف صار في الدروج وكيفاش تبدا كيفاش الدروج باش تهبط هذوك معوجين معناها و100 درجه
2: وباللوح
5: وباللوح زاد قبل كان ترمل هذيك كنا نهبطوها زرزيح معناها وبعد ولات تعملت بالحجر يعطيهم صحه مزيانه برشا وتقعد وتتمتع تتمتع بالحق تتمتع بالشط والبريبو في الحكايه مالك انه الظل يبدا من الاربع نتاع العشية معناها تويكا تبدا في الظل خاطر الجبل يعطي الظل نتاعو تعوم في الظل معناها ما
4: القايله
5: ما تستحقش باراسول صحيح سيرتو العشويات وتتمتع بالحوت زاد الحوت البنين والبنين زاد يخرج من غاديكا بالوقت تشريه من عند البحاره والا انت تهز ولادك وتهز صغارك وتتمتع ديما روح تاخذ العنب بالفرش
4: وتاخذ كرموس
5: نقول لكم عليها سبيسيال تلقاها كان في سنين تلقاها في حتى بلاصه اخرى اللي هو مليك القارس الحلو احنا جينيرالمون نعرف القارس القارس
2: القارس الكبير شيء
5: حلو بالقشره تقشره
2: اي كبير
5: زاد بس عم يدافع الليم اللي هو يشبه للقارس وباهي للقلب
4: حلو الليم
5: لا هذا سيترون جاء من بالنسيا نحكيه على اسبانيا وموجود كان في سونين تقشرها كعبه القارس تاكلها كيما تاكل كعبه البرجيان بالبرز تاكل وهو قارس ميحلو ما يقعدش برشا توا في الوقايه هذا تلقاه عند بعض الخضاره موجودين في سونين لانه هما من المنتج المستهلك الغديكه معناها من السنه يهبطوا تلقى فلفل تلقى طماطم تلقى ليتي تلقى لوز اذا بنين برشا لوز نتاعهم هش يسميوه ما تستحقش باش تكسروا بالحديد اللي نكسروا به اللوز
4: الى حد معنى
5: لا تنجم تنزل عليه بسنيك تكسر فاسيلمون من غير ما يضر لك سنيك فيه نوع في اللون باش تعرفوا اللون نتاعو اخضر وفيه شويه موف هذاك الهش نتاع سنين واللي هو كما قلت لكم زاد جاي من الاندلس كما رومان زاد وكما كما تستور بالضبط هم هما تجاو المسكين جابوا معهم البذور نتاعهم ولقاو التربه الغنيه والخصبه
4: الملائمه
5: فوالا اللي قعدت معناها متواصله الى يوم الناس هذا. ومازلت حاجه اخرى تنجموا تسمعوا العباد الغادي يتكلموا باللهجه المورسكيه القديمه معناها القشتاليه اللي تلقى احنا نقولوا مثلا تلقى في منزرق مثلا المرابط تقول زيت والحايط وبشايت في صونين رجال ونساء يقولوا زيت وحايط
2: معنا في الاستوديو شكون يحكي هكا معنا راهو نحن
5: اي شويه لعب ستار زيد
2: لا مش عبد الستار عندنا في الاستوديو معنا شكون تو
4: يا عبد الستار عمام وعنا يحكي مالية تو في حاليا هي طلبت منا الصمت
2: نعرفوها الناس الكل يعرفوها شكون كوثر البجافي
5: كان نوجه له تحية كان باش تسمع باش تفهم اللي انت كيفاش اللهجة تطورت هما قاعدوا منغلقين على بعض على انفسهم وقاعدت نفس اللهجة هذيك معناها تقعد ساعات تقعد تحس حاجة لهجة أخرى المأكولات نتاعهم كيف كيف الأفراح نتاعهم وعروساتهم والنهج نتاعهم كيما قريت الانهج نتاع اسبانيا تلقى نهج واحد ووقت اللي يسيبوا الثور ولا يسيبوا ولا الطماطم هاك نفس الحكايه هذيك الطلعه والدوره ومعناها نفس البنية هي بيدها ونقلوا الاندلس حطوها باش نجموا يعيشوا باش نجموا يعاودوا جابوا فتحهم جابوا بذورهم جابوا ثقافتهم وخاصه الفلاحه اللي هم يحبوا برشا الفلاحه معناها السويني كلهم على البحر جميله وجميله الى درجه وكي يشد المسحه معناها يقوس ظهره ما يهز ظهره اللي ما كمل السطر معروفين والمسحه مش سهله الخدمه بالمسحه وبالحصان اللي تو مازالت موجوده زاد في صنين تلقى برشا سويني تنجم تدخل وتاخذ خضره فرسكه وتروح وتتفرهد انت وعائلتك ولادك تشوفوا حاجه ماهيش عاديه ماهيش ما تشوفوهاش كل يوم
4: هاكا ريت كل منطقه والخصوصيه نتاعها كل ما تمشي لبحر تلقى مختلف
5: مش
4: على البحر
5: مش بعد بعضهم يا مليك
2: قراب صحيح
5: معناها راس الجبل وغار الملح لكن ثقافات اخرى وتقاليد اخرى ماهمش كيف كيف
2: شيخ حكيت على حاجه مهمه برشا وانا لاحظت كنت باش نحكي عليها زاد مالك ومستمعنا الكل هي المشاكل نتاع الباركينج تذكر معناها السنوات اللي فاتوا اللي الباركينج يوصلوا 5000 و6000 وفما حتى ب 10000 بمقابل كبير الحقيقه والسنه ما لقيتهاش الحكايه هذه معناها الباركينج
4: ما تم فما عقوبه زاده معناها مختصر حتى العقوبه سجنيه معناها باش نوعي والناس ما عادش تخلي حتى حد يفرض عليك انك تخلص
2: حتى المقابل عادي مقبول معناها
4: وحاجه الحالي. اخرى بالله يا شيخ ويا سامي لاحظناها انا ممكن في منطقه سياحية انه قبل كان الاستحواذ التام نحكيو على باربيكيو تلقاه الشط الكل ياخذ ما يسمحش للمصطفين انه يحط توا ولا ثم معناها عندهم مسافه معينه ياخذوها وتلقاهم التالي بالكل واليوم انا ريتها بعينيا
2: ما بين المطعم والمطعم بلاصه اللي يلعبوا
4: يعطيك الصحه وحتى قدام البحر لي بريمير بوزيسيون راهي المصطفين دوزيام بوزيسيون هما تنجم تقول وهكا عندهم مساحه نتاعهم ما عندهمش الحق يتجاوزوها وهذا اللي نحبوه خاطر البحر والملك للناس الكل هو معناها
5: ملك عمومي
4: ملك عمومي يعطيك الصحه
5: اي بالضبط بالضبط مهم جدا وحاجه مهمه الى درجه لانه الناس عانيت خاطر كي ما تفعلوش وقتها تخاف على كرهبتك تتكسر
2: تتغيرك تتكسر بالحق
5: ويعملوه بالعاني معناها وكانت فما فوضى كبيره الحمد لله نحات ان شاء الله برشا فوضات اخرى نزيد ناكد على نظافه المكان خاطر سنين غادي فما باش سيرتو شط عين مستير راهو كي باش تخلي وسخ حتى حد ما يجيبش يا زولان وشكون باش يطلع لك 100 درجه معك ساشي صغيره تولي عندنا عقليه وثقافه انه نخليو المكان نتاعنا نظيف واحنا الغالب مازال تو يا مالك ما تحلم المقرونه والدليعه كان على الشط واحد يمشي بالشؤوم ويزمع شقاله نتاع مقرونه
4: ويحب ما يغرقش معناه من بعد يثقل روحه ضرب قدام كيلو
5: معناه هو عندهم كيف كيف تبدا الدلاعه مربوطه بخيط وكم لوحه في الماء وتبدا الموجه تهز فيها وتجيب زعما باش تبرد
4: تبرد فيها
5: هذيك يا حسره حزيت قديمه معناها ما نجموا نعيشوا مخير وننظموا روحنا كما قال سامي نقطه حكايه كل حكايه نظام حكايه عقليه يعرف الواحد كيفاش يخلي الشط نظيف ليه ولغيره وهو ينجم يرجع غدوه ولا كي يرجع اي حد بعده يرحم على والديه لانه من اضعف الايمان إماطة الإذاعة بالتاريخ.
4: أكيد. أكيد.
2: شكرا لك شيخ، يعطيك الله صحة، جولة مزيانة مع التاريخ مع الثقافة ومع الحضارات ومع أكيد الشط في حكاية شط ومزيانة روعة. أنا ما حبيتش نقول مش تلها الجمعة اللي فاتت وياسر ياسر مزيان وياسر روعة، فما فيو كما وصفها الشيخ بالضبط، وفما فيو قبل معناها الدروج تنجم تتفرج، معناها أنا مشيت لها وعاودت مشيت لها الجمعة اللي فاتت وقعدت باهت بالحق كما قال الشيخ، وثنية ياسر حلوة. يعطيك ألف صحة شيخ، شيخ محمد بن حمود، نسلم عليك برشا. نحن شو نوصل مع الموسيقى ملاك
4: أكيد،
2: وفي انتظار تشد روحك شوية على الماك اللي باش تمشي للمستير الجمعة الجاية ولا الجمعة هذه
4: إن شاء الله. إن شاء الله أنا قاعدة
2: وبعد تحكيو على الكتب.
4: نحكيو على الكتب وهو غذاء الروح وغذاء الجسد حكينا عليه، نحكيو على غذاء الروح وغذاء العقول، كتاب بحر وشوية آخر أكيد ما نجم يقدمه كان هو بطريقته الخاصة، سي لحبيب شوية آخر ينورنا في استوديو ويحكي لنا على كتاب بحر. أما حبيت نقول زاد اليوم في الفستيفال يا سامي باش تكون عندنا تسجيل لبروفات للفنانة شيماء هلالي في اختتام مهرجان دقة، واللي كانت البارح ضيفة الإذاعة الوطنية مع زميلنا عز الدين بن محمود، شيماء اللي ترجع بعد غياب مديدة لكن من الأصوات التونسية الحلوة الحقيقة واللي معناها خلت البصمة نتاعها في العالم.
2: شيماء بسيبس زميلتنا اللي كانت حاضرة في البروفة هذه واللي هي زاد قبلت لنا الريبورتاج هذا، نسمعوا إن شاء الله في آخر فقراتنا فيستيفال، نسمعوا الموسيقى ملاك ونرجعوا أكيد مع فقراتنا.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
2: سمعنا جليل سمعنا حمزة نميرة في قبلة التحدي ونحن قبلنا التحدي في الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب إن نأمن لكم عشوية مزيانة إن شاء الله يا رب تكونوا متونسين بينا وين ما كنتم مستمعين الكل كالعادة نحن ملاك مواصلين مع الفقرات فقرة الكتب واليوم نحكيه على الكتب وعلى النساء ونحكيه على قصص النجاح التونسية القديمة برشا في كتاب بحر
3: كتاب بحر
4: كتاب بحر اليوم بعنوان كون لي جون انفونت ان اوتر توريزم السياحه البديله سي الحبيب ومحلاها كي تجي من شباب قاعد يخمم قاعد يطور في الافكار نتاعو باش يروج للوجهه التونسيه وللسياحه التونسيه بالحق بالحق معناها محلاها حكينا نحن على الموضوع هذايا وحكينا على كيفاش الناس اليوم تخدم في المشهد التونسي وفي التصوير التونسيه والكتاب اللي مازال باش يرافقنا كتاب اليوم زاد اللي باش تحكينا عليه انت نحكيو عليه سي الحبيبة معاك بطريقتك الخاصه انت ما نعرفش نسالك سؤال سامحني على المقاطعه انت يظهر لي مصر انك في كل كتاب يكون معاه تصويره مزيانه خاطر عندها دلاله
5: حبيت نذكر بحاجه اولا اداره الاداب تبع في البرنامج وشكرا جزيلا لمؤسسه الاذاعه واذاعه الوطنيه واذاعه الشباب وعندنا مفاجاه غدوه ان شاء الله كتب تونسية مكتوبة بالإنجليزية وشبابنا يتعامل مع اللغات هذا خبر صار وقاعد نقرأ فيه بديت نقرأ فيه اليوم وبنتي تعرف الإنجليزية أكثر مني قلت لها تعاوني وتلخص لي حبيت نقول اللي وحبيت نختار اخترت عناوين ونلوج على الكتاب بنتي طبيبة نسرين قالت لي بابا هذا كتاب ثقيل شوية متاع البارح على انا نقولوا ديار نسميهم احنا
2: ديور الضيافه
5: واكدنا لكم ديار قلت لي كتاب ثقيل قلت لي لا
4: بالعكس
5: مش كتاب ثقيل فمش
2: هي مهتمه بمواضيع اخرى
5: هي مهتمه لكن القفه عايزين هاو صغرنا اليوم وباش نصغروا اكثر كي باش نحكيوا على الرومانه ونحكيوا على البركدانه هذوك يسميوا كتاب صغير يتحط في الجيب
4: هاي.
5: انت في الحافله ولا في القطار ولا في انتظار الطبيب ولا احنا نقولوا كتاب بحر هذا كتاب من البحر وللبحر وفي البحر قرقنا شنو نقول لكم انا بوابه بحريه حضاره حيه القرقني والقرقنيه فما شكون يتعدى بحر البحر في خليج المنستير ويمشي القرقني يقول بحر ميت خطا مش معقول بكل علميا معناش بحر ميت عندنا بحر
2: هادئ
5: هو نقولوا احنا فما المد والجزر وتلقاه ماهوش غارق وكي تدخل البحر تدخل وتتعلم تعوم سياسه اكلت عوم بشويه بشويه يمشي في عقلك
4: واحده واحده
5: تلقى البياضه وبعد توصل للظهر وبعد تتعلم تعوم ما فماهوش بحر هذا يقولوا له ميت ففي قرقنا يصطاد القرنيت بالارجل بساقه يصطاد يمشي يقوم صباح بكري
2: سافوار فير هذا
5: يمشي ويشوفها ويهز معها الضو وتيغزر لها ويشدها وهي في القارور حاجه اخرى قرقنا بربي شوف الخطوط شوف يقول بوابه بحريه يقول فنان الالمان هو فنان يقول كي مشيت القرقنة غريب امر الجزيره وغريب امر تونس وكان النخله نبتت في البحر ويقول النخيل والبحر وكالالوان فكي تشوف كيفاش يصطادوا في قرقنا وكيفاش يتعاملوا مع الحوت في قرقنا بطريقه علميه تخلي الحوته علميا كي تاكلها على راحتها
4: فريشكا يعني
5: فريشكا لا ما تقلقتش
2: مغذيه اكثر
5: ما تقلقتش كي دخلت وما خرجتش هي على كل حال لا ضربوها لا نوضوا عليها لا غشوها لا قلقوها
2: لا فجعوها
5: لا فجعوها أو الحوت المفجوع مش باهي فشوفوا الألوان وشوفوا الأشكال
4: محلاء امتداد الأزرق
5: وراهو قرقنا معروفة بحاجة أخرى يعني قبل كيش كنا نغسلوا في وجوهنا بالنشافة النشافة شنية النشافة هذيك يجيوا من اليونان باش يصطادوا النشاف من تونس ويجيوا من مالطا باش يخدموا في قرقنا ويجيوا كي راهو المرأة البحرية كيفاش قاعدة تشتغل وهنا نقولوا فخر تونس
4: كما نعرفوا الفلاحة اليوم عندنا زاد المرأة البحارة
5: تونس خضراء بنساها خذها بالفلاحه وخذها بالبحاره بحاره هاي قاعده تصطاد وتخرج وتخلي دارها وترجع. وانا قابلت مره شفت مراه بحاره وجهها احمر ولابسه لبسه
4: وهذه درجه اكثر في قرقنا سي الحبيبه
5: معروفه بها قرقنا.
2: الصنعه مش سهله سي الحبيبه
5: مش سهله
4: لازم الصبر.
5: والقرنيط قرقنا معروفه وعندها مهرجان والقرنيط راهي حضاره كامله هو اغرب الحيوانات البحريه وين يتخبى وكاش عنده من صبعه وكيفاش نصطادو وكيفاش باش نغلبو وكيفاش ينجم يتغلب عليك بربي. احنا نحكيوا على القفه اخي من القرن الثالث تاي قفه مع باب الحوت كي نقولوا قرقنا 160 كيلومتر بعيد 20 كيلومتر على صفاقس ونقولوا اللي ما مشاش القرقنا ما يعرفش معناها الاهميه الاستراتيجيه نتاع جزر التونسيه. بخلي جربة معروفة لكن جزر قرقنا, جزر قرقنا واللي مشى القرقنا فما ناس جات لتونس تحب تعيش في تونس وتعدي أنا أقوله آخر مرحلة في حياتها في تونس ويدخلوا الفلوس لتونس ولا جاء لتونس خده هو كي يمشي يقعد في أوروبا وبش يتكلف له قداش ويجي جزيرة قرقنا ويلقى العنبة ويلقى النخلة ويلقى اللاقمي ويلقى اللاقمي ويلقى القارورة ويلقى بالأخص القرقني مشهور بالكرم متاعه وبحبه لتونس راهو أخي قرقنا عطات نضال لتونس فرحة حشاد من قرقنا هاونا نحب نبينه لحرر تونس من الاستعمار ناس اللي كافحت والبحر يصنع الكتاب والكتاب هو يدل يبين اللي ثقافة البحر وعلم البحر والمحافظة على البحر. راو إذا راو بحر قرقنا غابة تحت تحت بحرية.
4: يقال إنه زاد الهدوء متاع قرقنا حاجة
5: خاص جدا.
2: والأكسجين اللي فيها مرتفع نسبة متاعه أكثر من البلاصة العادية يقولوا كتبشي غادي تحس حتى الرواري ترتاح.
5: ترتاح نظرا للخصوصية والطبيعة راهي تنسج.
4: أنا عمري ما مشيت القرقنا.
2: أنا بدي عمري ما مشيت.
4: شرهني شي
2: الحبيب مليك أنا مرة نتفرج في فيديو قالوا معناه مهبطين فيديو هو فيك نيوز مش صحيح إنه عباد راكبين في بحر معناه برشا قوارب نتاع صيد ويقولوا لي هما باش معناها الجيز الحدود خلصة وقاعدين فما فيها عرس
4: ظهر احتفال معناه
2: وقتها قعدت نلوش في الفيديو طلعت إنه الاحتفال في قرقنا بالطريقة
4: تم هكاكا في البحر خاطر هما ولاد بحر
2: في وسط البحر واعتزاز بالهوية نتاعهم.
5: ما نغرقوش في قرقنا وما نغرقوش في بحر اللي هو هادي واللي هو يكبر يمشي ويكبر يمشي ويكبر راهو قل ثقافة كاملة. فما مدن باش يدخل البحار عنده رمز تلقاها قبة مع قبة مع قبة باب بحر ويدخل واسمه قرقني ويبيع القرنيط والفخار. لكن كي يمشي ساعة تعجب البلاد اللي يمشي لها واللي يقعد غادي عندنا دار قرقنية موجودين في لامتا دار قرقنية ودار جربي موجودين في لامتا. منين جاو؟ جاو من جربة وجاو من قرقنا. هذه تونس تتحرك تتغير تتجدد. وهذا كتاب صدقوني تحطه في القفة
4: قرقنا
5: غطسة بين غطسة والغطسة
4: لا شرفية
5: لا دولا شرفية حط أغطس حلو
2: تفرج
5: وحبينا نأكدوا على الصور. أنت قلت خطر ثقافة متعتهم تشبابنا وإحنا إذاعة الشباب
4: لأن تراقبل
5: هي ثقافة بصرية رأوا زين تونس يعرفوه اللي جاوا لتونس فمكتب كتبت على تونس بعيون أجنبية إن شاء الله نجيبوا منه كتاب ولا اثنين روعة المائيات وكيفاش البحر عمل هو قروان عمل صنع فنان اسمه بوليكلي قام في الصباح قال ما هذا ماذا يحدث لي الآن أنا فنان باش بأضواء القيروان وأضواء قرقنا صنعت زادة فنانين وتصنع لنا شباب يغير على بلاده ويحافظ على نظافة بلاده
4: أكيد
2: يعطيك ألف صحة. محليها الكتاب مليك ومحليها الرحلة محليها الجولة في مختلف
5: وأنا باش نهدي له الكتاب هذا
2: يعني أنا الكتاب هذا
5: هذا الكتاب أنا هديته لك
2: ميرسي بوكو
4: وأنا نتمنى من هنا الأخر الصيف سي الحبيب واللي وزوز مغرومين بالكتب
5: إن شاء الله إن شاء الله
2: وزيد الليستة نتاعك مليك قرقنا في الكونج إن شاء الله
4: في الزيارات في الزيارات باش
5: نقول أنا شفته اليوم في إدارة الآداب يفرح فما عناوين تفرح
4: إن شاء الله نشوفها
5: كل عناوين اللي تخوف كل بعدناهم علينا كل عنوان في شباك ولا باب خليناه ولا في بحر خليناه.
4: شكرا لك سي الحبيب لهنا نوصل ختام ساعتنا الاولى ساعتنا الثانيه شويه اخر معاكم مع استضافتنا زيد الجزيري مصور صحفي ضيفنا باش يحكي لنا من خلال رؤيته هو من الزومه نتاعو كيفاش يرى تونس المزيانه.
0: لان الاذاعه أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة صباح غد للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و2030 و2000. انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة لتقييم توصيات الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية ووزير الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد عطاف. والاجتماع يأتي عقب اختتام أشغال لجنة المتابعة على مستوى الخبراء التي انطلقت أمس وخصصت لدراسة عدد من ملفات التعاون القطاعية الثنائية. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، شركة تونس لطرقات السيارة تعلم أنه سيتم غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. والشركة تدعو مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لاعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلية ومحول حمام سوسة ومواصلة السير إلى محول مطار انفضة. توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس لتسهيل إجراءات تأشيرات الأعمال بصفاقس. ختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن نيته ضرب إيران مجددا الليلة والاستيلاء على جزيرة خركة الإيرانية، مشيرا مجددا إلى أنه لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية. وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة إعادة نشر طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. وكانت وكالة أنباء مهر الإيرانية أعلنت حدوث انفجارات عدة صباح اليوم في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها، وأعلنت مقتل فرد من بحرية الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية صباحا في مدينة ماهشهر. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت سلسلة ضربات قوية على إيران ردا على هجمات على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. ومن جهتها، حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم وإلغاء تعليق المؤقت العقوبات على النفط الإيرانية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: بريحة البلاد.
2: سمعنا صوت محسن الماطري أودور دي تي لخير انتاجاته سنة 2026 وهذا الصيف 2026 وهذه لما تصيف 2026 على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. موصلين مع فقراتنا وهذه فقرة ضيف اللمة.
3: ضيف اللمة.
4: قبل ما نستقبل ضيف اللمة بربي حبيت نحيي سيد المخرج وليد. أهلا وسهلا ومرحبا بي. أكيد وليد
2: في اللون الأصفر زادة وليد اليوم
4: أسرتي وكما
2: حميد زادة
4: حميد زادة في الأصفر. أنا كيف زادة اللونات في الأصفر وانت قلت لي قبيلة
2: الأناناس
4: قاعدين والأناناس في الأصفر. احنا باش نقولوا لضيفنا اللي احنا أسبوع بأسبوع الأسبوع اللي فات كنا في استوديو الإذاعة الوطنية والأسبوع هذا في استوديو إذاعة الشباب وبما أنه اليوم ربط موحد محلها هكا تنويع هكا وتبادل الثقافات خلينا نقولوا بين الشباب والوطنية. ضيفنا اليوم يرى تصويرها كما يحب يراها أرى كما أريد
2: وعنده رؤية واحدة معنا فنية واضحة معنا مختلفة واضحة.
4: هذيك علاش يقول لك شنية الفرق بين مصور ومصور وإلا تصويرة وتصويرة وإلا زاوية وزاوية.

0: في الاستوديو القديم مع سامي زيد.
1: صحيح.
0: مرسي مرسي على الاستضافة. إن شاء الله نعدي وقيت باهي
2: إن شاء الله.
0: وشكون نجم إن شاء الله يكون الباساج نافع
2: إن شاء الله. أكيد زياد إحنا الحقيقة من خلال الفقرة هذه كل مرة نحبوا نشوفوا من عينيكم أنتم ثم المؤثرين. إحنا نحكيوا دون لو بون سانس خاطر فما مؤثر من مؤثر. إحنا نحكيوش على المحتويات اللي تقدم ساعات التفاهة اللي ما عندها حتى علاقة بالمحتوى الجدي اللي يكون تأثير متاعه إيجابي. إحنا سفراء البلاد هذه خاطر زياد نتصور اليوم عنده مئات الأصدقاء ونتصور كمش أكثر ولو ثم أصدقاء قامهم شتوينسا. دونك هو اللي باش يكون الهمزه الوصل هو اللي باش يراو من خلال عينيه من خلال لاباري فوتو نتاعو تونس نتاعنا تونس اللي نحبوها يشوفوها العالم. تونس ممكن قلت لك انا قبيله نحن عائله نتناقشوا ونختلفوا لكن هذيك نوتخ كويزين انترن مطبخنا الداخلي. اما تونس المزيانه نوريوها من خلال التصوير. كيفاش بدا الغرام ساعة زياد؟ كيفاش ريت في روحك انك مختلف على غيرك انك تحب التصوير انه ماشي للاحتراف من خلال العمل هذايا؟
0: بون هي بدايه عاديه جدا يعني كاي انسان يلوج على روحه في في في, في, في العيشة وفي الوقت هذا نعيشو فيه. أي إنسان فنان عنده وسيلة تعبير وطريقة تعبير بان لقيتها في التصوير. فمش كنا نجم نلقاها في الكتيبة فمش كنا نلقاها في الغناء.
1: كيفاش تجربت زياد؟ معناها خذيت كاميرا بالصدفة صورت شدتك الكاميرا حبيت تصور
0: غرام غرام ليه كاميرا كل سايبر شوت القدم عرفتهم اللي بالفيلم
2: اللي بالفيلم يا حس
1: عادين يرجعوا لكم تو تون دونسرا
0: اي صحيح.
2: عندي واحدة مخب يا رب زعما تولي انت
0: بعد تليفونات وقت اللي يكون عنده تليفون بالكاميرا وبعد ديتك اللي عرفت سلا دوسمون مي سيرمون
2: اي اما لكن
0: لين جاك الديكليك نتاع عرفتها جاتك لاباري البروفيسيونيل اول مره هذيك وانطلقنا في
1: وقتاش تعرفت عليها اول مره؟ انا نعرفك زياد في المهرجانات ديما نتقابلوا ونعرفك معناها حكايه غرام كبيره برشا كنت حاضر معي في حكايه غرام برنامج على اذاعه الشباب نعرفك مغروم اما القصه اللي وراها نحبوا نعرفوها اليوم.
0: والله هيك هي يعني قلت لك مويان ديكسبريسيون يعني تاع انسان يحب
2: وسيله تعبير
0: فقط بعد تلقى روحك ثيرابي منها وسيله تعبير
1: علاج
0: ومنها منها زادة خدمه ومنها تخدم حاجه تحبها ومنها فما اهداف قريبه وبعيده المدى تحب دخلت لهم وتولي عرفتها كلي خدمتك وحياتك هي التصوير.
1: انت وين في الاهداف توا؟ فما 50% 70% 100% 90%
0: مازال برشا
1: هدف كبيرة فيها العالمية
0: أكيد. أي واحد راه شوف كان تحط هدف وتخف غادي راك باش تقف وما عادش باش تقدم وكان ترضى على خدمتك ما عادش باش تقدم
2: أكيد.
0: دونك فما أهداف
2: إذا كان باش ترضى على خدمتك تولي وصلت نوع من الغرور وقتها تولي ما عادش تقدم
0: لا تقعد في بلاستك ما عادش تقدم فوالا تنجم حتى ترجع بالتوالي.
2: صحيح.
0: الأهداف فماش يعني فما أهداف فماش هدف يعني فما بيوت مثلا انا كي تغرمت بالتصوير دخلت الفوتو ارتستيك نحب نخرج تصويره مزيانه في كومبوزيسيون مزيانه بعد خدمت في المود الشوتينغ ولا شنو الاجواء هذيك بعد كي دخلت في الدومين نتاع الصحافه والثقافه وتخطيط المهرجانات والايفينمون
2: بوليتيك وكل
0: عالم اخر يعني فهمت
2: ثم اختلاف في طريقه تناول التصويره خلينا
0: طبعا مش كيما صوره اتصاليه كيما صوره صحفيه تخدم في صوره مثلا فنيه مش ما هي بيد صوره الصحفيه مش هي بيد صوره اتصاليه يعني انت والاطار اللي تحط فيه خاطر المصور مالوريزمون في تونس يلزمه يمس من كل شيء باش نجم يعيش خاطر برا فما الاختصاصات هذا يختص اتصالي وهذا مختص في الرياضه وهذا مختص في الثقافه
1: والموضه
0: اختصاص
2: حتى ثم في ثم الباباراتزي زاده عندهم
0: هذاك عالم اخر
2: عالم كبير
0: عالم كبير فنحن في تونس للاسف ودائما نقول للاسف يلزم تمس من كل شيء وتفهم تحاول تفهم في اي في كل دومين باش نجم تقدم
2: انت قلت التصوير ولا باري فوتو وقت التطور والتدرج عملت نوع من الدكليك هكا نقله نوعيه خليت ما ثمش تصويره تراها اللي انت في الباركور نتاعك في التصوير هي اللي عملت هكا النقله تصويره ضربت
0: والله اللي هي مجموعه صور شوف نحن جينا في فتره محظوظين جدا المصورين أيه. خاطر عندنا ديجيتال وعندنا فيسبوك مش كنا
2: نتوما راهو كلنا نحن نحكي وانا نحكي على اللي 10 سنوات التالي خدمنا بارشا حاجات اللي ثم ناس في 30 سنه ساعات و40 سنه
0: صحيح.
2: وما تخلطش عليها اما نحكي الجيل نتاعنا معناها بريسك فرد جيل احنا ثلاثه تو مش بعد على بعضنا برشا
1: نفس الجيل
0: نفس الجيل نفس الجيل
2: اوكي انت تصغر فيا سامي لما حاله
1: بالك توصل على جنب والله نفس الجيل
0: فنحن بالحق بالحق محظوظين برشا انه

0: انا في فتره ببليستي بلاش انه تنجتوري خدمتك بقرصه زر كما قال الاخر قبل المصور
1: ملاك زيد سمعنا قصه عليك تفضل
0: الا ما يهز تصاوره للجريده واهم بفتيك وتطبع وتصير المراجعه باش نهار اثنين ولا
2: معلش
0: تهبط باش يقولوا فلان تصويره فلان تو تصويره تفهمت سيبون يعني فوقتها ماهيش تصويره هي مجموعه صور او كيش يقولوا هي خدمه نتاع وقيت نتاع عرفت 6 شهور عام كي يدخل الانسان يشوف مثلا حتى فما تطور في نوعيه التصوير انك يعني شفت صوري نتاع قبل مش صوري نتاع تو
2: تم نضج معناها
0: الممارسه تطورك كيفاش نقولوا هي تطويرك الاكاديمي الساعه والذاتي والمعرفي والتكويني هذا كل زاد يطورك راه مش لازم تقرا على التصوير شو اللي مصور
2: خاطر ساعات راه يبدا واحد موهوب يعطي حاجه احلى برشا من اللي قراه وخذاه ممكن تكوين اكاديمي
0: يعني مش لازم تقرا تصوير تقرا يعني مراجع نتاع تصوير
2: باش تصوير مزيان تصوير حلوه
0: باش تقرا حاجه اخرين لا علاقه لهم بالتصوير خاطر هذوكم باش يعطيوكم بعض الباك جراوند باش انت كي تبدا تصور تبدا تجبد من الشيء هذاك اللي انت ما في اللاوعي نتاعك راه
2: صحيح
1: انا زياد حاب نسال على علاقته بالسوشيال ميديا هو زياد نعرفوه نحن كما قلت لكم عرفته في المهرجانات مركز زياد جزيري فوتوغراف نلقاوه كاتبها في الفيسبوك في الانستغرام وحتى في اليوتيوب تعاون السوشيال ميديا الفنان اليوم
0: اكيد قلت لك قبيله نحن محظوظين راه عندك بيبليستي جراتويت يعني انسان قبل ديجيتال نصور كانوا يصرفوا برشا على الاشهار او على حتى هم ممبا
1: عندك اكثر من 10,000 متابع مثلا على الانستغرام اللي هي اكثر تطبيق مثلا نستعملوه نحن في تونس بخلاف الفيسبوك واليوتيوب شنو نلقاو في الانستغرام تاعك تصاورك خدمتك خرجاتك نلقاو تونس
0: متنوع نلقى تلقى الخدمه تلقى الخدمه بون متنوعه بين الرياضه والثقافه
1: والاكتواليتي
0: تلقى تصاور نتاعي انا نتاع هكا عجبتني التصويره هبط يعني حتى في الانستغرام هو شو يقول لك انا عامل متكون في اداره مواقع التواصل الاجتماعي شو يقول لك يقول لك فما الجوريتم يحكم فيك انا حاولت
1: خوارج في الالجوريتم
0: خاطر ريت مثلا يقول لك لازم تشد ثقافه ثقافه ثقافه ثقافه كانك عندك مثلا متابعين لازم يستانسوا بالثقافه انا لا انا ها مره رياض او مره ثقافه او مره
2: تشدهم في كل مره باختلاف
0: خاطر انا بديت كيك تو صفحتي مثلا على الفيسبوك حتى اصحابي يقول لي ايش بيك اخي مره هكا ومره هكا كل مره وانا اللي
2: بولي فالون معناها متمكن من برشا اختصاصات
0: اللي ارى ما اريد هذيك هي اللي عجبتني نهبطها
1: بالهاشتاج اللي عامله ارى ما اريد
2: وحلوة هو أرى ما أريد أنا نحب نسأله زياد أكيد نحن كما في مجال الصحفي تلقى عنا أسماء معينة أثرت فينا ولا غرمتنا بالخدمة وإلا تقعد ديما تطمح وتتمنى المثال متاعك تقول ذاك والله مصاب نوصل نعمل كارير متاعه هل ثم مصور أثر فيك مش حتى تونسي معناه حتى في العالم تطمح ديما أنك تكون كيفه معناها تمشي على الخطى متاعه
0: هو راه مش مربوط بالمصور
1: حتى مدرسة معناها حتى المدرسة
0: حتى المدرسة كما قلت انت انا يعجبوني الصور اللي تغير وتبدل وتبقى في الذاكرة على خاطر لو مثلا مصورين اللي في العالم كل يعني تحسب تغلط من القدم ومن جدد كل واحد ديما عنده ثلاثة أربعة تصاور اللي بدلت كلك سواء في حدث رياضي في حدث سياسي في بنعرفش أنا تاريخي وهذا هو الدور اللي نحكيه عليه في
1: تحب تأثر زياد تحب تأثر
0: أنا مؤثر
1: ليه تحب تأثر زيادة من خلال تصاورك
0: عجبتك
1: حلوة
0: أنا مؤثر لا أما بالحق دور المصور ما عادش كالدور الناقل أني صورت تفضل شوف لا خطر قبل التاريخ كان يتكتب
2: وكأنه بالتصوير يعمل في الإخراج متاعه
0: التاريخ قبل كان يتكتب طول المصور ولا يوريك التاريخ
1: يوثق
2: وإحنا قلنا تصوير
0: يوريك التاريخ كما هو شافه على حسب كما قلت لك مرجعيته هو ثقافته وتكوينه وين يحب يهزك خاطر أنا مثلا الثلاثية ديما اللي نقول عليها حتى في تكوين الصورة اللي هي الليزو والدياف والشاتر شاتر سكرين كما كيف حتى في التصوير ما بين زاوية والزمان والمكان
2: صحيح. وساعات تصويرة واحدة زياد وسامي أبلغ ألف مرة من ألف كلمة وحتى آلاف الكلمات خاطر من تصويرة، وكل واحد نجم نفهمها بطريقة ويفهم سامي بطريقته، زياد زادا كان غزر لها بالطريقة اللي يقصد فيها، دونك تختلف وجهة نظر من واحد لواحد. حلمة زياد اللي مازال ما حققهاش واللي رأى أنه يحب يحققها في مجال التصوير الفوتوغرافي،
0: حلمة
2: وين تحب واحدة
1: شو يقول لك حلمات ولا واحدة
2: عطينا حاجة برشة برشة. عندك برشة حاجات
0: عطينا. شوف هاني قلت لك فما برشة طموحات مثلا مثلا في الثقافة ماذا بيا نخدم مهرجانات عالمية، في الرياضة كيف ماذا بيا راني تو في مكسيك ولا في فهمت، هذوما حلمات واحد يخدم عليها. ما فما زاد مقوله يقول لك المتخيل منجز، مادام انت تخيلتها وحلمت راك تنجم تقدر،
1: يو كان دو تنجم تعملها.
0: فاللي علاش قلت لك مش حلمه، حلمات في كل عرفت دومين او اختصاص، ماذا بيا نمس لماكس، ماذا بيا راني في كان فهمت في
2: مشروع
0: في
2: امريكا
0: ولا اي دونك مش حلمه احلام.
2: يولي يبعثوا له انفيتاسيون زياد الجزيري كمصور محترف معروف من خلال
0: ماذا بيجي نصور العصافر في كينيا ولا
2: مثلا
1: زرافات زياد احلام مزيانين
0: فهمت، ماهيش يعني مربوطه بحاجه برك.
2: اكيد شكرا لك زياد، نورتنا هكيت خفيفي لما صيفية، إن شاء الله حصلت استفادة ونورتنا، يعطيك الصحة وبرافو، إن شاء الله تحقق الأحلام تاعك. أنا ديما نقول شدوا صحيح في حلمتكم خاطر ثم حد خير من حد، ونتصور لشد صحيح يوصل لسامي هكا.
1: منالك برشا توفيق زياد الجزيري، شكرا شرفنا نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للـ9،
2: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي،
0: رحمة للعالمين، من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله، من الأربعة للستة يوسف حزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ما زلت تتابعوا فينا على موجات إذاعة الشباب وموجات الإذاعة الوطنية 47 دقيقة بالضبط، وهو كل مرة يهزنا لشخصية من الشخصيات في كرونيك سبيسيال شوية سبور ديكالي مع سامي الناس.
3: ديكالي. واليوم ملايكم مستمعينا في سبور ديكالي باش نحكيو على سيلين ديب والحكاية متاع سيلين ديب. نحكيو على كأس العالم 2026 World Cup 2026. سيلين ديب واحدة من أبرز وأنجح صناع المحتوى الرياضي في العالم حاليا، خطفت الأنظار بقوة وقت تغطيتها الأجواء كأس العالم 2026. شكون سيلين ديب؟ هي صانعة محتوى مؤثرة بلجيكية مولودة في مدينة أوستاند في بلجيكيا، حققت شهرة عالمية واسعة بفضل شغفها بكرة القدم كيفك أنت ملايك، وبفضل مهاراتها الاستعراضية في استعمال السوشيال ميديا، وتعتبر من أكبر المؤثرين وأكثر المؤثرين تأثيرا في المجال هذا. هي أول مؤثرة بلجيكية تجاوز عدد متابعيها 10 ملايين متابع. وقبل احترافها صناعة المحتوى كانت سيلين لعبة كرة قدم حقيقية كيفك أنت مرة أخرى بلاك، لعبت في ضمن صفوف أندية نسائية مرتبطة ببلجيكيا، وهذا اللي أعطاها خلفية كروية قوية برشا ساعدتها في تقديم محتوى فني دقيق جدا. انطلقت رحلة سيلين في عالم الانترنت عام 2019 عبر منصة التيك توك واليوتيوب، وبدأت بنشر فيديوهات تظهر فيها المهارات متاحة في كرة القدم الاستعراضية واللي تتسمى بالفريستايل. ما كانش تلعب في وسط إكيب، لكن كانت تلعب كما قلنا احنا بالكرة وتجنجل بالكرة في الفريستايل. كانت تتحدى لاعبين محترفين وتظهر القدرات متاحة على تنفيذ مهارات معقدة جدا بفضل ذكائها في تقديم المحتوى بطريقة عفوية. انتقلت من مجرد فتاة تلعب في كرة القدم إلى الشارع الكبير، إلى شخصية عالمية تحضر أكبر المحافل الرياضية كما دوري أبطال أوروبا، حفلة الكرة الذهبية، ووصولا إلى تغطية كأس العالم 2026. يعني من 2019-2026 ملاك شهرتها وليت أكثر في 2026. ألقوها على اليوتيوب تنشر فيديوهات طويلة تحديات كروية مع لاعبين عالميين، ألقوها على التيك توك حققت انتشار واسع برشا بفضل المقاطع السريعة والمبتكرة، ونلقاوها على الانستغرام تستخدمها التطبيق هذه باش توثق لحظاتها الشخصية مع النجوم وتغطية الأحداث الميدانية. نلقاوها في تطبيقات الكل، كل تطبيق عن طريقة مختلفة مش نفس الطريقة اللي موجودة فيها. سيلين اكتسبت مكانة فريدة بفضل قدرتها على الوصول إلى غرف ملابس الفرق الكبرى وإجراء مقابلات غير رسمية مع أشهر نجوم العالم كيما نيمار، كيما مبابي، كيما إيرلينغ هالاند، وكيف زاد أسامي كبيرة برشا، وأكثر الاسم تعرفت به هو رونالدو. كانت مقابلتها مع كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2026 وين في معسكر منتخب البرتغال بالولايات المتحدة كانت أبرز محطات مسيرة متاحة. أثرت اللحظة فيها لدرجة البكاء، وهي ديما تحكي في فيديوهات متاحة وتقول نحب نقابل كريستيانو، وتقابلت كريستيانو وعملوا السو مع بعضهم. الرسالة متاع سيلين هي كسر الصورة النمطية بأن كرة القدم للرجال كهو، تسعى من خلال تحدياتها ولقائاتها باش تثبت أن الشغف بالرياضة ما يعرفش حدود، وتستخدم شعبيتها في مبادرات خيرية كبيرة برشا ملاك، وتحديات ترفيهية تدمج ما بين التسلية والجانب الإنساني للنجوم اللي يخلي المحتوى متاحها وسيلة باش تقرب المسافات ما بين أساطير الكرة والجمهور العريض بأسلوب بسيط جدا. بالطبيعة المتابعين متاحها يزيدوا كل يوم. سيلين ديبت حاليا في الانستغرام عندها أكثر من 8 ملايين فولورز، كيف زادة نلقاوها على اليوتيوب، ونلقى الفيديو متاحها مع كريستيانو رونالدو الفوت 208 مليون فيو في الفيديو الوحيدة، ونلقاوها كما قلنا على اليوتيوب أكثر من 63.7 مليون أبوني وأكثر من 2000 فيديو اليوم، وليت اسم موجود في العالم العربي في العالم الكل. خاصة بعد خلفية لقائها مع كريستيانو رونالدو كما قلت لك ملاك قبلته في معسكر تدريبي منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. وسيرين تعتبر كريستيانو رونالدو قدوتها الأولى في عالم كرة القدم، وقالت برشا مرات أنه هو اللاعب اللي ألهمها باش تبدأ ممارسة الرياضة في الصغار متاحة، وكان تفاعله عاطفي كبير برشا. تأثرت سيرين باللقاء لدرجة أنها ولات تبكي، وهذا كل رينيه في السوشيال ميديا رينيه أون لايف أون ديريكت، وقالت أنه حققت الحلم متاحة كصانعة محتوى من خلال كريستيانو رونالدو. الحقيقة اسم كبير، اسم قاعد يدور برشا، ونحن قاعدين نصوره ونشوفه وتصوره حاليا على صفحتنا على الفيسبوك، إذاعة الشباب صفحتنا على الفيسبوك، الإذاعة الوطنية سيلين في الشين أوفيسيال متاحة على اليوتيوب، لدي فيه التحديات اللي تعملهم، الشورتس اللي تهبطهم، الريلز اللي تهبطهم، والفيديوهات اللي تهبطهم على الانستغرام على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، من الأسامي اللي قاعدة تكتب في أسمائها وكما بين الأسماء العربية الأسماء الأوروبية وحتى الأسماء التونسية، زادة تكون حاضرة معنا في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب.
2: أنا نسخير روحي ما نعرفهاش، وكنت شو نقول لك يا سامي هي كلي وقت اللي تصورت مع كريستيانو تبكي دونك تبكي وقتها وماش مصدقة اللي تصورت معاه، فدخلت أنا دخلت نحب نشوف تصويرتها ما نعرفها
3: تعرفها وتشبه لك
2: يعني أنا تلقى عندي
3: حكايتهم حكايتكم قريبة لبعضكم.
2: تعرف علاش ساعات الغرام بالرياضة هذيك هو اللي يخليك تواصل في الغرام متاعك بطريقة أخرى، معناها توصل للكاريير سبورتيف تكمل أنك توثق ممكن من خلال الصور الحوارات
3: صحيح،
2: وتكون عندك معناها
3: والسوشيال ميديا محلاها راهو الحقيقة ملك السوشيال ميديا، خاصة الجانب الإنساني اللي موجود فيها. ونحن نحكيه في سبورت ديكالي نحكيه تقريبا على كل شيء، كان على سبورت في حد ذاته، أما كأس العالم 2026 في حاجات خارقة للعادة الحقيقة.
2: أكيد شوية خير باش نهزوكم المسرح من المسارح المزيانة في تونس، كما قلنا خصوصية مسرح الحمامات، ثم مسرح دقة، أكيد مسرح دقة المزيان اللي عنده خصوصيته عرض الاختتام مع شيماء هليلي اللي كان ضيفتنا البارحة على موجات الإذاعة الوطنية، وأكيد أكيد في الكواليس اللي باش نقول هنا زميلتنا شوية آخر
3: شيماء بسيبس،
2: أكيد شيماء باش تعطينا الكواليس، لكن فاصل موسيقي ونرجعوا.

0: باب الجنة هكا غنينا مهدي العياشي بصوت نوصلوا حتى ل 57 دقيقة وبصوت زاد نوصلوا لفقرة الفستيفال.
1: الفستيفال
2: الفستيفال يهزنا المسرح مزين برشا، المهرجان حلو برشا، يحتفي بخمسينيتو، الدورة 50 لمهرجان دقة. نحكيه أكيد على أجواء سبيسيال في المهرجان هذية، واللي كان يوم الافتتاح 10 جويلية 2026. أكيد برشا برشا سهرات كان لجمهور دقة عنده موعد معاها، لكن نحن وصلنا للاختتام ونحكيه على الصوت التونسي العربي شيماء هلالي، اللي قلت البارح كانت في حوار صراحة مع عز بن محمود على موجات الإذاعة الوطنية. شيماء بسيب زميلتنا جابت لنا الكواليس وأجواء التحضيرات لحفل الاختتام بمهرجان دقة.
3: إذاعة الشباب، إذاعة الحب، وأنتي لابسة بالأحمر. مرحبا بكم
4: شيماء هلالي، مرحبا بك، مرحبا بينا بحذاك. غيبة يدهري على المهرجانات التونسية، على الجمهور التونسي.
3: رجع إن شاء الله ورجع بقوة، معناها مهرجان دقة اليوم مهرجان كبير برشا، عريق، ذو فنية، قيمة فنية عالية برشا. إن شاء الله باش نكون معاكم يوم 10 جويلية في دقة. كونوا برشا برشا، كونوا كثار، توحشتكم، وإن شاء الله باش تكون ليلة استثنائية من العمر إن شاء الله. يعني.
4: علاش المدة هذه الكل شيء؟ علاش الجمهور يستناك ديما ويستنى جديد؟
3: أنا نآمن بكلمة ديما نعيش بها، ديجا مش كان في الفن، في كل شيء في وقته حلو. كل شيء يجي في وقته، وهذا وقته. دونك ما نرجعش نقول عليش مش قبله، عليش خدمت برشا على روحي البرة، وكان لي عدة مهرجانات. كنت في دار الأوبرا المصرية مع الفنان راشد الماجد، آخر حفل لي. لكن اليوم أنا في تونس، الروح غير، الإحساس غير، يعني بنت تونس، بنتكم. دونك كل شيء في وقته حلو، وان شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى حلو، وان شاء الله تفرحونا ونشرفكم ان شاء الله.
5: كلمه شيماء المستمعي ذات الشباب، انت عندك علاقه خاصه بذات الشباب؟
3: ذات الشباب نقطه ضعفي، لانه بدايتي كلها مع ذات الشباب ومع الاذاعات الكل. ميرسي على وجودكم، نحبكم برشا، وان شاء الله تكون اصداء ايجابيه بعد المهرجان.
4: شنو يستنى؟
2: إذا كان هو الحقيقة يظهر لي أنا ما كان مانيش غلطة، زميلتنا سيرين كيف كيف طرحت سؤال وشيماء بسيبس. أنا نحب نقول حاجة بركة بالنسبة لمهرجان دقة، هو رد الاعتبار دورة هذه الفنان التونسي، وكيف كيف توازن بين العالمية والجذور.
0: هو المهرجان دقة عنده هوية حلوة برشا، معناها الحقيقة ما بين المسرح المزيان والأسامي اللي باش تكون حاضرة فيه، نلقى محمد صابر الوسلاتي، مرتضى الفتيتي، رؤوف ماهر، موجود فيه حكيم، لطفي بوشناق، وأسامي كبيرة برشا إن شاء الله
2: نواكبوها بقوة ربي. بالنسبة للعروض التونسية
0: زيارة مروانيشي اسماء مزيانه برشا. هكا نقولوا مالك وصلنا لاخر الاميسيون تاعنا، تحيه كبيره برشا للناس اللي تابعونا على موجات تاع الوطنيه وعلى موجات تاع الشباب.
2: شكرا لكل زملائنا اللي اثروا معنا حصه اليوم، عندنا محمد الغول، وليد
0: كوثر المجاوي، منال بن صالح،
2: يعطيك الصحه، حميد على مستوى تنسيق العام الحصه، شكرا لك سامي،
0: يعطيك الصحه مالك، نتقابلوا ان شاء الله على قريب كالعاده
2: ان شاء الله. وغدوه مع بشير اكيد باش يكون حاضر معايا فيديو لما تصيف
0: في لما نسكن.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تراجع سداد أصل الدين الخارجي طويل الأجل بنسبة 11.8% خلال سنة 25 و2000، وفق ما أورده تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 الصادر في جوان 26 و2000. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة صباح غد للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و2030، وفق عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان.
1: أهم ما جاء معناها في هذا المشروع والتقرير الموحد المختلف في اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة واللي هم أكثر من 9000 مشروع. قلنا علاش لا أن نمشي في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا حوكمة تنفيذ المشاريع العمومية، كذلك اللي نحن نعرف لكون مختلف المشاريع العمومية معناها تفتقر إلى الحوكمة. وأخيرا هو أنه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهد مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع. يجب أن تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
9: تونس تستضيف فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، وذلك يوم 16 جويلية بالعاصمة. والملتقى الذي ينتظم بشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، يشكل فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وأن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة بعد أن شنت طهران هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج وفق تعبيره. والخارجية الباكستانية تعبر عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وتحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، والخطوة تتطلب من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
10: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب معرفة الله ومفتاحه العلم. الجمعة 10 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
8: للمشاركة 71 844 404. رحمة للعالمين
11: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
12: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
13: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
14: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
15: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
14: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
15: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعتك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمته تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحي حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ثمن يا من بحسنه الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سنا

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصن الله يوما ولم

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حد، ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، وسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

0: يا أشجار آ وشين وقافورة، أشجار وشعر ودهب.
1: أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: معنا إحنا بداية الحكاية
4: ومحليها حكاية،
3: محليها محبة،
4: محليها عشرة.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: Mërë hedhi, e zuzë xhuit, bisha i shune unë eksperiencë jesër më zjena. Fjardh orkestrali këbir bërshë, bi qiede të rasëm dëmëk. Fi mësërëh al-hamamit, bish të smu gënijit të hëbuhëm, amë bë tariqë jdida, ma aranjma mëkhtelif, u bish të këtëshfu jdidhëm. Nur Arjun, Huslim Arjun, live with orkestra, nëherë gjëma, sbata zhvilje. Tu bëja të dhekër hasërien, alë mëqa al-mahrëgjën, festivaldohamamit.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم في 16 من جويلية الجاري يوما مفتوحا لتونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل يوم 15 من جويلية عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها للغرض. المندوب الجهوي للسياحة في جندوبة عيسى المرواني يتوقع أن تشهد المنطقة السياحية برقعين دراهم انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات خلال الفترة المقبلة.
3: في الفترة القادمة انتظر بس تشهد أكثر حركية، خاصة وأن هناك إقبال كبير على الحجوزات، لتتواصل هذه الانتعاشة حتى آخر شهر سبتمبر. منتظر بس تكون سنة 2026 سنة استثنائية في المشهد السياحي في جهة برقعين دراهم. استعمال الطائرة سياحية ضمن جولات جوية، وصلت طائرة من نوع هليكوبتر إلى تونس، تجربة فريدة يكتشف من خلالها الحريص المناظر الطبيعية الخلابة من بحر وجبال وغابات وصخور وسهول عن طريق الجو. سيساهم هذا المشروع بشكل فعال في تعزيز وجهة تبرق.
2: تونس تبرم مع صندوق النقد العربي اتفاقية القرض الممتد الأول بقيمة حوالي 312 مليون دولار في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس، وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات. في أخبار العالم، غارات جوية وقصف للاحتلال الإسرائيلي تسفر اليوم عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان في قطاع غزة، وفق مسؤولين في قطاع الصحة في غزة. وكالة مهر الإيرانية تعلن مقتل صيادين إيرانيين اثنين اليوم في الغارات الأمريكية على إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وإن واشنطن قد تشن ضربات جديدة على إيران هذه الليلة. جاء ذلك بينما أفادت مصادر في قطاع التأمين اليوم بأن بعض شركات التأمين من مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بوقف رحلاتها عبر مضيق هرمز مؤقتا تحسبا لعودة الحرب. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن العراق وافق على فرض ضوابط لمنع تدفق الدولار إلى إيران وحلفائها من الفصائل المسلحة مقابل رفع الإدارة الأمريكية تعليقا قائما منذ 4 أشهر لشحنات العملة الأمريكية إلى بغداد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ نظيره السوري أحمد الشرع اليوم قراره رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم. التسعة وتسعة دقائق من تو ان شاء الله حتى نوصل الى ربي ان شاء الله تقضيوا معنا ابن احلى وارق وامتع وافين الاوقات. اقعدوا معنا ما تغيروش الموجه. برشا برشا موسيقى اليوم حلوه برشا مرسويات يعني شوبين. باش نرجعكم لاستاذ المهرجانيه طبعا وابرز العروض المهرجانيه اليوم. نتابعوا كواليس المهرجانات الصيفيه مختلف عروضها يعني. حاضر معنا الممثل ومدير مهرجان رسمية المتوسط سلاح مصدق باش نحكيوا على الدوره الخامسه مهرجان اللي ينطلق نهار 29 جويلية ويتواصل حتى 12 اوت الجاري. نحكيه أيضا على اختتام نوادي التراب الراقي وبش نحكيه على عرض التابعة وبش يكون معنا بعد العشرة إن شاء الله المايسترو نيس الخبتيني. يعني نيس الخبتيني نحكيه على المركب الرياضي والثقافي للشباب بن عروس وعرض الحقيقة مزيان وشباب برشا. بش يكون موعد مع أنيس ومع المجموعة هذه نهار 11 جويلية 8:30 الليل. حيثيات وكواليس ما قبل العرض مصافحة مع الممثلة لبنى العمين. وكي نقولوا لبنى نقولوا فاطمة السعيدين ونقولوا العمل اللي تخدم فيه بشبوبية كبيرة برشا وفاة طبو بعنوان والهريبات. شكون على مصافحة مباشرة من الحمامات. ونحكي أيضا على مسرح حمامات. أيضا مش باش ننسى الكيف العالي أيضا ونشيو المهرجان بوخنبوم خلوف الدولي وال الدورة 50 وأيضا نمشيو المهرجان كارتاج الدورة 60 ونمشيو لكل مهرجاناتنا. نحب نحكي برشا على بنزرة الدورة 43 أيضا ليلي العبد اللي المركز الدولي للثقافة والفنون الليلة نور قمر والسولد أوت تقريبا الحفل. وأكيد باش نعيشوكم أجواء الحفل. مرحبا بكم من جديد. نعاود نذكر في التوقيت توا بالضبط 9:11 سلاح. مرحبا بك
2: عايشك. مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
1: ما قدمتش انا اخونا عمار راكم قابلك ديريكت عمار معناتها تبارك
2: الله
1: الفضاء مفتوح
2: طبعا حمزه سفر مقابلنا الفضاء مفتوح دونك كل شيء جايز
1: هكا مقابلين ديريكت مع بعضنا نجم نصافحوا بعض تقوم حتى تسلم عليهم
2: بالله والله نورمال انا نقوم
1: سلاح مرحبا بك مرة أخرى.
2: يعيشك
1: برشا محبة ليك سلاح والله.
2: والله بالمجد أنا نفرح برشا راه كيف نجي للإذاعة الوطنية وكيفي الكبير كي نبدا زادة معاك مع منشط معناها مهم واللي أنا نحبه ونعزه برشا.
1: ربي يبارك فيك. هاي أنا باش نحيي الكاسكيت تاع الممثل وما نجمش نحيها راهو معناها امبوسيبل بالنسبة لي. أنا ما فماش حتى إمكانية نحيي الكاسكيت الممثل. نحكي معاك كمدير مهرجان وبعد نرجع شويه تمثيل. لازم نحكي شويه تمثيل
2: تي مو لازم من هذا شويه فيح
1: شويه حلق الواد
2: حلق الواد. انا نحكي لك على سنه ان شاء الله الدوره الخامسه مهرجان نسمات المتوسط اللي هو معناها بالاساس معناها احنا اخترنا اثنيه واخترنا خط اللي هو بالمجال معناها ونحاولوا في المهرجان هذا مش على خاطره بالمجان. انا باش نعدي عروض اللي ربما معناها ما تكونش معناها باهيه ولا عروض لا بالعكس احنا نحاولوا انه يكون يمس الفئات الكل نتاع الناس لانه الناس ما تنجمش ربما تواكب مهرجانات كبيره وهذا الهدف. وهنا بالنسبه لي انا المشكله الاساسيه انه فما ناس ما تنجمش تدخل المهرجانات اللي هي ولا تسويها مشتة بارابور معناها للمواطن العادي الطبيعي اللي من حقه زاده باش يعيش اجواء معناها نتاع صيف واجواء نتاع مهرجانات واجواء زاده ثقافيه لانه المهرجان نتاعنا ملم فيه كل شيء في المسرح زاد وفيه معناها معناها التخميره فيه زاد الغناء الصوفي وفيه الحنين فيه نجيبوا دي زارتيست اللي هما فهمتي في وقت كذا ونواكبوا زاد الشباب ونعدوا كذا دونك شامل في حلق الواد الكل معناها في ثلاثه اماكن مختلفه انطلاقا من الشط فهمتني يوصل للقوس الباب الاسباني والبوديوم وسط حلق الواد روك حلق الواد دونك نحاولوا انه لمده جمعتين من زمان ان نحيوا المكان الكل ثقافيا واقتصاديا زاد النجم اقول لك عندنا دخل في الجمعتين هذوك ان نخلقوا حركه وحركه كبيره برشا معناها وانا معناها بصراحه صدقني عم ناول وين فقت فهمتني؟ لأنه صار ملف معناه على المهرجان وتعدى، فقت اللي فما ناس تجي من الخارج ولا تتعدل المروحة متاعها ولا تحلق الواد على تاريخ مهرجان، المهرجان نسمات المتوسط. دونك ولا عنده عباد اللي ولا تجيه من بعيد، وعندي برش خرافات حلوين مع جمهور معناه يحب يواكب المهرجان وجاي عامل كيف لأنه يحس ويلقى راحته غاديك.
1: هي بادرة ولا مبادرة سلاح؟ يعني نسمات ميرغيش

0: هذاك انه يبدا سبكتاكل معناها في وسط الكراكه نخرجوا احنا صغار نمشيو ندهنوا لي بانو هذوك معناها بالابيض نفسخوا العرض اللي معناها قبل بعدنا احنا بساعه يخرج الخطاط ونمشيو نوصلوا حتى للمرسى لي بانو كانت توصل حتى للمرسى دونك كان مهرجان الكراكه احتفال كبير بالناس وناس غرامها في الوقت هذاك المسرح وكانت فهمتني يمشيوا يتفرجوا لكن هو مهرجان معناه ولد حلق الواد و
1: انا اخر عرض شفته غادي عام 96 مقديد 32 جويلة تقريبا
0: ايه
1: عرض كان مش برشا اتذكر عام 96 بس لي المهرجانات هذه اللي ما عندهاش غايه ربحيه كيما كنت تحكي انت يعني الغايه نتاعها هو نوع من الحركيه الاقتصاديه السياحيه بين ظفرين نتصور انه تقريبا نسبة العروض أو نوعية العروض يلزمها تتناسب وتتماشى وتتأقلم مع كل الذائقة الفنية للناس يعني مهرجان حلق الواد اللي يجيوهم مش نفس الناس اللي تمشي الكارتاج اللي يمشي الكارتاج هذا حسب رأيي يعني ممكن توفقني فيه ولا اللي يمشي الحمامات مش كيما اللي يمشي البنزرت يعني فما
0: نعطيك انا نعطيك حاجه اللي هي معناها بالنسبه لي وانا فقت بها علشان نقول لك عم ناول على بديت نفيق معناها بحاجات تو مثلا حسين الدوس في كارتاج ثلاث سنين قبل ونفس العرض هذاك تعمل عم ناول في كارتاج باه اللي لاحظته انا معناها في الحكايه انه الناس تجي للفنان اللي تحبه اللي تلقاه الجمهور اليوم مش هو اللي تراه غدوة
1: صحيح
0: معني عادة انت كي تمشي في الشارع وندور مثلا انا في تونس في البلاصة اللي تحبها وين انت تتحرك وتمشي جنرال مول العباد تشوفها اذا ما تراهش الصباح تراه العشية اما تراه نفس الوجوه ولكن انا فقت عم ناول الناس اللي تجي الحسن الدوس مش هي اللي جات اللامية الريح ومش هي اللي جات محمد الجبالي ومش هي اللي جات للسيرك خاطر نعملوا فهمتني سبيكتاكل دو سيرك زاد معناها في وسط الوقت وفي التراس كيف كيف عملنا سبيكتاكل معناها سينيغالي مش نفس العباد اللي معناها تحس كل انسان وهذيك الراحه النفسيه بين قوسين اللي انا نخمم فيها واللي انا حبيت انا والمجموعه انا وجمعيه كامله معايا معناها مش انا وحدي معناها نفكر الناس كل نفكروا كلنا بصوت عالي معناها فهمتني
1: مدام سيهم تفكر معايا
0: هي معناها الاساس هي اللي تلز معناها كي نبداو احنا نخمو في الحكايه هذه كيفاش تفيق انت تفيق اللي العباد لاقيه راحتها اليوم انا ما عنديش الفنان نتاعي لهنا قاعد في قاوره هو بيدو ينجم يكون يواكب الكل ولكن احلى شيء بالنسبه لي انا هو انه حلق الواد الكبير اللي في بركون دارهم الفوق يتفرج دونك تولي عندك واللي عندك حلق الواد وكانها ركح كبير ركح فهمتني اللي الناس كل قريبه لبعضها الناس كل تحب بعضها والناس كل تلقاها شيخه وترى الفرحه على عينين الناس اللي كان هذاك هو يحب يمشي لحسن الدوس ويمشي له معناه في كارتاج ربما ما خلطلوش ولكن وقت اللي يلقاها في حلق الواد جا وتحسوا ايبانوي وشيخ واحد وكذا دونك هذا الهدف كيما نعملوا دي سبيكتاكل في وسط الشط للأطفال نعملوا موس بارتي ونعملوا شيخات ومثلا السنة في الدورة هذه عنا نهار كامل مركز فن العرايس باش يعمل ورشات معناها على الشط وينتهي بأمتي كرنفال معناها في وسط حلق الواد ويوفى فهمتني بسبكتاكل على الركح معناها هذا هو النشاط معناها بصفة عامة
1: عملوا تقريبا بديت نهار 30 جويلية تقريبا على مذكرة
0: احنا انا ديما نبدا 28 هذاك ديما نسميه انا فونغو معناها للافتتاح حاجات معناها تنشيط المدينة توزيع لي فلاير وواحد
1: عم نور عملت حتى الباخرة برباروس
0: برباروس عملنا كونفيرونس دو بريس معناها ديما نحب التنويعات والحاجات اللي فهمتني علاش على خاطر ما نحبش على خاطر عملنا مهرجان باش تقعد عاود تكرر في نفس الحكاية وكذا بالعكس يلزم ديما عندك توش جديدة ديما عندك حاجة جديدة تعملها وتقدمها باش الناس نجم تتبعك على خاطر كل وقتها في كل وقت الناس تجي تحب تشوف معناها
1: قبل ما نمشي معك للعروض وتعطينا فكرة يعني تعطينا معناها حصريا اذا الوطنيه التونسيه
0: مازال ما عنديش عروض واضحه
1: ولكن ممكن محمد جبالي موجود ولا لا محمد
0: لا صعيب خاطر ما نجمش نعاودوا معناها في
1: عم ناولوا سناب
0: اي عم ناولوا سناب فهمتني ما نجمش
1: لكن التاريخ معناها ضبط وسي سي بون
0: فما تواريخ ما فما عروض مازلت شو هذا الكل ما نجم يتم بالنسبه لي انا الا وقت اللي نعمل جلسه مع المندوبيه الجهويه للثقافه وقت اللي خاطر الفيصل واللي تنجم معناها تحطنا معناها في العروض اللي انا نقترح

0: نتاعهم والفكرات اللي عندي كيفاش نجم ناخذهم، خاطر فما عروض ناخذهم المندوبيه وفما عروض نشريهم معناها دونك انا باش نعرف روحي وين بالضبط هذا ما نجم يتم ويولي نحكي على عروض وبرنامج واضح المعالم كان وقت اللي
1: سلي اخرين بعيد على الغير ربحيه ولا ممكن التقليد القديم تقليد الزمان اللي فيه معناها الناس تخرج هي حرب الويد يخرجوا الخارجيه الاستعراضيه اللي فنيه المتنوعه موسيقى ومسرح كيما كنت تحكي وبرشا فنون. العاده الجميله هذه اللي توقفت في السنوات الاخرانيه الحقيقه ما عادش فما خارجيات من النوعيه اللي احنا حتى انا زرت سيد علي حطاب مهرجان سيد علي حطاب في في في في, في عديد المناسبات ندور مهرجانات لكن فماك الخرجه العاديه نخرجوها قبل تفقدت ما عادش فماك الخرجات ما عادش فماك الجو اللي فيه نوستالجيا نتاع بكري فما نوع فما ريكيلاسيون وفما موسيقى جديده وفما بناء موسيقي جديد وفما رؤيه فنيه ثقافيه جديده في البلاد.
0: أي شو كل وقت وقته بالنسبة لي كل زمن وياخذ وقته. تو مثلا كي نحكي وإحنا على الخرجات والحركات ناخذ أنا ديما كارتاج بصفتي أنا معناها ولد منطقة وقريب واحد وكذا، لكن في كارتاج الخرجات قبل تعرف كيفاش كانوا يعملوا كارتاج يعملك لي كوسان اللي فيهم السيجل فهمتني نتاع الفستيفال دو كارتاج، راهو كانت البلاد الكل اللي جاي في الكار واللي جاي في التران واللي ماشي على سقيه ماشيين الكارتاج كل حد هازو ذاك المخده نتاعو فهمتني كذا ويمشي. دونك تحس فرحه الناس كل شيء تبدل كل شيء سيف كل وقت ياخذ وقته معناها فنيا شو البلان ارتستيك معناها ماهيش نفس الفنانين اللي كانت قبل مش نفس الطرح اللي موجود قبل كما اللي موجود توا. العقليات تتبدل. قبل كان مثلا كما نبداو قاعدين وقت يقعد يتفرج في مسرحيه نجم يقعد 3 سوايع 4 سوايع في مسرحيه ما عندوش طاقه فهمني معناها الحياه والزمن هو اللي يخليك. قبل كان النهار تحسه طويل واحنا نستناه وهذاك علاش توا النهار قمت الصباح فقت تلقى روحك مروح فهمتني وفي النهار راهو نعيشوا في سرعه غريبه والدنيا ولت بصراحه بالزمن تقدم ولا نحسوه يجري ما هي الوقت هو بيدو معناها فهمتني ولكن بالمجد راهو قبل يقعد يتفرج في مسرحيه ويقول لك نقعدوا نناقشوا انا كنت ندور تورنيات وخرجات مع المسرح الوطني وحتى في الاماتور قبل فهمتني ما سايبكش يقول لك تحكي لي حكايه فسر لي علاش عملت هذه وعلاش عملت هذه تو ما عادش فما تو احنا نبداو نعملوا في الحساب باش المسرحيه ما تفوتش الساعه 4 ما عادش معناها واللي تقرا حساب تقول انت الجمهور كان نعمل يلزم الضحك اذا كان ما ضحكش راه الجمهور ما يقعدناش دونك ما عادش العقليات الكلها تبدلت والدنيا الكلها تبدلت ويلزم بزاده فما مواكبه ونعرفوا معناها بور فريني هالتيار هذا بالنسبه لي انا والواحد
1: فما شكون يقول لك بون احنا ديما نستغل وديما نحكيوا برشا على امجاد الماضي ونحكيوا على الموسيقى بتاع قبل ونحكيوا على العروض بتاع قبل لكن هي تعطينا احنا جديد يعني باش تقعد موسيقى نتاعك حيه باش تقعد العروض نتاعك حيه باش يكون فما تحسن في الاوضاع الثقافيه باش تخير الحاضر على الماضي وتقدم القدام يلزم تكون فما رؤيه جديده يلزم تغيير العقليه يلزم بون نستغلوا الماضي صحيح في التسويق لكن نقصد هنا التسويق الثقافي لكن لازم نكونوا معناها منفتحين على اسواق موسيقيه اخرى وعلى عروض اخرى.
0: لا هو بطبيعتنا من غير ما احنا شو هي اللي يعجبك في الحياه هذه كي تقدم تفرض عليك حاجات هي تتطور بطبيعتها راه ما تنجمش انت توخر. صحيح انا تو كيف نقعد انا هكا انا ماني كنت شاب قبل في الوقت هذاك كانت الحاجات المتطوره وجديده كنت انا معاها وكنت انا نواكبها فهمت. لكن انا توا كي تقدم بيا الزمن باش نلقى ناس اخرين ومنطق اخر وموسيقى اخرى ومسرح اخر وسينما اخرى ورؤيه اخرى للحياه فهمتني. صحيح انا كي نقعد هكا تنجم تعجبني كما تنجم ما تعجبنيش كما تنجم حاجات معناها تغدرني ونمشي معاها انا للاخر لكن انا باش نركح روحي ونقول والله انا كنت نسمع الجاموسي كنت نعمل كيف على الجاموسي تو انا جاي فهمتني كنت نسمع فيه على شط بحر الهواء هذا سويت للكلام اللي قلته لك الكل كان عندنا وقت وراحه باش انت تقعد تتصنت وتتبع الكلمه وتتمتع معاها وتشيخ معاها فهمتني. تو يحبوا السرعه سريع فهمتي واحد وكذا فهمت
1: تعفيسه فيسه
0: تعفيسه فيسه وكل شيء فيسه فيسه كل شيء فهمتي كذا
1: نخدم معك سلاح يعني تعطينا فكره موزه فيسه فيسه شنو ينتظر في الجمهور من مهرجان حلق الويد ابرز العروض والتواريخ نتاعها.
0: بون احنا احنا كما قلت لك احنا نبداو نهار 28 نعملوا انا فانغو باش نحاولوا نعملوا معناها نحسوا العباد اللي المهرجان بدا. وبالنسبه لي انا توا فما الافتتاح باش يكون فهمتني بسبكتاكل سيرك نتاع ازر دونك باش يكون في القوس فهمتني. ومن بعد نمشيو نمشيو للشاطو نمشيو للتراس عندنا ملحمة باش تصير معناها فهمتني سبكتاكل ملحمي اللي صار عملناه في الجنوب وعرضناه في الشرق واحد وكذا دونك باش نعملوه على الشط نتاع القلوات. وعندنا اللي سور منهم انا عندنا نهار كامل نتاع مركز فن العرايس باش يكون متواجد. فما اقتراحات كما ريان يوسف نحاولوا باش يكون موجود. نحبوا نعملوا حكايه تونس تغني نحبوا نحاولوا نلقاو شي حل نعملوا حلق الواد تغني بوركوا با معناها. وبعدين برشا افكار نتاع ديزارتيست مازالت تدور فهمتني كذا. مثلا في فما ديما نعمل سهره انا نتاع حنين في وقت من الاوقات عملنا شريف علوي وعملنا عبد اللطيف الغزي معنا في الشعبي عم ناول وكانت وكان عرض كبير برشا. وعملنا منصف عبله زاده معناها في الشعبي في الوقت السنه ان شاء الله ان شاء الله
2: شعبي وطني
0: ان يكون معنا فهمتني شكري بوزين. نحب انا شكري بوزين نحب كل عام نعمل فهمتني عرض مسميت ليله الحنين سهريه نتاع حنين جوستومون باش اي بورتون معناها الناس تجي وتعمل كيف كبير برشا معناها فهمتني على الفنانين نتاعهم اللي يحبوهم والشخصيات اللي يتمتعوا معاهم.
2: سلاح ديما نقول انا وقدش نحبك يا سلاح والله بدي تحكي تقعد كم مره ديما نقول ما تنجمش تلوم ولا تعاتب ولا تتدخل في راي ولا في ذوق اي شخص وعلاقته بالفنان اللي حبه. يعني كل انسان عنده حكايات عنده
0: ذكريات. الحكايه هذه ما الوقت ما زاربنا وديما نحني في الوقت مش قلت لك ولا يجري الوقت انا حسيته كانوا لحظه تو معك وقت لي جيت انا قلت لهم نعملوا سهريه نتاع حنين وكذا غزروا لي الكل معناها شو معناها حنين فهمتني. قلت لهم انا نبداو انا نخم في شريف علوي الدوره الثالثه جكروه. قلت لهم شريف علوي الكل متقلق قالوا كيفاش. قلت لهم اسمعوا راهو اللي في عمري انا راهو يحب شريف علوي راهو احنا ماناش نخدموا للطفل برك ولا نخدموا للشاب برك ولا نخدموا فهمتني كذا. احنا مهرجان عاملينه كبير في وسط حلق الواد ركح كبير باش الناس الكل تلقى حظها كل واحد يلقى جو فهمتني. الليله اللي تعديت وقت شريف علوي ما تتنساش.
2: ايش هو حلق الواد هذا بطبيعته
0: يا ولدي غير طبيعيه
2: وصليحة
0: وفقوس راه
2: الحديث ذو شجون. يعني وليت العبيد تمشي باش تاكل اللي يمشي باش يخرج حلق الواد كسوى المرسى باش يمشي باش ياكل فقط. وقت اللي هو موجود باش يتمتع باش يشبع ثقافه باش يتفرج باش يستمتع
0: وليت النقطه هذه لهنا وهذاك علاش العروض معناها في المسكر بالفلوس ما تمشيش في حلق الواد. انا شنو اللي خلاني نخمم التفكير هذا انه نعمله بلاش لانه اللي يجي لحلق الواد جاي للحوت وجاي للشيشه والا جاي لحاجه اخرى ما عندوش في مخه هو فهمتني واحد وكذا. انت تفرض عليه معناها بالنسبه لي انا تعرض عليه وين هو زاد في الشط نجي ولا الشط فهمتني.
2: ماني
0: بعدك في البوديوم وسط حلق الواد في وسطك القهوي هنا عندنا سبكتاكل وكبير في وسط القهوي ويفرج في القوس معناها الناس تمشي شويه على ساقيها ولكن استنست. والحاجه الاخرى اللي عجبتني انه العباد توفى الكرسي يعني نجيب 1000 كرسي دي نحط معناها في القوس معناها انت تلقى فهمتني في 2000 3000 متفرج يجيبوا كرسي مولاي
2: اي سهره طول
0: عمرك وليت بعد كذا. انا سناك نلقى فكره كي بنحب نعمل دوزيكرون معناها في القوس واعد علاش خاطر عملناه نلقى زوج طواول في
2: قاعده تشرح غادي
0: في الغازون في الاخر بكل ولا بالحق معناها فما عائلتين هبطوا طاوله ودلع وقزوز واعد وكذا وهم من بعيد يتفرجوا. قلت انا علاش هما من بعيد يتفرجوا شخص لو كان نلقى شكون يعاوننا ونعملوا دو زيكرون معناها
2: القيمه اصل التاريخيه اللي تربطنا بحلق الواد حاجه كبيره برشا. يعني تقريبا المتنفس القريب للعاصمه ومعناها تقريبا غيرتنا التوانسه الكل على حلق الواد بشكل كبير برشا مع خطوتين حلق الواد
0: تلقى روحك فعلا. انا حاجه حبيت نقولها لك انا قبيله تقعد فما ناس جينا من فيذا جينا من مزرت جاونا من صفاقس ويقولوا لي وفما ثلاثة أولاد أنا شيخ عليهم يجيوا من زغوان يختاروا يعملوا برنامجهم يختاروا ثلاثة عروض فهمتني في البرنامج اللي عندهم ويجيوا في العرض وما يروحوش خاطر تلقاهم يباتوا في الشط يقول لي يباتوا في الشط نعملوا عمهم بعد الروح معناها يجيوا باش يتفرجوا واللي اقوى من هكاكا انهم يلموا معنا الكراسي بعد ساري معناها سي سمباتيك الحكايه
2: سليح مش باش نقول سعيد انا فرحان برشا كنتوا معايا
0: وانا زيد
2: نخلي لك كلمه الختام قبل ما نرفعوا اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها كلمه الختام
0: انا نقول اللي سمع بمهرجان نسمات المتوسط مرحبا بكم في حلق الواد في الدوره الخامسه
2: شكرا
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه مستمعينا الاعزاء يرفع الى حضراتكم فيما يلي اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع سيف الدين الكافي.

0: ليالي تونس.
1: مرحبا بكم من جديد. 39 دقيقة وما زلنا في مواصلة لمتابعة كواليس المهرجانات الصيفية بمختلف عروضها. كان معنا قبيلة سلاح المصدق وحكينا على الدورة الخامسة مهرجان نسمة المتوسط. طبعا نذكر انه باش ينطلق نهار 29 جولاي وتوصل حتى 12 اوتر جيري. باش نمشيو شوي اخر الاختتام لوادي الطرب الراقي وباش نتابعوا حيثية عرض الطابع. يعني نحكي عن ناس الخبثاني. عرض 100% تونسي. ايضا باش نواكبوا بالمركب الرياضي والثقافي تقريبا استعدادات العرض هذا ونحكيوا على مسرحيه عامله البوز، مسرحيات اللي فيها اثاره وفيها نقد لاذع لكل ما هو اجتماعي. ولهنا نحكي على المخرجه وفاء الطبوبي والعرض اللي باش يكون في مهرجان حمامات انطلاقا من نهار 11 جويليه. ايضا مش باش نساوي الجهات ماشيين من الكيف وناخذوا معنا باذن الله تعالى طبعا سلاح الفضلاوي. نحكي على مهرجان بومخلوف الدولي. لكن قعدوا معنا قلنا لكم باش تكون حصريات متابعه الليله، متابعه عرض نور قمر ديري عبد الله المركز الدولي للثقافه والفنون. قلنا السولد اوت. فقرة خاصة وخاصة جدا نتأمنها الصحفية الزميلة الأخت صابرة الهميسي مهرجان كارتاج الدولي، متابعة لتقريبا كل حيثيات اللي أرتفتها السيدة هند المقرانية المديرة العامة لمؤسسة الوطنية للتنمية للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. صابرة الهميسي ثم نعود.
2: كواليس. سيدة هند المقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا بك ومرحبا بالإذاعة الوطنية والسادة المستمعين والمشاهدين.
2: الاحتفال بالستينية كيف سيكون في مهرجان قرطاج؟
3: هو حقيقة احتفال بالدورة الستين لمهرجان قرطاج، خاطر سبق أن احتفلنا بالستينية في سنة 24 وكانت دورة 58، ولكن شاء القدر أن نحتفل دائما بقرطاج. فهذه الدورة الستين لمهرجان قرطاج هي دورة يمكن أن نقول استثنائية، دورة تتويج لمسارات فنية للعديد من الفنانين الكبار، تواصل أجيال فنانين من الجيل القديم مع فنانين من الجيل الصاعد، وهذا بالنسبة لتونس أو بالنسبة للمشاركات العربية الأخرى. دورة فيها العديد من العروض الثقافية، عروض تبادل ثقافي، تنوع ثقافات من جميع بلدان العالم. الجزائر حاضرة بعد غياب طويل، هناك سوريا حاضرة بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي والشاب محمد خيري اللي هو يذكرنا بالقدود الحلبية لما كانت تثري ركح مسرح كارتاج، الفنان القدير الراحل صباح فخري ومحمد أديب الدايخ وما إلى ذلك. دونك هذه لمسة وفاة للقدود الحلبية السورية مع الفنانة الكبيرة ميادة. هناك ماجدة تعود زادة بعد غياب طويل، أيقونة قرطاج، كان لها لمعان كبير في قرطاج منذ صغرها، والوقت حان لتكون ضيفة كارتاج في هذا الاحتفاء بالدورة الستين. ثم أمينة فاخت فنانتنا الكبيرة التونسية ستكون موجودة زيدا في الدورة الستين. ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار تبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي. هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زيدا تيرا بنديتا. هناك العديد من العروض. The Jacksons عودة سنة بعد الاحتفاء بثلاثين سنة على ذكرى صعود مايكل جاكسون على ملعب المنزه، وكان أول بلد عربي إفريقي يستضيف مع الفنان الكبير مايكل جاكسون. ثم بعد النجاح الفيلم The Jackson أخيرا واللي شافوه برشا معناها جمهور في القاعات، حبينا نجدوا لقاء بذا جاكسون كتحية وفاء للفنان الكبير ملك البوب، وخاصة أنهم شاركوا أيضا هم بطبعهم في الفيلم. هناك العديد الحق من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية. إن شاء الله تنال إعجاب السادة الحضور والجمهور العزيز ونكونوا في مستوى تطلعات الجمهور إن شاء الله.
2: كيفاش مهرجان كارتاج يشجع سياحة المهرجانات؟ معناها اللي موجود البرة كيفاش يقتني التذكرة متاعه؟ كيفاش النجمو احنا نستدعاهم باش يجيوا يحضروا ونسهلوا لهم خاصة؟
3: هذه بالطبيعة معناها تطورت التقنيات بيع التذاكر والتقنيات على الخط، وكما تلاحظوا معناها تم انطلاق بيع التذاكر منذ أيام قليلة، وهناك فنانين كبار يعني عرض قيم ثقافي بامتياز، عرض الفنان الكبير سامي يوسف سيكون حاضر يوم 1 أوت. سامي يوسف نشكره شكر خاص لأنه استجاب لدعوة تونس وبسعر تفاضلي جدا جدا بإيمانه الكبير بقيمة مسرح كارتاج وما سيضيفه له مسرح كارتاج في مسيرته الفنية، يعني حتى يرغب أن يكون له زوار من خارج تونس لتشجيع السياحة التونسية والتعريف بالموقع الأثري بقرطاج وموقع تونس. كي تسمع ردة فعل من عند فنانين كبار كيف ما هكا شيء يثلج الصدر حقيقة يعني، وشيء يفرح برشا برشا فنانين اتصلنا بهم للمشاركة السنة ولم يحلف الحظ لعدم معناها لالتزاماتهم وإلا لعدم توفر معناها كيف الوقت. تواصلنا مع إدارة أعمال جوليا بطرس حابينها تكون في الدورة 60، فنانة رمز كبير ويليق بها مسرح كارتاج في الدورة 60، ولكن كان نقرأ لك الاعتذار متاحة ورغبتها الشديدة للحضور وسلامها الكبير لجمهور تونس، ومشدها كان الظروف الصعبة اللي تعيشها لبنان وتعيشها فلسطين. هي مخذ عهد على روحها معناها ما تحبش تغني وما تحبش تعمل حتى حفل فني حتى لين يستوي الحال إن شاء الله وتتجلى هالغمة الكبيرة على الأمة الإسلامية إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله الراو الفرج برشا فنانين أخرين حاولنا نتصلوا بهم، ولكن كانت معناها جدول أعمالهم يعني المضبوط وغير متاح، ولكن رغبتهم في الصعود على كارتاج يمكن هذا يعود بكل معناها فخر واعتزاز لما عرفه مهرجان قرطاج من لمعان وإشعاع السنوات الأخيرة وطيلة هذه 62 سنة من التنظيم. يعني شكر في التنظيم، شكر في البرامج، شكر في الاحتفاء بالضيوف، يعني هذا نلمسوه في عندما نتخاطب ونتفاعل مع الفنانين.
1: كواليس. في فقرة كواليس كنا في متابعة مع صابر الهميسي وضيفتها السيدة هند المقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. نمشي مباشرة للحمامات، طبعا مهرجان الدول الحمامات و حيثية الدورة 60 وتنطلق بالوفاء متاعها طبعا مهرجان الحمامات وفاء الدائم للمسرح التونسي مسرحية الهريبات، باش ناخذوا احدى بطلات المسرحية هذه مدام لبنى. مرحبا بك. مرحبا بك. شنو صحتك لبنى النعمان هكا؟
0: أيوة
1: مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالحمامات وجوال. نقول لنا شويه جوال الحمامات ترى قبل ما ندخل
0: في الحمامات تو ريبيتيسيون ديجا نحضر في الروح، احنا باش نطلع في السين تو باش نعملوا بروفا ونشوفوا الاستاف نتاعنا ونشوفوا المسرح نستانسوا بيه. نبداو ناخذوا في طاقتنا ونعطيو في طاقتنا وان شاء الله نهار السبت يتعدى عرض في مستوى الفستيفال الافتتاح مستوى العمل
1: لبنى النعمان. يعني نتذكر أن المسرحية هذه الهريبات الوفاء الطبوبي أخذت تقريبا الجائزة الكبيرة الجائزة الكبرى خليني أقول في دور 16 مهرجان المسرح العربي، يعني مسرحية هاتفة بالكدا. فما تغيير في النص بما يتماشى مع طبيعة جمهور الحمامات؟
0: لا لا ما فماش، احنا عنيش نغير النص بما يتماشى مع الجمهور. النص موجود باش نضيفوا عليه باش مفروض الناس هما كيف ما هو كيف ما هما معناها فماشي اللي نجمو نحضروا فيستيون في علاقة بالفضاء، حتى احنا ما عادش في بوات ايطاليان معناها كيما المسرح الوطني مثلا مسرح الفن الرابع اللي تخلقت فيه المسرحية، حتى هي انتاج مع المسرح الوطني وسجلات بروديكسيون. دونك يمكن التغيير يصير غادي في حاجات طفيفة معناها في علاقة بالفضاء, في علاقة بال يعني روح الجمهور وروح حمامات, ولكن ما يتبدلش للنص واللعب. بالعكس اللعب عنده إهانات أخرى زيادة, إنه في الفضاء هذيك تنجم تلعب بالأريحية كما في لابوات إيطاليين معناها في فائدة دون فوالا.
1: لبنى لبنى المكرتي هزيتنا المسرح, مسرح الحمامات والمكان اللي فيه برشا خصوصية جمالية فريدة الحقيقة, سحر الطبيعة وجو البحر وكل الأجواء.
0: ما في صعبة ذيك انت على الطبيعة كيفاش انت تطوع روحك للطبيعة اللي في وسطها تعرف مسرحية اجتماعية, مسرحية ذهنية فيها فكرة فيها فلسفة فيها عن كوتي اجتماعي يحكي عن العدالة الإنسانية وعلى العدالة الاجتماعية, وبيشتلعبوا بفورمانس معينة في الصوف لكل مع البحر ومع ريح ومع الجر مع جمهور جاي هكا متعطش باش يشوف حاجة سمع عليها برشا في الجوائز. العروض اللي عملناها الكل في الجهات ولا في في تونس كانت ناجحة ومعبية. دونك فوالا ان شاء الله يجي برشا الجمهور ويكتشف روحه ومرايته في المسرحية هذه.
1: الهاربات هو هروب بمفهوم شامل, يعني ممكن اللي المتقبل اللي يسمع العنوان اللي يحب يجي للمسرحية, يعني الهاربات شو يعني مفهوم مفتوح متعدد الأبعاد, يعني شو الهروب؟
0: هي الحقيقة هي مسرحية متعددة الأبعاد, معناها فيها الجانب الاجتماعي الواضح, معناها يحكي على الإنسان, يحكي
1: خلينا في الرؤية الفنية وكيفاش المتفرج يحب اللي يحب يجي بشي خفته.
0: شوف المتفرج يلقى لعب صادق ويلقى حكاية كويرنت ومفهومة واضحة تشبه له تحكي عليه تفائل فيه, قدم له في جماليات زادة. العرض ماهوش نص منطوق فقط, هو نص حركي زادة, نص لفظي ونص نص حركي بيناتهم لعبة كبيرة. دونك الجمهور باش يلقى جماليات وباش يلقى لعب ممثل باش يلقى أداء لشخصيات واضحة وصريحة معناها موجودة الآن وهنا. دونك فلا باش يجيوا يعيشوا سحر المسرح إن شاء الله احنا نكونوا قد السحر متاع مسرح حمامات يا ربي.
1: وفاة طبوب فاطمة بن سعيدين لبنى نعمان, وتعطينا فكرة على الأبطال والبطلات.
0: ثم زيدة منيرة زكراوي, ثم صابرين عمر, ثم محمد بوزيد, ثم أميمة البحري, وبيان سور كما قلت مدام فاطمة بن سعيدين حبيبتنا معناها ربي فضلها الممثلة الكبيرة. ديجا وجودها ومشاركتها الاكسبيريونس هذه حاجة مليانة يعني برشا, وتعلمت فيها برشا أنا والناس الكل, كلنا تعلمنا من بعضنا وكلنا نخدموا في العمل هذايا هزينه في قلوبنا وهزينه في بدننا هزينه في فكرنا في رؤيتنا احنا للمسرح زادة.
1: تعود ذكرنا يعني بموعد العرض باش يكون نهار 11 جويلية,
0: هو باش يكون افتتاح
1: الدورة
0: 11 جويلية العشرة متاع الليل في مسرح حمامات. يجيو بشوفوا شخصيات جميلة وبشوفوا ضوء مزيان وإن شاء الله برشا إيموسيون بين الضحك والبكاية والدهشة.
1: شكرا لك, يعطيك الصحة لبنى, شكرا جزيلا لكل القائمين على المهرجان, وشكرا جزيلا لكل من يعطي نبذة حلوة على المسرح التونسي. ونعرف اللي اخذينيك يعني من البرايف, يعطيك الصحة. شكرا جزيلا,
0: شكرا, أسعدتموني, صباح الخير.

0: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا. رحمة
1: للعالمين. أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب معرفة الله ومفتاحه العلم. الجمعة 10 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
0: للمشاركة 71-844-404. رحمة للعالمين
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: 10 مساء هنا في تونس. يتواصل طقس الليل قليل السحب مع سماء صافية، بينما ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة، خاصة يومي السبت والأحد المقبلين مع هبوب رياح الشيل، وفق ما فاد للأخبار المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري.
4: الليلة يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بشمال الوسط شرقية بالجنوب قوية نسبيا بالسواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات قليل الاضطراب إلى هادئ ببقية السواحل. الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 25 و 30 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. من المنتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت والأحد 12 جويلية 2026، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و39 درجة. أيضا من المنتظر تتواصل حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع القادم، خاصة بالمناطق الغربية.
3: تونس تبرم مع صندوق النقد العربي اتفاقية القرض الممتدة الأول بقيمة حوالي 312 مليون دولار في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس، وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم في 16 جويلية الجاري يوما مفتوحا للتونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي، ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل يوم 15 جويلية عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها للغرض. تونس تستضيف في 16 جويلية الجاري الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، والذي ينتظم بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. في أخبار العالم، غارات جوية وقصف للاحتلال الإسرائيلي تسفر اليوم عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلان في قطاع غزة، وفق مسؤولين في قطاع الصحة في القطاع. التلفزيون الإيراني يعلن ليلة دوية 8 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. وقبل ذلك أعلنت وكالة مهر الإيرانية مقتل صيادين إيرانيين 2 في الغارات الأمريكية على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال اليوم إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وإن واشنطن قد تشن ضربات جديدة على إيران هذه الليلة. جاء ذلك بينما أفادت مصادر في قطاع التأمين اليوم بأن بعض الشركات التأمين من مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بوقف رحلاتها عبر مضيق هرمز مؤقتا تحسبا لعودة الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ نظيره السوري أحمد الشرع اليوم بقراره رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة
1: للفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: مرحبا بكم من جديد. 10:06 مازلنا مواصلين معكم ومازلنا في متابعة لأبرز المهرجانات التونسية. شوية غير باش نتابعوا حفل نور قمر، نور قمر مباشرة من فضاء العبدلية. لكن قبل هذا نمشيو للكيف، ناخذوا صلاح الفضاوي النجم نقول الناطق الرسمي والملحق الصحفي لمهرجان بوم خروفة الدولي. مرحبا بك سي صلاح.
2: مساء الخير، تحياتي ليك، تحياتي للمستمع للإذاعة الوطنية داخل وخارج حدود الوطن. سهرة ممتعة وشكرا على هذه الفرصة أن نتحدث على مهرجان بمخلوف الدولي في دورته 50. دورة من المنتظر لأنه لم يقع تحديد سهرة الافتتاح نظرا للالتزامات الخاصة بجل الفنانين. قليل من الإشكاليات رافقتنا في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله بين الفينة والأخرى وخلال اليومين القادمين سيتم ضبط يعني بنسبة كبيرة البرنامج العام. من المنتظر مبدئيا أنه تكون الانطلاقة والافتتاح في سهرة ستكون تونسية في مستوى عالي، ما نسبش نعلم عليها لأنها لحد الآن لم تحدد بنسبة كبيرة. يوم 30 جويلية الجاري نزل عنها شوية وقت لكي نحدد ملامح البرمجة التي ترافق الدورة 50 المهرجان هذا الموسم. والهيئة المديرة يعني شهدت بعض المفاجآت أنه السنة لأول مرة يتم بعث جمعية خاصة بمهرجان بمخلوف الدولي. تم برنامج المهرجان متاعنا نعرف الناس الكل أنه كان مهرجان وطني ثقافي صيفي. ثم سنة 2019 يعني منذ 7 سنوات هذه الدورة السابعة في شكله دولي. السنة ثم حاجة جديدة إن شاء الله تعطي ثمرتها انطلاقا من الصيف الحالي، وكما قلت بعض جمعية جديدة تحمل اسم مهرجان بمخلوف الدولي والدولي، وتعنى أساسا بالبرمجة والعمل وطبعا تقديم برنامج لمحبي ومتابعي السهرات الصيفية في قصبة الكاف من خلال مهرجان بومخلوف الدولي. تم بعث هيئة مديرة جديدة لكن للأسف السيد المدير الذي عودت له إدارة هذه الدورة في 50 المهرجان انسحب ليلة البارحة لأسباب خاصة عائلية وصحية بالأساس. لم يستطع يعني صحيا أن يجري نسق الأعداد للبرنامج الخاص بهذا المهرجان، وهذه إشكالية يتم في الفترة في هذه الآونة وفي هذه السويعات تجاوزها، وباش يكون ثم اسم جديد لإدارة مهرجان. أنا شخصيا عهدت لي مهمة ملحق صحفي وناطق رسمي للدورة وللمهرجان. إن شاء الله إن شاء الله الآتي عن قريب سيكون يعني في مستوى تطلعات وأمال الأحباء والمتفرجين والمواطنين، لأنه نعرف مهرجان بومخلوف على عراقته هو متنفس للجمهور للمواطنين في الكاف، ويعتبر أثر متميز لأنه المهرجان ذا انطلق في فترة الستينيات، نقول مثلا الخمسينية سنة، لأنه ثم في الثمانينات دورات لم يتم إنجازها، ولذلك نحن نعد
1: المهرجان بعمر الدورات
2: بعدد الدورات التي تم إنجازها. يعني هو من المهرجانات العريقة تقريبا سنة 1967، يعني منذ 49 سنة أو 50 سنة تم بعثه، وفي فترة الثمانينات شهد بعض الركود وتم تعويضه بمشروع ثقافي حمل اسم ليالي الكاف، وثم عاد لنشاط تم تدويله وصار بصبغته الدولية منذ سبع سنوات سنة 2019، وهذه الدورة السابعة في صبغته الدولية. ثم عروض من الكاف، ثم عروض باش تكون على الصعيد الوطني بالأساس لأسماء يعني كبيرة ومتميزة، وأقول هنا على غرار الفنانة صوفيا صادق التي نبحث معها صيغة لكي تكون في الافتتاح، وطبعا بالإضافة إلى ذلك باش يتم طبعا باش يتم تكريمات لمن مروا بهذا المهرجان.
1: كما تم تكريم صالحة في الدورات السابقة تقريبا،
2: صالحة معناها في عندها مهرجانها الخاص بها، وبالإضافة إلى مهرجان بومخلوف جمعية مهرجان بومخلوف الدولي، وربما تعهد لها تنظيم الدورة القادمة بإذن الله من مهرجان صالحة المغاربي، وإن شاء الله بالتوفيق لهذه الجمعية المديرة اللي كما قلت لك من هنا إلى يوم غد عشية يوم غد باش نتعرفوا على الاسم الجديد اللي باش يدير مهرجان بومخلوف. ثم بعض الأسماء المطروحة أنت والجاهزية نتاعهم لتحمل المسؤولية وإعداد برنامج للإشراف على إعداد برنامج في هذا هذه المرحلة الوجيزة، لأنه لما حددنا تاريخ 30 جويلية ولو قلنا أنه البرنامج باش يتواصل عن تداد 10 و 12 بين 10 سهرات و 12 سهرة، كنا نعمل أنه نكون الناس الكل متأهبين ومن وقتنا نعطي الكثير لكي نعد برنامج معناها يحمل قيمة
1: هذا المهرجان الدولي.
2: هذا المهرجان الدولي وباش تكون قصبة الكاف يعني ملاذ وملاذ جيد في نسمات صيفية في الكاف، وان شاء الله
1: هو يعتبر المتنفس الوحيد، ما نقولش الاوحد بالنسبه
2: تقريبا المتنفس الوحيد للمواطنين في الكاف، وان شاء الله كل ما ثم جديد نوافي
1: يعني سي صالح الفضلاوي، يعني تقريبا التواريخ مضبوطه محدده، السينوغرافيا نتاع المحطات موجوده، انت تكون تحكي تكون بين 10 بين 12
2: هذا الخطوط العريضه والتواريخ موجوده والاسماء معناها موجودة نتاع عناوين العروض والفنانين اللي باش يكونوا يأثوا سهرات مهرجان بومخلوف. بقت ما زالت مسألة يعني الاتفاق النهائي وإنجاز
1: ضبط الالتزامات
2: بالضبط انجو الالتزامات نتاع الفنانين، لأننا يعني تقريبا تأخرنا جدا.
1: وش أسباب التأخير سمحني بربي سي؟
2: أسباب التأخير هو يعني الجمعية هذه وقت اللي قدمت لكي تحصل على تأشيرتها تحصلت عليها بصفة متأخرة، ثم تمت بعض الجلسات لبعث يعني هيئة مديرة لتكليفها بإعداد البرنامج وكل ما يتعلق بالتفاصيل الدورة الخمسين. أنت تشوف الوقت تزربنا وتعبنا الوقت، لكن زادت تينا بلة ما زادت تينا بلة،
1: خاصة احنا نقوله في خمسينية نورمالمون معناها تبدأ الأمور أكثر يعني بعيدة عن الرتابة وأكثر استعداد وأكثر رسمية، يعني خمسينية مهرجان دولي

0: هذه العثرات وعامل الزمن الذي لم يكن في فترة ما يعمل لصالحنا، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة يكون عنا الجديد والرسم والمفيد، وبتواريخها تكون العروض موجودة بأسماء فنانية إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا سي صالح الفضلاوي، شكرا جزيلا ليك. الملحق الصحفي لمهرجان بومخلوف الدولي. نمشيو الليالي العبدلية، الدورة العاشرة اللي كانت انطلقت نهار 3 جويلية وتواصل حتى نهار 9 جويلية. طبعا في رحاب معلم تاريخي استثنائي ترجع الجذور نتاعو للفترة الحفصية، وتعاقبت عليه برشا محطات تاريخية بارزة خليت البصمة نتاعها على هويته المعمارية والثقافية. طبعا شاهد حي على تحولات متتالية شهدتها البلاد عبر القرون، وجسر يربط بين الذاكرة والتجديد وبين عرقة الماضي وانفتاح الفن على آفاق المستقبل. ليلى نصر ويسر جمهور ليلي عبدلية مع الفنانة نور قمر، مقتطفات حصرية تأمنها الإذاعة الوطنية التونسية مباشرة من فضاء العبدلية.

0: شكرا شكرا. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: سمعوني تزغرت أقوى أقوى أقوى.
2: مازلنا مواصلين مع مقتطفات من حفل نور قمر ليلى عبديل للدورة العاشرة اللي كانت انطلقت نهار 3 جويليا وتتواصل حتى نهار 9 جويليا 2026 في رحاب المعلم التاريخي هذا الاستثنائي اللي ترجع الجذور بتاعه للفترة الحفصية واللي تعاقبت عليه محطات تاريخية بارزة و بصماتها موجودة تقريبا في كل ما هو معماري كل ما هو ثقافي، يعني مشاهد حي على تحولات مختلفة شهدتها البلاد عبر القرون وجسر يربط بين الذاكرة والتجديد وبين عرقة الماضي وانفتاح الفن على أفاق المستقبل. حفل نور قمر تنقل الإذاعة الوطنية التونسية مباشرة، لكن في انتظار أنه ننقل لكم الجزء الأوفر جمالية والحفل الجميل نمشي والفقرة أهلا وسهلا مع انتصار المانع لحورة محمد علي كمون في سكوب عرض اختتام ليالي العبدلية غدا في نفس الإطار طبعا غدوة الحفل غدوة الخميس 9 جويليا ومايكروفون انتصار منع وفي حوار مع محمد علي كمون.
3: أهلا وسهلا.

نوبة غرام و24 عطر والتانجو العربي إبداعات استثنائية. الموسيقار كبير واسم مهم في الموسيقى التونسية المعاصرة بين عروض وموسيقى أفلام تحمل توقيع محمد علي كمون، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو والباحث الأكاديمي في المعهد العالي للموسيقى، اللي يتميز بقدرته على تطويع التراث والموروث التونسي بأدوات وتقنيات موسيقية حديثة وعالمية. اخدم على دمج الإيقاعات المحلية مع ألوان موسيقية متنوعة كما الجاز والتانجو العربي اللي نجح في تقديمه، وفي مزج استثنائي يجمع بين أصالة الموسيقى العربية وإيقاعات

0: حب الموسيقى بدا من الصغرى، ومن دندنة على الجيتار لنادي الموسيقى في المعهد، وتكون على يدين أستاذه لحبيب الدرجاش اللي علم برشا موسيقيين وفنانين كما صبر الرباعي وهشام بدراني ونبيه عبد المولى. أستاذه علمه العزف على العود، واكتشف المالوف والموشحات وهو الطفل المغروم بسماع الموسيقى الغربية، وعمره ما تعداش 13 سنة. التحق بمنتخب الموسيقى وغنى في مهرجان المدينة غناية ارجعي يا ألف ليلة، وتجربة الأداة هذية ساعدته بعد أنه يعطي روح اللحن والأداة للفنانين اللي شاركوه إبداعاته الفنية. ثم زاد عشقه للفن فتعلم أصول الموسيقى العربية بكل فروحها مع دخوله لعالم الجاز عن طريق العزف والتأليف والقشغف والحب في عطور الموسيقى الشعبية التونسية، فاجعل من عروضه توليفة نغمية لها بصمة خاصة به. محمد علي كمون يستعمل الموسيقى كرافد من روافد الإحساس عند الإنسان.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا 10:33 دقيقة باش نرجع الحفل نور قمر مباشرة من ليالي العبدالية. طبعا مركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدالية المرسى الضاحية الشمالية العاصمة، ووقع موسيقي وفنون وبرنامج ثقافي متنوع. الدورة 10 قلنا، الدورة 9 توقف تقريبا عام 2022 ومدة 3 سنين العاد، والعودة نشوفها فيها تقريبا كل ما هو فني كل ما هو طربي، دورة جديدة، برنامج ثقافي فني متنوع. نعود نذكر أنه انطلقت السهرات مع الفنانة التونسية آية دغنوج، اللي سجلت الحضور متاعها الصيف هذه في عديد المناسبات الثقافية الهامة، نذكر منها برزها افتتاح الدورة 43 مهرجان بنزرت الدولي 17 جميل الجيري، ورحلة جمهور العبدالية مع الطرب مع المحطات المختلفة في الدولة هذه، قدم محرزية طويل واللي نسمعه نور قمر. وكنا نسمعه في انتصار المنع في تقريبا حصري ما أدلى به محمد علي كمول في سهرية غدوة إن شاء الله اللي باش تكون في نفس الفضاء. نوصله مع نور قمر.

0: شكرا شكرا، يعطيكم الصحة.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: ربي يخليك يا عايشة.

0: شكرا شكرا. ميرسي بوكو.
1: حفل نور قمر مباشرة من قصر العبدلية بالمرسى. ما زلنا مواصلين مع الحفل ناخذ فكرة على مهرجان كارتاج الدولي الدورة 60 16 جويلية. صابر الرباعي حفل الافتتاح نهار 18 جويلية الشاب خالد، نهار 20 جويلية ذا جاكسون، ونهار 21 جويلية النوردو، نهار 22 جويلية السهرة التونسية، نهار 23 جويلية نجيلك كيديو، ونهار 25 جويلية عرض الأوركسترا السيمفوني، نهار 26 جويلية معز التومي، 28 جويلية يسرى محنوش، 30 جويلية تيرا، نهار 1 أوت سامي يوسف، نهار 4 أوت روندو، نهار 6 أوت مايد الحناوي. حفل وما فهمش كون يقول أنه حفل عودة مايد الحناوي. الحقيقة مايد الحناوي المرة الثانية بعد سنوات ترجع للكارتاج، نهار 8 أوت ثامر عاشور، ونهار 11 أوت عرض فولكلورات العالم، ونهار 13 أوت نبيع كراولي، نهار 15 أوت إليسا، وسهرة الاختتام باش تكون ماجد الرومي 18 أوت، لكن قبلها باش تكون 17 أوت أمينة فخت. نعود نذكركم أنه في النقل مباشر لحفل نور قمر مباشرة من المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية بالمرسى حصريا على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ونذكركم أنه فقرة الركعة الخالدة تخصصت صار المانع اليوم للفنان الراحل ملحم بركة.

0: شكرا شكرا شكرا. يعيشك ميرسي بوكو. ربي يفضلك يعيشك ميرسي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: ونحب تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية اليوم اللي معانا. أقوى أقوى أقوى.

0: الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة.
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
1: فقرات ثقافية تثري الفكر.
0: محتوى متجدد.
1: وأصوات متنوعة.
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبذ الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. اليوم افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000 في المركب الشبابي بمنوبة، والذي سيستفيد منها 179 ألف شاب وشابة من مختلف الجهات. الافتتاح تضمن عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة ومحاورها وأهدافها. مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى.
4: يشتغل أساسا على ثلاثة محاور كبرى. المحور الأول هو الفقرات فيها بعد اجتماعي، بعد اجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة. والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوطها الكبرى يتنفذ في كل مراكز الأنشطة الصيفية. وكذلك صرنا معنا نشاط صيفي جديد الحقيقة، هو برنامج مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر، وسينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف منها الحقيقة هو زوج مسائل كبرى. أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية فالاستمتاع.
3: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم في 16 من جويلية الجاري يوما مفتوحا للتونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل يوم 15 من جويلية عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها للغرض. تونس تستضيف في 16 من جويلية الجاري الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، والذي ينتظم بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. في أخبار العالم، غارات جوية وقصف للاحتلال الإسرائيلي تسفر اليوم عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان في قطاع غزة، وفق مسؤولين في قطاع الصحة في قطاع غزة. التلفزيون الإيراني يعلن ليلة دوية 8 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز تشمل ورادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول في محافظة بوشهر أن القوات الأمريكية هاجمت قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات قوية في مدينة جاغاديك في محافظة بوشهر. وتعليقا على الضربات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس، وإنه إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. هذا ونقلت وكالة أنباء رويترز أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد الأنباء عن سماع دوي انفجارات في إيران. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم من جديد. طول 11:04 من بعد باش نعود ونرجعوا للحفل نور قمر ونرجعوا زيد الأجواء العبدالية ونرجعوا للمركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدالية بالمرسى. طبعا الضاحية الشمالية للعاصمة وحفل الحقيقة شباب برشا مزيان والدورة 10 جيت حافلة. صحيح المهرجان توقف على امتداد 3 سنوات لكن عودة إن شاء الله موافقة وشفنا فيها تقريبا كل شيء. الجاز شفنا فيها التونسي شفنا فيها الأجواء حتى الاحتفالية وحتى للأطفال عندهم نصيب كبير من هذا المهرجان. ديما تبقى النوستالجيا وتبقى الأجواء وتبقى تسجيلات الحصرية للإذاعة الوطنية التونسية. هذا الحسن الكبير راعي للثقافة التونسية وللتاريخ أيضا. حبيت نرجع بكم شوية لحفل ممكن تنسي عام 98 تحديدا نهار 11 أوت 98 تو سنوات كبيرة برشا لكن الحفل يبقى من أجمل ما قدم عبد المجيد عبد الله على خشبة المسرح الحسن الكبير كرتاش.

من عبد المجيد عبد الله كرتاج 98 تحديدا نهار حديش اوت 98 الى نور قمر. نور قمر مباشرة من فضاء العبدلية والأجواء التونسية بإمضاء نور قمر.

تو باش نغنيو اخر غنية. نحب نقول لكم ميرسي ميرسي بوكو بالرسمي، شرف لي اليوم اني نقف في مسرح العبدالية في المرسى. ميرسي بوكو، وتشرفت اليوم بوجودكم، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو معنا، فرحانة برشا. ميرسي بوكو، يعيشكم.

0: ميرسي بوكو، تصحوا على خير، نحبكم برشا برشا.
1: يلا توا 11:23 دقيقة، شكرا جزيلا هذا الكميتي أيضا سامية فتحلي جزيلا شكرا. عشنا الأجواء متاع نور قمر ورجع عشنا أجواء ليالي عبدالي. نذكركم أنه غدوة عرض الاختتام محمد علي كامون باش نعمل الجو مع التانجو العربي، التانجو العربي بينضم محمد علي كامون، يعني تجربة مش جديدة على محمد علي. نعود ذكر أنه ليالي عبدالي الدورة العاشرة كانت الحقيقة مفعمة جيدة جميلة شبيبة حلوة، توقفت في الدورة التاسعة على ذكر كل عام 2022 وعادت. العودة كانت تشبه برشا الدورة العاشرة، نعود نحكي انطلقت نهار 3 جويليا وتواصل وتتواصل حتى النهار 9 جويليا 2026. المعلم التاريخي هذا الاستثنائي اللي ترجع الجذور نتاعو للفترة الحفصية واللي تعاقبت عليه محطة تاريخية بارزة خلت البصمة نتاعها بعمق على الهوية المعمارية التونسية، على الهوية الثقافية أيضا التونسية. طبعا شهد حي على كل التحولات المتتالية اللي عرفتها تونس عبر القرون، هي جسر يربط بين الذاكرة والتجديد وبين عراقة الماضي وانفتاح الفن على أفاق المستقبل. سهرية حلوة تبعناها بإمضاء نور قمر بكل حيثيتها بأجمل فتراتها. شكرا جزيلا جدا لحمزة صفارة أيضا عمر جبالي على الديجيتال. انتم طلبتوا حفل مامي 2025 الحمامات، نسمع مامي 2025 الحمامات ثم فقرة خاصة بإمضاء انتصار المانع. طبعا انتصار المانع تحكي اليوم على الفنان ملحم، أنا أقول ملحم مش ملحم، ملحم بركة. صباح الخير.

شكرا. واش نغنوا درك؟ شوف اللي بغيتوها في الحقيقه كنا اسمع في الحقيقه كنا متوحشين بعضنا، عندنا بزاف ما غنوا اللي يطلبوها. ايوه

فيك يا طير يا طير يا ميسك الجنة فينك يا وزين فينك يا طير يا طير يا مسك الجنة فينك يا وزين يا وزين اللي معاك نتهني انتي ضري وانتي الدوا يلي قلبي

0: الركح الخالد.
1: أبو مجد أو ملحم بركات، مغني وملحن لبناني، ظهرت موهبته الموسيقية من اللي كان صغير، ولفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، وهو اللي شجعه باش يدخل للمعهد الوطني للموسيقى، ومن بعد انضم لفرقة الأخوين الرحباني، وبعد 4 سنين بدأ رحلته الفنية اللي صنعها بروحه، وبدأت بغناية الله كريم، ثم جات مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني، اخترت لكم بعض منها من حفل قدمه الفنان ملحم بركات على الركح الأثري بقرطاج عام 2001. الإذاعة الوطنية التونسية.

الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الركح الخالد
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. 1.73 مليار دينار الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس. افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. وفي العالم تجدد الغارات الأمريكية الليلة على مناطق في جنوب إيران، والرئيس ترامب يستبعد اندلاع حرب جديدة بين واشنطن وطهران. تفاصيل الأنباء. يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان:
3: أهم ما جاء في هذا المشروع والتقرير الموحد المختلف في اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة ولما أكثر من 90 مشروع، قلنا علاش لا أن نمشي في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا حوكمة تنفيذ المشاريع العمومية، نحن نعرف لكون مختلف المشاريع العمومية تفتقر إلى الحوكمة. وأخيرا هو أنه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهد مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع، يجب أن تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
2: 1.73 مليار دينار الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس وفق أحدث دراسة تم تقديمها أمس خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور:
4: إطلاق رسمي لنتائج دراسة قمنا بها لسنة 2023 تظهر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تقريبا 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل قرابة 10,000 بين وفاة وبين إصابات، وهذه الحقيقة خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة، تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المترجلين ومستعملي الدراجات النارية وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحادث خاصة في النجدة والإسعاف، تعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية. هذا كله يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 حالة وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
2: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية للسنة الحالية والتي تستهدف 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية. برنامج الافتتاح تضمن عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة لهذه السنة ومختلف محاورها وأهدافها. مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى:
5: يشتغل أساسا عن 3 محاور كبرى. المحور الأول هو الفقرات فيها بعد اجتماعي بعد إدماج اجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة. والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوطه الكبرى يتنفذ في كل مراكز الأنشطة الصيفية. وكذلك صرنا معنا نشاط صيفي جديد الحقيقة هو برنامج مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر وسينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف منها الحقيقة هو زوج مسائل كبرى: أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية في الاستمتاع.
2: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 بالمركب الشبابي بمنوبة تزامن مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الصناعي. منسقة البرنامج الوطني للروبوتيك دورة 2026 خولة العبدلي:
0: الدورة هذه الأولى هو فتح أثير. احنا تو في عهد التكنولوجيا والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، باش نتعاون مع 24 ولاية، تكون في كل ولاية نوات نتاع روبوتيك، ويكون الشباب فيها هو الفاعل، هو المتعلم، هو يصنع حاجات في كل المجالات اللي تنفع باش يكون فيها الشاب كرياتور في مجال.
2: إلى أحوال الطقس الآن، حيث ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، خاصة يومي السبت والأحد المقبلين مع هبوب ريح الشهيلي، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري.
6: من المنتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت والأحد 12 جويلية 2026، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و 39 درجة. أيضا من المنتظر تتواصل حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع القادم، خاصة بالمناطق الغربية.
2: في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أنه سيتم غلق محول الخروج باتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيضة. في اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية أمس بالجزائر، أكد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية ونظيره الجزائري أحمد عطاف أكد أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية وفتح آفاق أرحب أمام مؤسسات البلدين للنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة. وتم في اختتام لجنة المتابعة التوقيع على محضر الاجتماع واعتماد خريطة طريق ضبطت رزنامة الاستحقاقات الثنائية في مختلف القطاعات. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله أمس محمد علي النفطي وزير الخارجية ضرورة أن تعكس مخرجات لجنة المتابعة مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
2: في أخبار العالم، تجددت الهجمات الأمريكية الليلة على مناطق في جنوب إيران، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى ومدينتي بندر عباس وسيريك، فيما تحدثت التقارير عن انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة جابهار جراء الانفجارات. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن مساء أمس ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز. وقبل ذلك، أفادت تقارير إعلامية بمقتل 8 جنود من الجيش الإيراني في غارات أمريكية استهدفت مناطق بجنوب إيران. وبعد ساعات من تهديد إيران بالمزيد من الضربات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة حلف شمال الأطلسي أمس، قال إن الحرب مع إيران لن تندلع مجددا وإن الأمور ستنتهي بسرعة وفق تقديره. أفادت مصادر إعلامية في لبنان أمس بمقتل شابين لبنانيين إثر استهدافهما من مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقة جنوب البلاد. على الصعيد السياسي، طالب لبنان بالانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما المقررة يومي 15 و16 من جويلية الجاري. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف أمس مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع إلى 10 عدد الشهداء الذين ارتقوا في غارات صهيونية طالت مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. بتطورات الأوضاع في قطاع غزة يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، 1.73 مليار دينار الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس، افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026، وفي العالم تجدد الغارات الأمريكية الليلة على مناطق في جنوب إيران، والرئيس ترامب يستبعد اندلاع حرب جديدة بين واشنطن وطهران. دمتم في رعاية الله.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصص،
8: نصغي إليك.

أهلا وسهلا بكم منورين أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رحب بالناس الكل اللي تبعوا فينا أو فيها الإذاعة الوطنية التونسية واللي يستكشفوا ويكتشفوا أيضا برامجها لأول مرة. رحب بكم الكل. سهرتنا تواصل حتى المرة 3 متاع الصباح. الجزء الأول خاص بالأغاني التونسية، الثاني بالأغاني الشرقية، والثالث باش نسهروا فيه مع أم كلثوم وأمل حياتي. والأمل أنكم تكملوا السهرية معنا الليلة أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الانطلاقة باش تكون بزقزقة الكنالو. خلينا نسمعوا زياد غرسة في الكنالو وهنا رجعنا.

في الشعر العربي وفي الأدب العربي عموما أصدقائي المستمعين ديما يحكيوا على العينين، على خطر العينين هي مرآة الروح. قولوا إنه العينين ما تكذبش ولغة العيون هي اللغة الأصدق. على هذاك ناس بكري يقولوا عيون المحبة من بعيد يبانوا، وإذا دنكسوا في الأرض راهم خانوا. اللي ما نجمش يغزر لك في عينيك معناها راه عنده حاجة عملها تخليه يشعر إنه ما ينجمش يخليك تشوف روحه اللي تظهر في غزرة عينيه. إن شاء الله ربي يطيحكم بالنسبة الباهي يا أصدقائي المستمعين. إحنا إيش باش نسمعوا تو؟ باش نسمعوا الساحرة للساحرة عليك.

0: طريق السلامة اللي رافقونا اليوم وهم يسوقوا، وإن شاء الله ربي يبقى عليكم ستر، وإن شاء الله توصلوا سالمين أصدقائي المستمعين، وتأدي واجباتكم بالنسبة للي يخدموا، وتوصلوا بأمان الله بالنسبة للي مسافرين يطلوا على الأهل والأحباب، وإلا يقوموا بالواجب تجاه العائلة والأصدقاء والأقارب. ناس بكري يقولوا قلب الصافي يكيل بالوافي، معناه قد ما واحد يبدأ قلبه صافي قد ما يعطيك أكثر محبة، ويعطيك أكثر تفهم، ويعطيك أكثر أعذار، ويعطيك أكثر إحساس، ويعطيك أكثر اهتمام. كل شيء بالوافي عنده. إن شاء الله ربي طيحكم بالناس اللي قلوبها صافية أصدقائي المستمعين، واللي قلبه هكا ولا هكا إن شاء الله ربي صفي قلبه ويصفي نيته زادة. مش نخليكم مع فتحية خيري في تسجيل تم في الإذاعة المصرية بمناسبة زيارتها للقاهرة في مريض فاني وأليفيا سلطان. أنا رجعي
1: دلوقتي حنسمع معاكم المطربة التونسية الكبيرة فتحية خيري. دي كانت في زيارة للقاهرة سنة 1952 وسجلت مجموعة من الأغنيات للإذاعة المصرية، منها الغنوة اللي نسمعها دلوقتي مع حضراتكم.

تعرفوا اللي الدنيا مبنية على التكافل الاجتماعي والتضامن. في عالم الحيوان، الحيوان اللي مضروب وإلا ضعيف وإلا يأكل ويصيد. أما في الإنسانية، في المجتمعات الإنسانية، نستهز بعضها. المريض يهزوه الصحاح، والفقير يهزوه اللي عندهم، والصغير يعانيوه الكبار، والكبير يعانيوه اللي بصحتهم، وهكذا. على هذاك الناس بكري يقولوا اللي ما يعاون خوف الضيق ما يصيبه في الشد رفيق. يعني بلغة أخرى وبمثل آخر، افرش تلقى ما تتغطى. إن شاء الله ربي يرزقكم بالرفيق وقت الضيق أصدقائي المستمعين، ويوسع لكم كل طريق وتوصلوا سالمين وتحققوا أمانيكم الكل. إيش نختم هذا الجزء من لقائنا أصدقائي المستمعين مع سيدة نعمة في الليلة أهي ليل جيت نشكيلك، وهي من كلمات محمد الجاموسي وألحان صالح الناني.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المصدق على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. 1.73 مليار دينار الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس حسب أحدث دراسة تم تقديمها خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد مع هبوب ريح الشيلي وفق ما أفاد الأخبار معهد الرصد الجوي. جامعة تونس المنار تنظم اليوم بمقر كلية الطب بتونس تظاهرة ديمو داي الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المنتفعين ببرنامج قطب الطالب المبادر، وسيشهد هذا الحدث إسناد شهادة الصفة الوطنية للطالب المبادر لفائدة الطلبة الذين استكملوا بنجاح مراحل البرنامج. في العالم، ولليوم الثاني تواليا تجدد الهجمات الأمريكية الليلية على مناطق مختلفة جنوب إيران، وترامب يجدد تهديد طهران بقصف أشد إذا عادت لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، ويستبعد اندلاع حرب جديدة واسعة النطاق مضيفا أن الأمور ستنتهي بسرعة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.